تبارك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام

المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم

القسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح

بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا

الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

أتاك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

ضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً،

يعلمون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بقصة سيدنا يوسف: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذه الآية المباركة ربما هي من أكثر الآيات التي أساء الناس استخدامها في حياتهم، بل إن من الناس من فهم المقصود منها بغير مراده، ومع ذلك اتخذ هذا الفهم الأعوج منهجا ودستورا في كل أمور حياته. بعض الناس تتحدث معهم فيقولون لك بلسان كله ثقة: شيخ، النساء ما لهم أمان. تقول له: ليه؟ يقول لك: يا شيخ، رب العالمين قال إن كيدهن عظيم. يا أخونا، أولا رب العالمين لم يقل كيدهن عظيم، وإنما الآية تقول كيدكن وليس كيدهن. اثنان، الآية جاءت في القرآن الكريم حكاية عما قاله عزيز مصر الذي رأى كيد زوجته وأصحابها فقال إنه من كيدكن. ركزوا معي، الكلمة فيها كاف المخاطب، أي أن الخطاب في هذه الكلمة محصور في مجموعة من النساء وليس على العموم. ثلاثة، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، جاءت كرواية عن مجموعة محددة من النساء، وبالتالي هي إخبار عن هذه المجموعة وليس حقيقة قرآنية عن كل النساء في هذه الدنيا. وبالتالي من المفاهيم الباطلة والمرفوضة والتي تعارض كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعتقد الإنسان أن كل امرأة هي من أصحاب الكيد، وبناقشك وبصير يجيب لك أدلة. طيب، إذا كان الأمر كما يعتقد البعض وكانت كل النساء من أصحاب الكيد والغش والاحتيال، ماذا نقول في السيدة مريم التي قال عنها الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ يقول لك: شيخ، هيدي قبل، نحن هلأ بالإسلام. قل له: ماشي بالإسلام. ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنة عمران وآسية امرأة فرعون؟ بل أين نحن من وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا؟ لك يا أخي، بترضى حدا يقول عن أمك من أهل الكيد؟ عن بنتك من أهل الكيد؟ ثم سؤال آخر: إذا سار الإنسان في هذه الدنيا وهو يفهم هذه الآية هذا الفهم السقيم، هل يمكن أن نقول بناء على ما هو يفهم وفي بداية السورة عينها وهي سورة يوسف، إنه لما رب العالمين قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هل يحق لي أن أقول كل إنسان ينتبه من إخوته لأن الإخوة من أهل الكيد والاحتيال، على كل إنسان أن يكون على حذر من إخوته ولا يأمن لهم؟ أكيد لا. من نتائج هذا الفهم الكارثي للآية المذكورة أننا رأينا الكثير والكثير من الأزواج يسيئون لزوجاتهم ويهينون زوجاتهم ثم يقول لك: كيدهن عظيم. شفنا أذى وضرب وإساءة وظلم وعدم تعامل بالمعروف، والشعار المبرر: كيدهن عظيم. بل من الذكور، ولا أقول الرجال، من يصر على إهانة زوجته علانية ويعاملها بالمنكر تحت ستار أنها من أهل الكيد، ولا بد من القساوة في التعامل معها. وقد ما بدكم اخترعوا أحاديث واخترعوا روايات فقط حتى يحققوا هذه الرغبات المشوهة. مع مرور الزمن، تعاقب السنوات، تكون في اللاوعي الداخلي عند الناس هذا الشعور البغيض الذي يقوم على أسس فكرية باطلة صورت وبكل أسف على أنها مفاهيم دينية. وصلنا لزمن أصبحت كل امرأة متهمة فقط لأنها امرأة، كل زوجة مدانة فقط لأنها امرأة. تخربت البيوت، تشوهت العلاقات، انهدمت الأسر، وبالمقابل صار عندنا ردة فعل، فجاء من يدافع عن حقوق المرأة فشطح شطحات مرفوضة، وكانت النتيجة ضياع أسس العلاقات الزوجية في المجتمع، لأننا لا نريد أن نفهم كلام الله تعالى كما أمر، وإنما نصر على التمسك بفسادنا وضلالنا. أيها الأحبة، شوفوا حالات الطلاق من حولكم، انظروا إلى الخلافات الزوجية كم أصبحت منتشرة، وانظروا أيضا كيف يتم تبرير كل هذه الأخطاء بشعارات دينية. تدرك حينها كم نحن بحاجة إلى فهم صحيح لكتاب الله تعالى. نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود بهذا البرنامج إلى كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع. مردود ذلك الفهم الخاطئ ربما يكون من طغيان العامية على الفصيحة، لأن هنالك كثيرا من الكلمات التي قد تستعمل استعمالا عاميا في معنى، والاستعمال الفصيح في معنى مغاير، فربما تطغى الكلمة العامية المحكية على الكلمة الفصيحة، وربما يكون مردود ذلك أو سببه أن هذه الكلمة من جذر عربي له معان عدة في المعاجم، فيذهب السامع إلى المعنى المشتهر ولكن المقصود من الكلمة معنى آخر. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طبعا أحبتي في هذا السياق القرآني في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى الإنسان عن الكبر والخيلاء، فيقول واقصد في مشيك أي اعتدل. هنا قد تفهم كلمة اقصد أي توجه إلى مكان مقصود، أي اذهب إلى وجهة معينة، لكن ليس هذا المعنى المراد بالرجوع إلى ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم العربية. اقصد أي اعتدل، القصد هو الاعتدال. فالمشية المطلوبة هنا من الإنسان المشية المعتدلة بين الهوينة وبين الإسراع، لئلا يكون في مشية الإنسان شيء من الكبر وشيء من الخيلاء والتكبر، فالقصد هو التوسط. وبذلك قالت المعاجم العربية القديمة جميعها قالت إن القصد هو التوسط. أحبتي في سياق النهي الحقيقي من أو قد يكون من باب النصح والإرشاد في الأخلاق القويمة السوية، قوله سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. طبعا وردت في السياق القرآني بأكثر من مرة: ولا تمشي في الأرض مرحا. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أنك لا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي فرحا، لأن من معاني المرح هو الفرح، من معانيها في السياقات الاجتماعية المستعملة في عصرنا الحالي، ومن معانيها أيضا في المعاجم العربية، ولكن ذلك لا ينسجم مع السياق القرآني الذي وردت به هذه الكلمة. فلو عدنا إلى هذه الكلمة في القرآن الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا، لا يعني مستحيل بشكل موضوعي عقلاني أن الله سبحانه وتعالى ينهى الإنسان عن الفرح، وإنما من معاني المرح وهو المقصود بإجماع المفسرين هو التكبر والخيلاء. وأيضا بذلك قالت المعاجم القديمة وعلى رأسها لسان العرب، مقاييس اللغة، تاج العروس، المخصص، المحكم، كل المعاجم تقريبا تقول بنفس المعنى: المرح هو التكبر والخيلاء، وتصعير الخد هو إمالة الخد كبرا، أي أنك لا تتكبر على الناس. فهنا هذه الآية تحض على حسن الخلق في المعاملة، تحض على حسن الخلق لئلا يمشي الإنسان بشيء من الكبرياء، بشيء من الخيلاء، بشيء من التكبر، وإنما يمشي الهوينة بكرم أخلاق، بتواضع مطلوب. أحبتي هذا هو المعنى المنسجم مع السياق القرآني في هذه الآية وفي هذا الموضع. نحن معكم في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى سنتناول كلمات قرآنية أخرى غير هذه في حلقات أخرى، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم السلام. الله عز وجل هو السلام من الوالد والولد، والسلام من الشريك، وقدرته سلام من التعب، وعلمه سلام من نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني من كل ما سواه، وملكه سلام من مشارك له فيه، بل هو الله تعالى الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه، وهو ما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحق على إحسانه وثوابه ونعمه. والسلام نعمة من الله يكافئ بها رسله وعباده الصالحين، كما قال جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أخرجنا من الدنيا بسلام، وابعثنا يوم القيامة آمنين في سلام، واجعلنا من الخالدين في دارك دار السلام. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله السلام، له الأسماء

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل قولا لشقيق ابن إبراهيم البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح. وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم: أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة. ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ يعني أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، اتصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته، واستقبله بالترحاب وبالورود، وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف ضيف الشرف عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت، فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا داب بهذا. صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاءه، بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة، ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتاني. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، تفوت لبيتك إلك أولاد، عندك زوجة، إلك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. إلك مكانتك بعملك، بيحترموك، تدخل بيوقفوا لك. كم إنسان مهان، عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحيانا تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الزكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم لك ويأخذ على العيد 200 ليرة ممكن. أنا لا أنسى أحد الإخوة الكرام لما محسن تبرع ببيت ليكون مركز تأهيل مهني، أقيم لهذا المحسن حفل تكريم، فكل الذين تكلموا أثنوا على هذا المحسن إلا هذا الأخ. قال له: أيها الأخ الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في صف طويل، وأن تقدم الهوية، وأن تأخذ 200 ليرة، وأن تبصم. مع الله ما في زكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر. لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق، هبة. أيام أب يقول لك: أنا ربيتهم تعبت. في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تعزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر. في نوع من الشكر هذا العلم، الحال قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، طول الطريق يقول: يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية، أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا. إنسان إنسان يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمن، أن تطمئنه. طبيب، أحيانا الطبيب يعني بيرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أوف أثناء الفحص، أوف. قد ما بيتأفف بموته المريض. هو ظنه إذا تأفف بصير طبيب مهم جدا وبيربط المريض معه، لا طمنه، حالة عادية جدا بسيطة. فبقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة يضاعف ثمنها فورا. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير، فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل، سيرون قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد. عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبداً تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم بيعمل مكانة، بيعمل شهادة، بيعمل مرتبة، بيعمل لقب، بيعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه، وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا وطبقوا وسعدوا بهذه الدعوة، عندئذ تسعد. لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذن ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق. جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفسي حاكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن. أخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد وقد يسهر في نادي ليلي، كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة وبالمسجد والصلاة بوقتها، أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما لها علاقة بالدين إطلاقاً. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب. والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا، وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه. إذا دعا العلماء لعقد القران كأنها وردة يزين بها صدره. بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا ولا في انضباط.

الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال ال ال ال أما عرس النساء بالشيراتون، وزعت الخمور وجيء بالراقصات وجيء بالصحفيين وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف. أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات. لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم منفرجي الناس مين حضر العقد مين إجا مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت، هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقيق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد بتلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالديم تايب التواب لك والله بدك ما تأخذني ما عندي وقت والله نقعد معك عادة ثانية، لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية الثالثة الرابعة وعدته أن آتيه، فالموعد الساعة 9 ليلا، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، وبدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفيا واعتذرت يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد، قال لي 4 سنوات عم ننتظر. فلبيت الدعوة، وصلت الساعة 9:30، قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها، قال لي هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له كم؟ قال لي 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت بالشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس في خطاب في كاسيتات في أشرطة، من شدة التصحر هناك الروحي. قال لي والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل قاد مركبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ، لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هون ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كثر، يعني هون إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا إقبال الآخرة في هذه البلدة، والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين يعني ما عنده وقت، بيرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 مايل ليستمع إلى محاضرة ساعة، مين بيركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر، لأنه فإذا أنت في بلد

0: فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، الطبيب عيادة، هلا في تدفع مقدما، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات، والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية، أغلق باب التوفيق عن الخلق في 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حبيبك.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: المادة.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود بهذا البرنامج إلى كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع. مردود ذلك الفهم الخاطئ ربما يكون من طغيان العامية على الفصيحة، لأن هنالك كثيرا من الكلمات التي قد تستعمل استعمالا عاميا في معنى، والاستعمال الفصيح في معنى مغاير، فربما تطغى الكلمة العامية المحكية على الكلمة الفصيحة، وربما يكون مردود ذلك أو سببه أن هذه الكلمة من جذر عربي له معان عدة في المعاجم، فيذهب السامع إلى المعنى المشتهر ولكن المقصود من الكلمة معنى آخر. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طبعا أحبتي في هذا السياق القرآني في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى الإنسان عن الكبر والخيلاء، فيقول واقصد في مشيك أي اعتدل. هنا قد تفهم كلمة اقصد أي توجه إلى مكان مقصود، أي اذهب إلى وجهة معينة، لكن ليس هذا المعنى المراد بالرجوع إلى ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم العربية. اقصد أي اعتدل، القصد هو الاعتدال. فالمشية المطلوبة هنا من الإنسان المشية المعتدلة بين الهوينة وبين الإسراع، لئلا يكون في مشية الإنسان شيء من الكبر وشيء من الخيلاء والتكبر، فالقصد هو التوسط. وبذلك قالت المعاجم العربية القديمة جميعها قالت إن القصد هو التوسط. أحبتي في سياق النهي الحقيقي من أو قد يكون من باب النصح والإرشاد في الأخلاق القويمة السوية، قوله سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. طبعا وردت في السياق القرآني بأكثر من مرة: ولا تمشي في الأرض مرحا. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أنك لا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي فرحا، لأن من معاني المرح هو الفرح، من معانيها في السياقات الاجتماعية المستعملة في عصرنا الحالي، ومن معانيها أيضا في المعاجم العربية، ولكن ذلك لا ينسجم مع السياق القرآني الذي وردت به هذه الكلمة. فلو عدنا إلى هذه الكلمة في القرآن الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا، لا يعني مستحيل بشكل موضوعي عقلاني أن الله سبحانه وتعالى ينهى الإنسان عن الفرح، وإنما من معاني المرح وهو المقصود بإجماع المفسرين هو التكبر والخيلاء. وأيضا بذلك قالت المعاجم القديمة وعلى رأسها لسان العرب، مقاييس اللغة، تاج العروس، المخصص، المحكم، كل المعاجم تقريبا تقول بنفس المعنى: المرح هو التكبر والخيلاء، وتصعير الخد هو إمالة الخد كبرا، أي أنك لا تتكبر على الناس. فهنا هذه الآية تحض على حسن الخلق في المعاملة، تحض على حسن الخلق لئلا يمشي الإنسان بشيء من الكبرياء، بشيء من الخيلاء، بشيء من التكبر، وإنما يمشي الهوينة بكرم أخلاق، بتواضع مطلوب. أحبتي هذا هو المعنى المنسجم مع السياق القرآني في هذه الآية وفي هذا الموضع. نحن معكم في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى سنتناول كلمات قرآنية أخرى غير هذه في حلقات أخرى، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

سيبقى يتجرع مرارة الخسارة في كل يوم. علينا أن نعلم أن الحياة ليست حربا، وإنما هي عدة معارك، وأن خسارة معركة لا تعني أبدا خسارة الحرب. ولكن الإنسان إن بقي يندب خسارة معركة واحدة، فسينتهي به الأمر أن يخسر الحرب كلها، أي حياته. تقبل الخسارة وفهم الواقع ومعطياته أفضل من العيش في الوهم، لأن الإنسان الذي يفهم أن الفشل مرة هو درس عليه أن يتعلمه ثم يطوي الصفحة، غالبا ما يحقق نجاحا بعد ذلك. وفي هذا يقول نيلسون مانديلا: أنا لا أخسر أبدا، إما أن أربح أو أتعلم. في غزوة مؤتة استشهد قادة الجيش الثلاثة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم

أكبر خطة انسحاب ما زالت حتى اليوم تدرس في الكليات العسكرية. وعندما عاد الجيش إلى المدينة قال لهم الناس: أنتم الفرار، أي الهاربون. فقال لهم النبي: بل أنتم الكرار، أي الفرسان الشجعان. كان نبيا يفيض بالحكمة وفهم الواقع. لحظة فهم من خالد للواقع. انسحابه التكتيكي هو الذي حمى جيش المسلمين من الإبادة، فتقبلوا

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقى ان الرسل اللي مبعوثة من قريش لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بتاخدش خطوة لقدام في الاصطلاح على السلام وحسن التعايش وهنعمل عمرة وهنمشي بلدنا، فقرر ان هو اللي يبعت مرسال من عنده لقريش. بعت مين؟ بعت سيدنا عثمان بن عفان، سيد من سادات مكة قبل الهجرة، ناس كلها بتحبه، رجل معروف سنه كبير. وراح سيدنا عثمان بن عفان، النبي وصاه بوصيتين، تقول لأهل مكة احنا مش جايين إلا للعمرة، وتقول لبعض المؤمنين اللي موجودين في مكة اللي أسلموا مش عارفين يهاجروا إن أبشروا فقد اقترب الفتح من الله علينا. راح سيدنا عثمان بن عفان، استقبلوه أهل مكة المشركين استقبال في غاية الاحترام، شاف المؤمنين وطمنهم إن شاء الله ربنا يفتح على رسول الله قريبا، وقالوا له لو عايز تطوف بالكعبة اتفضل. قال لا والله، لو أقمت عندكم سنة ما طفت بالكعبة حتى يطوف بها رسول الله أولا. وحصل حاجة أخرت سيدنا عثمان بن عفان في مكة، وجت أخبار لسيدنا النبي أن سيدنا عثمان بن عفان قتل في مكة، طلع خبر بكده. فقال صلى الله عليه وسلم من يبايعني؟ إن من شوية كنا جايين عشان نعمل عمرة، انتوا عايزين تحاربونا، احنا مش عايزين نعمل عمرة، لو حاربتونا ندافع عن نفسنا، لكن في نفس الوقت تقتلوا حد مننا؟ لا، احنا عندنا كرامة، الاصل اننا نبحث عن السلام، لكن تيجوا علينا بالطريقة دي ندافع عن نفسنا. فقال من يبايعني؟ فتجمع الصحابة تحت شجرة ونزل القرآن قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. ويبايع الصحابة ويتسأل عبد الله بن عباس على ما بايعكم رسول الله؟ قال بايعنا على ألا نفر، إحنا مش هنهرب. ولما سيدنا النبي بايع كل حط إيديه كده، فقال النبي بعد ما حط إيدي الأولى ثم حط إيدي التانية وقال هذه بيعة عثمان بالنيابة عنك يا عثمان. ولكن ظهر بعد كده إن سيدنا عثمان لم يقتل ولا أي حاجة. ولما رجع سيدنا عثمان الصحابة قالوا له طبعا طفت بالكعبة، قال لا والله أبدا، ما أطوف وإن مكثت سنة حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين خدت مكة قرار إن هم يبعتوا حد علشان يصالح النبي، يعني يعمل صلح مع النبي. فبعتوا واحد من المشركين اسمه سهيل بن عمرو. فلما جي من بعيد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم سهيل سهل أمركم. كان صلى الله عليه وسلم بيستبشر بالأسماء الحلوة ويستبشر إن وراها أقدار حلوة، وكان عليه الصلاة والسلام بيغير الأسماء اللي مش حلوة. فكان في واحدة اسمها جهدمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت ليلى. وواحدة تانية اسمها عاصية، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت جميلة. وواحد اسمه المضجع يعني النايمان على نفسه، قال بل أنت المنبعث. وكان ينبسط لما يسمع اسم نافع أو اسم نجاح أو اسم يسار. فلما شاف سهيل قال سهل أمركم. فجي سهيل بن عمرو وقال له إحنا جاهزين إن إحنا نتصالح ونكتب ما بيننا صلح يا محمد. فسيدنا النبي قال طب خلاص يا علي بن أبي طالب. والراجح يعني الأقوى إن عند العلماء النبي ما كانش بيقرأ ويكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم. يا علي هات لنا ورقة عشان نكتب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. فسهيل قال له استنى، ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي؟ اكتب باسمك اللهم ما نعلم من الرحمن ومن الرحيم. حاضر، امحوها يا علي واكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم فالنبي بيقول له هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال استنى لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك اكتب محمد ابن عبد الله. فقال امحوها يا علي. فسيدنا علي قال والله لا أمحوك أبدا، والله ما نمسح اسم حضرتك. قال له يا علي كأن النبي يعني فهمه كده احنا عندنا هدف أكبر امحوها، قال له لا مش همحوها. فسيدنا النبي قال له هي فين الكلمة؟ قال له هنا. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى انت حلفانك تم، اكتب بقى من هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. ايه العهد؟ مفيش عمرة هترجعوا. حاضر. اي حد منا يجي مسلم ليكو هتردوه لينا. حاضر. اي حد منكم يبقى مسلم ويشرك ويرجع على مكة هناخده. حاضر. العهد ده مدته قد ايه؟ 10 سنين. تمام. احنا فعلا عايزين سلام ومش عايزين حرب، وعايزين لما يبقى فيه سلام الناس تسمع عن حقيقة الإسلام من غير المناوشات بتاعتكم وسوء الأدب بتاعكم والاجتياح والاعتداء بتاع المشركين. حاضر حاضر حاضر. وهم بيكتبوا الصلح وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصلح، خلاص جاي من بعيد أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيكتب مع النبي عليه الصلاة والسلام العهد. فهو جاي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أم سهيل أي لسيدنا النبي هذا أول العهد، أدي أول موقف بعد العهد. قال له إحنا لسه ما خلصناش. قال له لا خلصنا. فيبدو أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هياخد قرار دلوقتي برجوع أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. لما سيدنا عثمان بن عفان رجع، لأنه طلع ما تقتلش وكانت إشاعة، قالوا له انت طفت بالكعبة؟ الصحابة سألوا، قال والله لو مكثت 100 عام ما طفت إلا أن يطوف رسول الله أولا. أنا بحس إن في كده إيه مستوى من مستويات الحب بين الصحابة وسيدنا رسول الله والتوقير كده. أنا ما مش هستمتع وأنا بطوف والنبي مش عارف يخش يطوف، نبقى نطوف مع بعض صحاب حبايب رسولي حبيبي. شبهها طبعا بس من بعيد قوي على حياتنا احنا. عارف لما هتستنى حد ما تاكلش لما هو يجي، فيجي يلاقي السفرة كلها محطوطة كده، ما مديناش ايدينا الاكل ما يحلوش الا بيك، ما نتحركش لو انت معانا. في شيء من التقدير وان انا كده ايه يعني وجودك هو اللي بيعمل طعم من الحاجة. حاجة تانية، وسيدنا رسول الله بيكتب الصلح، سيدنا علي بيكتبه له، يعني سيدنا النبي عايز عليه الصلاة والسلام، مش النور بقى اللي في الموضوع هنا، عايز الصلح عشان ما يبقاش فيه خناق، مش حرب، فيش دم، مفيش نزاع، فيه سلام وهدوء، ونوصل دعوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة. فما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم ماشي، بس الصلح. ما تكتبش من محمد رسول الله ماشي. سيدنا علي يقول له لا، انت رسول الله ومش همسحك، مش همسح اسمك يعني، لا أمحوك أبدا. استنى يا علي استنى، عايزين نوصل لحاجة معينة فيها مصلحة العنيد اللي قدامنا. عايز أقولك بس إن سهيل بن عمرو ده أسلم، ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحلق في اليوم حجه عليه الصلاة والسلام، ما كانش ولا شعرة بتنزل من النبي على الأرض، كان بياخدها في إيديه من كتر تعلقه وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان بيقول له لو نعلم أنك رسولا لاتبعناك. النبي يصبر صلى الله عليه وسلم عشان كل الناس المسلمين وعشان غير المسلمين كمان. عارف لما تبقى قيمك وأهدافك واضحة، بتعرف مش هقول تتنازل، تعرف تتغاضى عن إيه علشان تعرف توصل للهدف الأسمى. ساعات كتير وإحنا بنتكلم مع بعض تطلع كلمة ملهاش لازمة من واحد في نقاش، والبيت يولع نار وإحنا كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا عايزين نوصل فيه الحل، اتدمر الموضوع واتدمرت العلاقة لأن إحنا سيبنا كل حاجة وركزنا في الكلمة اللي اتقالت. وكان ممكن الواحد يتغاضى، ويعني زي ما ربنا قال في القرآن وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه والذين هم عن اللغو معرضون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تصرفات نور لكل واحد عايز يحقق وهو ماشي يبقى حياته منورة. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: يسمعون.
1: اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام المباركة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذه وقفتنا السابعة معكم من وقفات برنامجكم عشر مباركات. العشر وتعظيم الشعائر هو عنوان حلقتنا هذه. تعظيم الشعائر وما أعظمها، تعظيم الشعائر التي بتعظيمها تزكو القلوب وتطهر. هذه الشعائر العظيمة وهي ما جعله الله سبحانه وتعالى معظما في الدين. يقول ربنا جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله كل أمر شرعه الله سبحانه وتعالى وعظمه، سواء عظمه لنتقرب إليه سبحانه وتعالى بفعله، أو عظمه لنتقرب إليه جل وعلا بتركه، فكل ذلك من الشعائر. ولهذا في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي ما حرمه الله سبحانه وتعالى وجعل تركنا له جزءا من أجزاء تعظيمنا لله سبحانه وتعالى. تعظيم الشعائر أيها الإخوة الذي يحصل في القلب ويكون الأثر في البدن تابعا له. المؤمن الحق أيها الإخوة والأخوات هو من يقوم تعظيم الله جل وعلا بقلبه إلى الحد الذي يدفعه لأفعال الجوارح. فإذا عظم الإنسان ما حرم الله جل وعلا كرهه بقلبه فتركه وحمد الله على أن نجاه منه. إذا عظم العبد ربه جل وعلا بتعظيم شعائره في قلبه قاده ذلك إلى السعي إلى الطاعات بكل نشاط وخفة نفس، كما كان حال رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. شعائر الله تعالى كل ما شرعه الله وعظمه، والعشر الأوائل من ذي الحجة، هذه العشر التي نحن فيها فرصة لتعظيم الشعائر كلها. نعظم فيها كل شعيرة. الحجاج يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى المكانية، ونحن نعظم شعائر الله تعالى في هذا الزمان وفي هذه الأيام المباركة، ونعظم كل شعيرة له جل وعلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الشعائر والحرمات هي ما جعله الله سبحانه وتعالى وله حرمته وعظمته عنده. نحتاج ونحن نستذكر معاني الشعائر أن نحرك تعظيم الله في قلوبنا. هذا التعظيم الذي يستطيع الإنسان به بكل توفيق من ربه جل وعلا أن يقوى على كل الشهوات. يشتكي الكثير منا، والشكوى من كثير الناس، وهي أن الهوى قد غلب على النفوس، وأن المغريات قد كثرت، وأن الشهوات قد غطت. ولكن إذا وجد تعظيم الشعائر في القلب هانت أمامه كل تلك المغريات، وعلم أن الله أكبر فكبر الله بقلبه. تعظيم الشعائر أيها الإخوة هو تعظيم يدفعنا إلى أن نسعى لتربية أنفسنا، فإن الإنسان لا يعظم شعائر الله وحرماته إلا إذا جاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جعلنا الله وإياكم ممن يجاهدون أنفسهم فيسلكون في عداد المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. فاصل ثم نعود إليكم أيها الإخوة الكرام.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك.
2: عودة إليكم أيها الإخوة الكرام. شعائر الله كثيرة، ومن شعائر الله جل وعلا ما يذبح في هذه الأيام وفي أيام التشريق بعدها، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن هي الجمال التي تذبح ويدخل فيها ومعها كل ما يذبح لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. فمن عظم الله جل وعلا وشعائره في قلبه عظم هذه الشعائر التي يذبحها ويتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. من شعائر الله كل حرماته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا عظمة الحرمات، فذكرنا صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كما أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: يوم النحر. قال: وأي بلد هذا؟ قلنا: بلد حرام. قال: وأي شهر هذا؟ قلنا: شهر حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم نفس هذا الأمر في خطبة عرفة مؤكدا تعظيم هذه الحرمات. فإن من تعظيم شعائر الله جل وعلا أن نعظم أموال وأعراض ودماء إخواننا المسلمين. أيها الإخوة، يتسنى لكثير ممن أعطاهم الله مناصب أن يتسلطوا على عباد الله، يتسنى لبعض الناس أن يأخذوا شيئا من أموال إخوانهم بغير حق. هذه من شعائر الله وحرماته، فعظموها كما تعظمون هذه الأيام وتلك المشاعر المقدسة، وكما تعظمون أيام الخير والبركة. أيها الإخوة المؤمنون، تعظيم الشعائر عبادة عظيمة لا تنتهي، عبادة تقوم بالقلب فيتغير القلب. وكلما عظم الإنسان شعائر ربه جل وعلا ازداد قربا منه سبحانه وتعالى. كلما عظمنا حرمات الله سبحانه وتعالى ازدادت قلوبنا شوقا إليه جل وعلا، وازدادت قلوبنا نفرة من المعاصي. لابد أن نغير خططنا لمقاومة المعاصي والشهوات والمغريات، فالمقاومة تبدأ من الداخل والتغيير يبدأ من القلوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأحيلوا قلوبكم أيها الإخوة تعظيما للشعائر، استفيدوا من هذه العشر التي عظمها الله تعالى لاجتماع العبادات فيها. كبروا وهللوا وسبحوا واذكروا الله كثيرا في هذه الأيام. أيها الإخوة الكرام، عبادات العشر لابد أن تحرك، وعبادة القلب قبل ذلك بالتعظيم. لابد لنا أن نسعى جاهدين لتغيير هذا الأمر، نستشعر ونستحضر ونحن نتابع هذه المناسك تعظيم الله جل وعلا بقلوبنا حتى نغير ما بنا. أيها الإخوة الكرام، التعظيم لابد أن يتبعه عمل، وادعاء التعظيم بالقلب دون تعظيم بالجوارح كذب مكشوف مفضوح. والله تعالى يريد منا النية الصادقة، ومن صدق النية أن تحرك الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنحرص على تحقيق التقوى، ولنحرص على البعد عن كل ما لا يليق وعن كل ما يبعدنا عن ربنا جل وعلا. أناس هجروا أوطانهم وهجروا بيوتهم ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالحج، أفلا حجت قلوبنا وعظمنا هذه الشعائر حتى نكون في عدادهم؟ فاصل ثم نعود إليكم أيها الإخوة الكرام.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك.
2: عدنا إليكم أيها الإخوة الكرام، عدنا إليكم وقلوبنا تحتاج إلى تعظيم الشعائر، كل شعيرة لها تعظيمها، فمن تعظيم الشعائر أن نعظم ما ورد به الدليل من المشاعر والمناسك والأزمان والأماكن. القلب يحتاج إلى ما يعظمه، فإن لم يعظم القلب ما جاء به الدليل عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عظم ما لا يثبت. ولهذا تعظيمنا له سبحانه وتعالى في هذه العشر وتعظيم هذه العشر والإكثار من الطاعات فيها هو خير غذاء لقلوبنا حتى لا نعظم ما لم يرد فيه الدليل. الشيطان يريد منا أن نعظم ما لم يثبت تعظيمه وما لم ترد فيه الأدلة الصريحة الواضحة، ويشغلنا عن تعظيم ما وردت به الأدلة. من شعائر الله الذكر في المناسك وفي غيرها، ومن تعظيمنا لله جل وعلا في الذكر أن نذكره سبحانه وتعالى بأكمل أنواع الذكر، ولا أكمل ولا أفضل ولا أعلى ولا أجلى مما تعبد به رسولنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربه من الأذكار. الأذكار النبوية كثيرة أيها الإخوة، فعظموا بارك الله فيكم شعيرة الذكر بأن نقتدي فيها بخليلنا وحبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على التعظيم بالاتباع، فإن أعظم أبواب التعظيم اتباع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلا لو تركنا القلوب تتحرك كما شاءت وتتجه كما شاءت لقال من شاء ما شاء. ما أعظم هذا الدين! لك الحمد ربنا على ما أنعمت به علينا، لك الحمد على ما أتممت علينا من الدين، وكان الإتمام في هذه العشر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعظيم الشعائر وقوف عند الحدود، تعظيم الشعائر متابعة لرسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال حجوا، الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فنحن نحتاج إلى متابعته عليه الصلاة والسلام في كل أعمالنا تعظيما للشعائر وتعظيما للحرمات، نحتاج إلى تكريه نفوسنا في المعاصي وتعظيم الله في قلوبنا تعظيما يزيلها منه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا تعظيم شعائرك وحرماتك، وارزقنا تقوى القلوب. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان روح وريحان

لماذا هذا التشاؤم؟ أحد الأصدقاء يفكر دائما في المستقبل، ولكن بطريقة خاصة جدا، حيث أنه يرى المستقبل بمنظار غير سار. يتخيل أن فلانا من أهله قد رحل عن الدنيا، ثم رحلت من بعده فلانة ثم فلانة ثم فلان، حتى يتصور أن الأحباب قد رحلوا من حوله، فيبدأ يبكي حزنا على فراقهم، رغم أنهم أحياء يرزقون. فتأتي أمه وتحاول أن تهدئ من روعه حتى تطمئن نفسه، ولكنه سرعان ما يعود للحالة نفسها بعد مدة. قلت له: أنت تفعل عكس ما ينبغي أن يكون. قال: كيف؟ قلت: الإنسان إذا فقد عزيزا بالفعل، فإنه بمرور الأيام يحدث ما يسمى بالنسيان الإيجابي، ينسى ذلك الحدث، ثم يعود ليعيش حياة طبيعية. أما أنت فإنك تعيش بين أقاربك، بين أصحابك وأحبابك، أطال الله في أعمارهم، ثم تتخيل موت بعضهم بلا سبب ولا مبرر، رغم أنهم أحياء يرزقون. عليك ألا تستسلم لهذه الأفكار التي تطاردك، قف أمامها بقوة، ثم اشغل نفسك بأي شيء تراه، سواء بالتسبيح أو استذكار كل ما هو إيجابي، أو عمل فكري أو عضلي، أو أي عمل يخرجك مما تفكر فيه. احرص على الصلاة وقراءة القرآن، وكن على يقين أن كل شيء بقدر، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما.

وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي وهو يتغدى فسلم عليه فرد عليه ثم أقبل يأكل، فقال الأعرابي: أما إني قد مررت بأهلك. قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلى. قال: كذلك كان عهدي بها. قال: وقد ولدت. قال: لا بد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. قال: ما كان يبقى بعد موت أخيه. قال: وماتت الأم. قال: حزنت على ولديها. قال: أطعامك طيب؟ قال البخيل: ولذلك آكله وحدي.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العالم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ما أن الكون يتسارع في توسعه، أي أن المجرات تسير بسرعة متغيرة مع الزمن، أو بمعنى آخر تتغير سرعة المجرات مع الزمن وتصبح أسرع. ومن هنا بدأ العلماء بطرح نظرية الانشقاق الكبير أو التمزق الكبير، فقالوا إن كل شيء في الكون اعتبارا من الذرات وما هو أصغر منها، مرورا بالبشر والكواكب والنجوم إلى المجرات، كل شيء سوف يتمزق ويتجزأ إلى قطع صغيرة، ويبدأ ذلك بانشقاق كبير. وإن الطاقة المظلمة التي تملأ الكون والتي لا تزال مجهولة بالنسبة للعلماء سوف يكون لها أكبر الأثر على انكماش الكون ومن ثم النهاية.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة ذكرت في القرآن الكريم، دعت الله أن يبني لها بيتا في الجنة، آمنت بسيدنا موسى واعتبرته ابنا لها، ورغم أنها عاقر إلا أنها نعم الأم. هي حكى لنا سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها من النساء الأربع الكاملات، وهن خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، مريم العذراء، وبطلة حلقتنا اليوم أسيا امرأة فرعون. اسمحوا لي قبل أي شيء أسلم على أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم. يوم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنت بتتكلمي عن فعلا تستحق أن تكون من خير نساء الأرض، وهي من النساء الذين ذكروا أو الذين ذكرهم الحبيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم من أوائل أهل الجنة. النهاردة يعني هنتكلم عن شخصية، بقى شخصية غريبة أوي، شخصية تعيش في القصور ولها الجواري ولها الخدم ولها الحياة المرفهة، شخصية كانت تنعم بكل رغد للعيش، كل ما هو طيب، كل حاجة هي عايزاها، بتعيش على بتعيش في قصر على ضفاف النيل، بيخدمها العديد من الجواري، ولكن رغم أنها زوجة لرجل مهيب كما يقولون هو فرعون مصر، إلا أنها كانت تختلف عنه اختلافا كبيرا. هي رقيقة جدا، حانية جدا، عطوفة جدا، سامحة جدا، وهو شديد البأس، وهو لا تعرف الرحمة لقلبه طريق. يعني شوفي، هاتي العكس تماما، ورغم هذا أحبها، فكان هذا الحب هو نقطة الضعف في حياته، إلا أنه برضو لم ينسى هذه القسوة معها لما عرف أنها أسلمت. نرجع تاني نقول هذه السيدة الجميلة التي نراها تتهادى في قصرها، يعني تنعم بالحياة بكل ما فيها، وكتير جدا من الناس اللي ربنا أكرمهم في حياتهم واللي عاشوا بهذه الصورة يعني ما بيفكروش أكتر من متعهم اليومية ومتعهم الدنيوية، وعايزين يشتروا إيه وعايزين يأكلوا إيه وعايزين يناموا فين والنهاردة فين وبكرة فين. صعب قوي يفكروا في الناحية بقى اللي بتثقل روح الإنسان، ألا وهي اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. صعب قوي يحسوا هذا الإحساس، وحيانا شفت ناس بهذه الصورة، يعني قلة اللي بتدرك الطريق.
1: إن أحيانا كثرة المال يا أمي ده بيكون اختبار وابتلاء، يعني
2: أما ليه؟ ما هو المال ميال، والذهب ذهاب، والفضة انفضاض، ولا يبقى إلا وجه الله. وعشان كده المال فتنة، زي ما الفقر فتنة. تصوري المال فتنة،

0: ما بقول عايزة لها رجل صالح، وهذه هي المرأة الصالحة اللي فضلت الطريق لما عرفته عن أي شيء في الدنيا. البداية كانت هدية ربانية، هدية عجيبة الشكل، لم تكن الهدية عقد لولي عشان يزين رقبتها، ولم تكن الهدية توب فضفاض مرصع باللآلئ والذهب والألماز، ولم تكن الهدية عطر، زجاجة عطر عشان تسكبه على ملابسها وعلى جسمها، لا، الهدية حاجة تانية خالص، صندوق خشب وجالها فيه طفل رضيع، وربنا سبحانه وتعالى أودع في قلبها محبته، وكأنه النجاة، وكأن هذا الصندوق يحمل لها طوق إنقاذ، طوق نجاة. إزاي؟ محدش عارف، حتى نفسها مش قادرة تتخيل إيه اللهفة اللي هي فيها دي كلها. صحيح ربنا سبحانه وتعالى أيده بمحبته،
1: سيدنا موسى عليه السلام
0: أيد موسى عليه السلام بمحبته لما قال له إيه الكلمة بقى الجميلة دي، وألقيت عليك محبة مني. الله، يعني إذا أنت بتشوفي وجه موسى عليه السلام وكأنك ترين قدرا من نور الله في هذا الوجه، فعشان كده حبته وحب ملك عليها فؤادها، وكأنها حملته، وكأنها هي التي أنجبت، وكأنها هي التي أرضعت. فهي دي الهدية الربانية اللي بعتها لها من النهر العظيم. وشيء جميل ان نهر النيل يذكر في القرآن الكريم، وشيء جميل ان هذه العابدة الطاهرة يعني تجد هذه الهدية اللي تجيلها من على صفحة النهر العظيم.
1: الله.
0: الاجمل انها اصرت انها تربيه، واصرت انها تكون لأم، وأصرت إن تجيب له المرضعة اللي فعلا مهما حصل لا يهمني إنه يبقى يعيش بطريقة جميلة.
1: هي كانت تعلم يا أمي إنها أمه؟
0: لا طبعا، لا طبعا ما تعلمش هذا أبدا. ولكن بقى يا جماعة ده قدر ربنا، طلاقة قدرة الله. وعشان كده بقول للناس كلها ما تزعلوش أبدا، ولابد أن نرضى بقدر الله. وفي يعني حديث قدسي جميل قوي، من رضي بقدري أعطيته على قدري.
1: الله،
0: يعني ناخد على قدر الله. فهي صبرت على فرعون وعلى إيذائه للغير، يمكن تتش بتتأذي منه، وبالفعل خلاص يعني أصرت أن موسى عليه السلام يتربى معاهم، ونزل على رغبتها لحد ما قال لها يا أمي عايزة أوصل لك السر. صحيح القرآن لم يذكر الحوار الذي دار، ولكن انتقال الوهج الإيماني في قلبها من موسى بهذه الصورة يجعلنا نتخيل أن هناك حوارا كبيرا دار بين موسى عليه السلام وأمه
1: رضي الله عنه،
0: وخد أيام وليالي لحد ما يثقلها بهذه الصورة، لحد ما جوهرها يصبح في كأنه طائر يطير بجناحيه إلى السماء. فلم تجد أجمل من جلستها ترقب السماء وتدعو إلى الله وتستغفر عما فات وتتمنى أن تكون من عباد الله الصالحين. عايز أقول أن آسيا كانت برضو بنت ملك، يعني اسمها آسيا بنت مزاحم بنت عبيد الديان بنت ابن الوليد. هذا كان ملك، وكان فرعون في عهد أيام يوسف عليه السلام، يعني ما هياش واحدة عادية،
1: يعني والدها كان الملك أيام سيدنا يوسف.
0: أيام سيدنا موسى. وطبعا في روايات بتقول إنها من بني إسرائيل، ورواية تانية بتقول إنها عمة موسى، ولكن يعني الروايات الأكثر يعني تحري للدقة هي التي تقول إن والدها كان ملك وزوجها كان ملك فرعون مصر وفرعون مصر. يعني قصد أقول هي بين فرعون وفرعون، بين ملوك لا يعرفون يعني أي سمت للإنسانية، كل ما لديهم هو التجبر والقهر، ولكن الذي نعرفه أكثر عن زوجها أكثر من والدها. كانت آسيا تجلس في شرفتها

0: وتناجي ربها وتبكي وتجد الاستجابة عند الدعاء، تشعر بقدر من القبول أن الله سبحانه وتعالى يمنحها هذا الصفاء وهذا الاصطفاء، فتزداد يقينا بأنها أضاعت الكثير من عمرها عندما لم تؤمن.
1: نعم.
0: الشاهد فضلت فترة طويلة جدا على هذا الحال لحد
1: مؤمنة من غير ما يعرف
0: خالص سرا.
1: نعم.
0: ده رعب.
1: أيوه.
0: فضلت على هذا الحال تخرج تناجي ربها وتعطف على المساكين.
1: الله.
0: وتحاول تنفذ كل ما يخبرها به موسى عليه السلام، إلى أن شك في أمرها فرعون، تتسلل من فراشه وتجلس فيه على الشرفة وتكلم ربها وتناجيه وتبكي، ووجدها بالفعل تتغير. فسألها إيه حكايتك مراته بقى، فلأنها طهرة ولأنها رقيقة لم تعرف الكذب، فأخبرته أنها آمنت برب موسى. استشاط غضبا، منعها بكل الوسائل، حجب عنها نور ربنا، لكن كان النور في قلبها. لو حبسوها فين؟ النور جواها، النور من في القلب مش برة، الله جوه. عشان كده مهما سجنها لا شيء، هي في حرية، في قمة الحرية، لأن روحها مع بارئها تعرج إلى السماوات العلى، ملهاش في الدنيا دي حاجة. لما لقى ما فيش فايدة، جمع علية القوم وقال لهم إيه رأيكم في آسيا؟ قالوا له من خير النساء. قالوا لهم طب إيه رأيكم بقى أنها أمنت بموسى، برب موسى؟ فربنا يهديهم كلهم، ومصيبة المصائب دايما في الحشية أو في الزمرة التي حول الملوك وحول الفراعين.
1: نعم.
0: هي اللي بتفرعن، يعني بيقولوا الفرعون إيه فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يلمني.
1: أيوه.
0: صحيح.
1: أيوه.
0: لكن ده بلاقى حد يعني إيه يدفعه دفع إلى هذا بطانة السوء والعياذ بالله.
1: نعم.
0: فقالوا له اقتلها، لملهاش حل غير القتل،
1: رغم ان هم كانوا لسه من شويه بيقولوا عليها كويس،
0: شويه بيشكروا بيقولوا من افضل النساء، وكانت بتعطف عليهم وكانت بتشفع لهم وكل حاجه طيبه كانت بتعملها. فعذبها اشد عذاب.
1: نعم.
0: مش بس كده، ده تفنن في التنكيل بيها، فاخترع اسلوب عقاب واسلوب عذاب قبل ما يقتلها. فربطها، ربط ايديها ورجليها في اوتاد، ووضع على ظهرها حجر.
1: يا القسوة دي،
0: وهي لا تفتأ أن تقول لا ربي الله، لا إله إلا الله، ربي الله، وتنظر إلى السماء وتبتسم، لأنها شايفة مكانها فين. مش إحنا عارفين وكشفنا عنك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عرفت هي فين، يعمل اللي يعمله في هذا الجسد الفاني اللي ما قاله للتراب. ولما لقت نفسها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من لقاء الله، ورأت هذه التجليات، ورأت الملائكة وهم يطوفون من حولها في إسراء ومعراج، قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. الله. طلبت الجوار قبل الدار، قالت له عندك ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة.
1: نعم.
0: طلبت جنة المأوى لأنها هي الأقرب إلى العرش، طلبت أن تكون قريبة وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر، طلبت أن تتوجه للحق سبحانه وتعالى، أن يملي عينها منه، يملأ قلبها منه، تشوف الحقيقة، تشوف اللي كانت نفسها تشوف، وكانت في شوق ولهف للقاء الله. هي اللي تمنت وبنى لها الحق سبحانه وتعالى بيتا في جنة المأوى.
1: الله.
0: وكانت ممن كمل من النساء. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وأيضا أنها أفضل نساء الجنة، وهم مين؟ خديجة بنت خويلد زوج الحبيب، زوجة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت الحبيب المصطفى، وآسيا زوج فرعون، امرأة فرعون، ومريم بنت عمران.
1: نعم يا أمي.
0: الحقيقة احنا محتاجين النهاردة اللي ياخدنا من سواء بقى احنا عايشين في هذه المتعة والحياة الحلوة والرفاهية ولا بنتطلع إليها، سواء احنا يعني بنخطو في قصر ولا بنخطو في أوضة بجوار قبر، احنا محتاجين كلنا نعرف ان احلى ما في الحياة الأنس بالله
1: ونعم بالله. يا أمي كنت عايزة أسأل حضرتك حاجة، كتير من النساء اليوم يا أمي بيشتكوا من أزواجهم، اللي في العيب كذا، في المشكلة كذا، مش قادر يبطل الفعل كذا، مهما كان الزوج بيغلط أو مهما كان عاصم، ما كانش فرعون، فزوجة فرعون امرأة صالحة ازاي وما قالتش ما هو جوزي بيعمل كده فأنا خلاص هعمل كده؟ يعني كتير من الزوجات تقولك أنا مش هتحجب، أنا مش هقرب من ربنا، مش هلتزم، أصل جوزي مش عايز، أصل جوزي مش بيحب الشكل كده، أصل جوزي ممكن يبص لواحدة تانية. تقول لهم إيه يا أمي؟
0: أو لا تقل الله في نفسك، هنروح لفرادة زي ما خلقنا أول مرة. هقول لها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اوعي يا بنتي، اوعي ترفضي حكم ولا تتعاملي مع أمر الله بالتواء، لأن في لحظة سنبقى بين يديه. هنقول له إيه؟ هقول له جوزي ما كانش عايز، هقول له كان عايزني أحضر الريسبشن الفلاني فلازم أكون لابسة مش عارف إيه، هقول كان زوجي عايز الناس كلها تشوفني حلوة قوي عشان كده اختار الست الجميلة، هقول كتير. ما ينفعش. الست الصالحة، الست اللي فاهمة الحقيقة، تدرك إن الله سبحانه وتعالى لن يضيعها إذا فهمت الطريق، وإذا عرفته، وإذا حددت من أول ما تتجوز مطلبها الحقيقي. مطلبها الحقيقي رضا الله، وفي رضاها لزوجها، وفي طاعتها لزوجها رضا لله. طبعا يعني هنقول مش كل الأزواج يعني يبقى متفق تماما مع زوجته، ما ينفعش
1: طبعاً.
0: كل واحد فينا بيختلف عن الآخر، في فروق فردية، في بحكم التربية، في بحكم البيئة، في بحكم الثقافة، في بحكم التجارب. الزوج اللي عنده تجارب أما يتجوز واحدة ما عندهاش تجارب قطعا هيبقى في اختلاف كبير. الرجل اللي تربى في مثلا في أوروبا غير الرجل، البنت، الست اللي تربت في بيئة شرقية، يعني أشياء كثيرة. الست العاقلة تحاول تقرب المسافة، وخصوصا إذا كان عندها أولاد. والمفروض الرجل لا يتزوج إلا من عين نفسه، يعني ما يتجوزش واحدة عشان بقى
1: خالص.
0: إيه دي بنت فلان الفلاني، لا دي أمرايا وحلوة وحياخدوها بقى، دي ما فيش بعد كده، الناس كلها هتحسدك، الحلوة دي مش ليك، الحلوة دي مش ليك يا ابني، دي الكل الناس يتفرجوا عليها، وهتفضل في بيتها قاعدة في المراية. طبعا مش الكل، في ناس أدركوا نعمة ربنا وما استغلوهاش، حرام. فإذن الأفضل أن يتزوج الرجل من عين نفسه، يعني اللي هي قريبة لنفسك. إذا كانت نفسك لوامة تبقى نفسها لوامة، نفسك راضية تبقى نفسها راضية، مطمئنة تبقى مطمئنة، عشان ما يحصلش الفروق الشديدة. وبعدين اوعوا تنسوا توظفوا منهج الله في حياتنا، ولا تنسوا الفضل بينكم، اوعوا تنسوا الفضل. انت عايز من زوجتك ايه؟ عايز كذا وكذا وكذا، وانت عايزه منه ايه؟ عايزه كذا. طب اوعوا انتوا الاثنين بقى تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، اوعوا تنسوا. وكتبت حتى الفضل بواوين عشان ما تنسوش ابدا. الفضل لابد ان يستمر ويستمد قوته من ايماننا احنا الاثنين بالله واحتكامنا لله سبحانه وتعالى. وناخد بقى العظه والعبره من هذه السيده الطاهره اللي فضلت لقاء الله عن القصر وعن الملابس وعن الأثواب المرصعة بالجواهر واللآلئ وعن التيجان وعن الدنيا كلها، استعجلت الطريق.
1: نعم، شكرا يا أمي وجزاك الله كل خير. من خير نساء الأرض آسيا امرأة فرعون. تلك المرأة الصالحة التي تركت النعيم والغنى والرفاهية واستشهدت في سبيل الله. بشكركم وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: عبد المطلب يحفر بئر زمزم. لما خرجت جرهم من مكة ردموا بئر زمزم وطمسوا مكانها فاندرس، وظلت كذلك زمنا طويلا حتى جدد حفرها عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد المطلب نائما في حجر إسماعيل فرأى في منامه صوتا يقول له احفر طيبة. فقال عبد المطلب وما طيبة؟ وفي اليوم التالي رأى أن صوتا يقول له احفر برا. قال عبد المطلب وما برا؟ وفي اليوم الثالث نام في حجر إسماعيل فرأى في نومه أن صوتا يقول له احفر المضنونة. قال وما المضنونة؟ وفي اليوم الرابع نام فسمع الهاتف هذه المرة يقول له احفر زمزم. فقال وما زمزم؟ فقال لا تنزف ولا تذم، تروي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، عند قرية النمل عند نقرة الغراب الأعصم. وقام عبد المطلب ومعه ابنه الحارث وأخذ معوله وذهب إلى حيث الكعبة، ووقف يجيل بصره في المكان بحثا عن العلامات التي سمعها في الرؤيا. وبينما هو كذلك جاء أناس ومعهم بقرة ليذبحونها عند صنمي إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما، ولما ذبحوها سالت دماؤها ثم أخرجوا أحشاءها، فعلم أن هذه هي أول علامة وهي بين الفرث والدم. ثم أخذ يتأمل في الأرض يبحث عن قرية النمل، فوجد قرية كبيرة من النمل، فعلم أن هذه هي العلامة الثانية. ثم نزل غراب أعصم، وهو غراب على جناحه ريش أبيض، ونقر في الأرض. وهكذا حددت الرؤيا المكان الذي يحفر فيه عبد المطلب. واجتمعت عليه قريش وحاولت منعه، وذهبوا به إلى كاهنة بالشام، ولكنهم أذنوا له بحفر زمزم، وعادوا قبل أن يصلوا إليها، فاحتفر بئر زمزم وحقق الله رؤياه، ووجد غزالتين من ذهب كانت جرهم قد دفنتهم، ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعا، فجعلت الأسياف بباب الكعبة، ووضع الغزالان في جوفها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أولاهم سراً عظيماً وكم في الحج أسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. يا لها من طاعة، ويا لها من عبادة، ويا لها من فرصة أن الإنسان برحلة قصيرة، هذه لا تستغرق عدة أيام، يغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه ويعطيه الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهنيئا لكم يا حجاج بيت الله الحرام. وأسأله تعالى أن يرزقنا والمستمعين والمشاهدين حجة قريبا لمن لم يحج حتى الآن. ونحن في هذه الأسرار نستلهم المعاني والعبر والمقاصد. نحن نعبد الله كما يريد، نحن عبيد وهو السيد الرب سبحانه، فنطيعه كما أمر عز وجل. تحدثنا عن شيء من هذه الأسرار، ووصلت بنا الرحلة إلى الميقات، وهناك لبينا الله عز وجل وتحدثنا عن أسرار هذه التلبية. الآن دخلنا في حالة الإحرام. انتبهوا، أنا قلت حالة الإحرام وليس ملابس الإحرام، لأن الملابس هي خاصة بالرجال، هي ليست يعني ما في ملابس للنساء بالإحرام، هي خاصة بالرجال. الإحرام حالة وليس ملابس، يعني خذوا أكثر من هذا. لو أن رجلا اضطر أن يتجاوز الميقات ما كان معه ملابس إحرام، واضطر أن ما استطاع لأن الطائرة يعني ما فيها لبس للإحرام، أو السيارة ما توقفت لأي سبب فتجاوز الإحرام، هل حجه صحيح؟ طبعا، لكن يلزمه فدية، عليه فدية أنه يذبح خروف، والحج صحيح والعمرة صحيحة. يلبس الإحرام متى ما تيسر له ذلك حتى لو كان تجاوز الميقات. فإذا الإحرام حالة وليس شكل. إذا فهمنا هذا المعنى، الآن دعونا نذكر بعض الأحكام السريعة المتعلقة به حتى نعلق عليها. هذه الحالة تتغير بها أحوال الإنسان المؤمن، فهناك أمور مباحة تصبح حرام بالنسبة له. بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يتجردوا من كل ثيابهم ويلبسوا لبس خاص، هو ملابس الإحرام، عبارة عن إزار يغطي به أسفل جسمه ورداء يغطي به أعلى جسمه. هذا الرداء الأفضل أن يكون أبيضا، لكن لا يشترط، يعني لو ما وجد أبيض لبس أسود أزرق أي شيء، ما ليس فيه شيء على الإطلاق، ولا إثم ولا فدية ولا شيء، البياض هنا فقط سنة، وهو من فعله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا الآن لبسنا ملابس الإحرام، طبعا يجب على الرجل أن يتجنب ما يسمى المخيط. هنا بس إشكال عند بعض الناس أحب أن أوضحه من الناحية الفقهية. المخيط لا يقصد به ما فيه خيط، كل الملابس حتى الإحرام فيه خيط، طبيعي أن يكون هو منسوج من خيوط. المخيط المقصود به ما فصل حول عضو من أعضاء الجسم، يعني هذا الثوب مفصل حول الذراع، هذا الثوب مفصل حول الصدر، هذا تفصيل. المخيط هو مقصود به أن يفصل حول الجسم. فالثياب الإحرام الأصل فيها أن تكون بدون تفصيل، غير مفصلة مقصوصة ومخاطة. فالمخيط هو الذي خيط حسب تفصيل معين حول جسم الإنسان. بناء عليه لو لبس نعال فيها خيط ما في مشكلة، يعني بعض الناس اللي يلبس نعال نايلون ما جاء هذا ولا دليل عليه ولا ليس له أصل، وهناك اتفاق بين العلماء على أن النعال جلكم الله التي فيها خيط لا حرج فيها، فننتبه إلى هذا. إذن نبتعد عن الملابس التي خيطت، كل الذي نلبس الآن رداء على الأعلى وإزار على الأسفل، ويجوز للإنسان أن يلبس نعال، يلبس ساعة، يلبس نظارة، لكن يحرم عليه أن يغطي رأسه، تغطية الرأس لا تجوز له. فما يلبس غترة ولا حطة ولا يلبس طاقية ولا هذه، لأن كلها فيها تغطية للرأس، فهذا حرام، ولو فعل هذا يكون خالف الإحرام وعليه فدية. والفدية لما نقول فدية يعني عليه أن يذبح خروف أو ما يشابهها. هذا من ناحية الملابس، طبعا فيها تفاصيل كثيرة، أنا ليس هدفي هو الأحكام الفقهية، وأن كانت الإشارة إليها تهمني حتى نتكلم عن المعنى الإيماني والأسرار والعبر والمعاني. وتحرم أمور أخرى، يحرم الزواج والخطبة، ما يخطب امرأة، وأن يعقد عقد نكاح، ويحرم عليه أن يعاشر زوجته، ومقدمات هذه المعاشرة من قبلة وغيرها وكلها حرام، ويحرم عليه الحديث عن هذه الأمور، الحديث عن قضايا الجنس، وحتى لو كان مزاحا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث، الرفث هو المعاشرة وكل ما يتعلق بها من أفعال ومقدمات وكلام، فهذا كله يحرم. ويحرم على، طبعا هذا حرام على الرجال والنساء، ويحرم على الرجال والنساء كذلك الطيب، لا يجوز ما دام هو في إحرام أو هي في إحرام أن يتطيبوا، ولا يجوز تقليم الأظافر ولا قص الشعر، كل هذا من المحرمات بالنسبة للمحرم. طبعا بعض الناس بالغوا في هذه المسألة، يعني صابونة ليس المقصود منها طيب لكن فيها شوية ريحة، ما ليس فيها إشكال، يعني أرجو أن نفهم أن المقصود ما كان يقصد به الطيب، أما ما يعني لو واحد شم بخور ولا شم ورده ما لا حرج في هذا، يعني ليس هذا كل المقصود، وإنما أن يتطيب في جسده أو في ثيابه، هنا الحرمة. طبعا لو تطيب قبل الميقات أو عند الميقات لا حرج، سواء تطيب في بدنه أو تطيب في ثيابه، حتى لو استمر آثارها بعد تجاوز الميقات هذا كله لا حرج فيه، لكن بعد أن يدخل في حالة الإحرام لا يجوز له أن يتطيب، أما ما كان من آثار سابقة فلا حرج. أنا أذكر بعض الأحكام الفقهية بس عشان بعض القضايا فيها تسهيل للناس وفيها تفهيم لهذه المسألة. إذن هذه بعض الأحكام الرئيسية المتعلقة بالحاج. طبعا يحرم الصيد، صيد البر وصيد الطير، صيد البحر جائز، ويحرم قتل طبعا أي شيء في منطقة الحرم من كل الحيوانات، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه الخمس الفواسق، هنا نتكلم عن الفأر والكلب العقور، ونتكلم عن العقرب والحية، يعني أشياء الضارة بالناس. وهذه الأمور إذا كان الإنسان قصدها يأثم، يعني طبعا غير الخمس الفواسق، أما إذا فعل فعلا ناسيا فأكثر العلماء على أنه لا حرج عليه. المقصود هنا التعمد، فلو وضع طيبا أو قص أظفرا نسيانا سهوا لا حرج عليه، فحك رأسه وقعت شعرة لا حرج عليه، لكن من قصد أن يفعل هذه المحرمات هو الذي يأثم وتلزمه الفدية. فبعض الناس شددوا، يعني وكثير من الناس يأتوني في الحج يسألوني، يعني والله حكيت رأسي ووقعت شعرة، خير إن شاء الله يقع، أنت ما قصدت أن تقطع هذه الشعرة، فلا حرج، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا كله لا مرفوع عن هذه الأمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما العمد فيها هو المقصود، ولو كان العمد أحيانا لضرورة، مثلا اضطر الإنسان أن يحلق شعره بسبب مرض، في هذه الحالة عليه فدية، فالعمد هو المقصود. طيب الآن ما هي الأسرار، ما هي المعاني من وراء هذا الإحرام؟ أولا بالنسبة للرجال، طبعا هذا اللبس شبه الموحد بينهم، فيه معنى جميل وهو وحدة الزي، ما عاد هناك واحد فقير ولا وضيع ولا غني ولا فقير، يعني انتهينا من هذه كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرينا نموذجا من خلال الرجال في الحج كيف تكون المساواة. هذه المساواة فيها رمزية ليس فقط لأمر الدنيا وإنما أيضا لأمر الآخرة. يعني أنا تحدثت في عدة حلقات تلفزيونية وأشرطة حول قضية الآخرة ووصف الآخرة وكيف يحشر الناس ويخرجون من الأجداث سراعا إلى ربهم يوفضون، كيف يخرجون؟ يخرجون بهذه الصورة أعداد ضخمة متجردين يتجمعون في صعيد واحد لا فروق بينهم. فكذلك مشهد الحج يذكرني بمشهد القيامة. أي واحد، أي إنسان يرى نفرة الحجيج خاصة من عرفة إلى مزدلفة، بالذات هذا المشهد، لأنه في هذه اللحظة الكل يتحرك في هذا المكان، عندها يستطيع أن يأخذ صورة مصغرة لما يحدث يوم القيامة. كذلك هذا اللبس فيه معنى التجرد من الذنوب. أنا تجردت من ثيابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون تجردت من ذنوبي أيضا. وزهدت في الدنيا فيه معنى الزهد في الدنيا، أنا ما عادت الملابس الفخمة التي تفصل لي متوفرة لي الآن فقط هذا الرداء والإزار من أجل أن أتذكر أن الدنيا فانية، وأني يوم من الأيام سأخرج منها بماذا؟ سأخرج منها بكفن عبارة عن ثوب ألف به، كل ملابسي وفخامتي وكذا كلها خلاص راحت. ففيه هذه الإشارات. لماذا لم تعمل هذه المسألة للنساء؟ لأكثر من سبب، منها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف على النساء، فلو ألزمهن بلبس معين وكذا فيه إحراج بالنسبة لهن. كذلك من أجل الستر والصون، الله سبحانه وتعالى حريص على المرأة أن تصان ولا تكشف مفاتنها ولا يعني يتحرش بها الرجال، فصانها. فمثل هذه الملابس قد تؤدي إلى شيء من إثارة وغيرها، فالله سبحانه وتعالى يعني سهل على النساء وخفف عنهن، فلا يلزمن بملابس. فيجوز للمرأة وهي محرمة أن تلبس ما تشاء، حتى لو كانت ملابس فخمة وكذا لا حرج في ذلك، الله سبحانه وتعالى رخص لها في ذلك. ولكن يستحب التواضع، لأن الله سبحانه وتعالى يحب، وهذا من المعاني في أسرار الإحرام، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتذلل له عبده، العبد يتذلل لله عز وجل. يعني أنا أعطيكم مثال حتى بس نقرب المشهد ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. تخيلوا معي الواحدة منكن ولا الواحد منكم مر على مجموعة فقراء وشاف فيهم واحد قوي ولابس ملابس فخمة وقاعد يشحت، وبالمقابل شاف واحد ملابسه ممزقة وشكله ما هو مرتب ووجهه ما هو نظيف ويعني وقاعد يشحت، ويشحت بذل، واضح انه هو ضعيف وهزيل ولا معوق ولا كذا ما يقدر يعمل، ايهما سيرق القلب له اكثر؟ بالتأكيد الثاني، اي صاحب فطرة سليمة سيرق للثاني اكثر. وحتى احنا لما نكون في الحج يعني نشوف واحد والله معوق كذا خلاص القلب يتقطع فنقوم نعطي. احيانا واحد ياتيني واحد قوي وكذا ما ارتاح اني اعطيه، هذا يستطيع ان يعمل، ولو اعطيته يمكن اشجعه على التسول، وهذه ظاهرة سيئة في الامة. فلاحظوا الفروق. نحن كذلك مع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحب ان نتذلل له. نحن جايين نطلب، جايين نسأل، نستغفر ونطلب، ويا رب ارزقنا، يا رب اعطينا، يا رب اعطي اولادنا، يا رب، قاعدين نسأل. هل يعطي الانسان، يسأل الانسان وهو متكبر؟ لا. يعني مثل مره واحد مجموعه جالسين والشيخ يدعو فيهم، فجالسين يؤمنوا، فكلهم نازلين وكذا يا رب يا رب، في تذلل، في واحد جالس مرجع صدره كذا امين. يعني كيف تكبر؟ هذه موطن الدعاء وموطن العبادة المطلوب فيه التذلل، من أجل أن يرحمنا، يشفق علينا سبحانه، يعطينا، يرزقنا، يغدق علينا من فضله وجوده. فنحتاج أن نتذلل، ومن هنا صار الطيب والتزين والكذا ليس هو المناسب لهذا الموطن. فتذكروا هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى شدد على الرجال في هذا ورخص للنساء، لكن أيضا للأخوات لا تبالغنا في الملابس. يعني بعض الأخوات يحدثنا أن بعض الأخوات أنواع الألماس والساعات والجوهرات لابستها حلال، لا ليس فيها أي حرمة، لكن أنا أقول تنافي السر من وراء الإحرام. السر هو التذلل لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب أن يظهر الإنسان أشعث، أغبر، فقير الحال، متذلل له. فجاء حكم الإحرام ليؤكد هذا المعنى ويفصل فيه تفصيل شديد. ولذلك أيضا ليش النكاح حرام ومقدماته حرام والتحديث عنه حرام بالنسبة للحاج؟ لأنه واضح، يعني هذا من أعظم زينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى زين لنا الزواج وحببنا في هذه العلاقات، وهي إذا تمت بطريقة شرعية فهي مباحة وجميلة وحلال ولا حرج فيها. لكن تبقى من زينة الدنيا، من متع الدنيا. وبالنسبة للمحرم المطلوب هنا أن يزهد في الدنيا ويقبل على الله عز وجل. فمن هنا حرم عليه الطيب، وحرم عليه التزين بالقص الشعر الأظافر والشعر وكذا، وحرم عليه ما يتعلق بالرفث اللي هو المعاشرة وما يتبعها من أمور، من أجل أن يتخفف من الدنيا. فتذكروا هذا المعنى، الإحرام تخفف وزهد من الدنيا، وإقبال على الآخرة، وتذلل لله عز وجل. فمارسوا الإحرام بطريقة صحيحة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. بالنسبة للمرأة لا ملابس خاصة لها سوى الملابس الشرعية. أحب أن أؤكد على هذا بسرعة. المرأة يشترط فيها من ناحية الشرعية 6 أمور رئيسية بحجابها، 6 أمور. الأمر الأول أن تستر كل بدنها، واستثنى بعض العلماء الوجه والكفين. هذا بالنسبة للحجاب في الإحرام وغير الإحرام نتكلم احنا. الأمر الثاني أن يكون الملابس اللي تلبسها غير شفافة، لا تشف، فما يبين الجسم من وراءه. الأمر الثالث ألا تصف، ما تكون ضيقة على اليد ولا على الرجل ولا على البدن، ولا ما تكون ضيقة بحيث يتشكل العضو من الجسد بناء على هذه الملابس، يكون واضح، المفروض تكون واسعة فضفاضة حتى لا تتشكل حول هذا الأمر. الأمر الرابع ألا تكون من ملابس الرجال، ألا تكون من ملابس الرجال. يعني طبعا في ملابس مشتركة بين الرجال والنساء ما نتحدث عنها، نحن نتحدث عن بعض الملابس واضح أنها ملابس رجال، أي واحد يشوفها يستغرب أن المرأة تلبسها لأنها من ملابس، يعني الغترة مثلا هذه من ملابس الرجال في العالم الإسلامي، فبالتالي لو لبستها امرأة وشماغ الأحمر هذا يعني واضح أن هذا من ملابس الرجال. فإذا كان من ملابس الرجال وعلم على أنه من ملابس الرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسه، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولا الرجال أن يتشبهوا بالنساء. الأمر الخامس ألا تكون كما في النص ثوب شهرة. ما من المقصود بثوب شهرة؟ ممكن المرأة تلبس حجاب، ملابس محجبة فيها كل هذه الشروط، لكن فيها ألوان غريبة جدا أو مفصلة بطريقة غريبة جدا تلفت الأنظار، فصير ثوب زينة أو ثوب شهرة، المقصود أنه يلفت الأنظار بشدة. طبعا أي ملابس تلفت الأنظار، لكن احنا نتكلم عن يلفت الأنظار بشدة، ففي هذه الحالة لا يجوز، ولو كان فيه الشروط لكن صار ثوب زينة وثوب شهرة لا يجوز. الشرط السادس للمرأة أن لا يكون ملابسها علم على دين آخر. ما المقصود هنا؟ يعني ليس المقصود أنه والله تلبس ملابس تلبس في أوروبا ولا أمريكا، ما عندنا حرج في هذا لأن ليست ملابس دينية، لكن المقصود هنا الملابس الدينية، يعني ملابس الراهبات تنطبق عليها كل الشروط اللي تكلمنا عنها، لكن أي واحدة تلبسها ماذا سيقال عنها، مسلمة ولا مسيحية؟ سيقال مسيحية. لماذا؟ لأن هذه الملابس علامة على دين، وكذلك لو كانت علامة على دين البوذيين أو أي دين من الأديان، دين اليهود أو كريشنا أو غيره، إذا كانت الملابس علامة على دين وليس على مجتمع من المجتمعات، على دين من الأديان، فتصبح حرام. هذا هو الشرط بالنسبة لملابس المرأة سواء كانت محرمة أو كانت غير محرمة. وأنا أتمنى من أخواتي وبناتي أن يلتزمن بهذه الشروط في الحج، وإذا كان بعضهن غير محجبات أو متساهلات في هذه المسألة، بعض الأخوات الحجاب عندها يعني نص راس ولا 3/4 راس، هذا كله لا يجوز. فاجعلنا الحج فرصة للتوبة من هذه الذنوب والعودة إلى الحجاب الصحيح الذي أمر به الله عبادة لله تعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإحرام، وهذا ما يتعلق به من أحكام ومن أسرار لعلي أوضحتها لكم. في اللقاء القادم سندخل إن شاء الله إلى مكة وإلى المسجد الحرام ونرى ما فيهما من أحكام وأسرار، فنستودعكم الله والسلام عليكم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة متعلقة بالجانب الجمالي من الإنسان. لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها عن بقية المخلوقات، وأودع فيه قوة شعورية. ففي حياة الإنسان علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما ينبغي أن يكون، والفن ما هو ممتع. في الإنسان جانب جمالي، هذه حقيقة. يحب المنظر الجميل، يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب الزوجة الجميلة، هذا جانب حقيقي. والإسلام اعترف بهذا الجانب لأنه دين الفطرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن لأنه أندى صوتا. وهذه الأشياء الجميلة التي خلقها الله عز وجل لمن خلقها؟ خلقها لنا. لكن الموضوع الآن دقيق جدا، كيف يجمع الإنسان بين الزينة التي سمح الله له بها في الدنيا وبين السعادة الأبدية التي أعدت له؟ في النهاية الجنة كلها سعادة، الجانب الجمالي في الجنة له المقام الأول، لأن أصل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك يقول هذا العالم الجليل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. يعني كل واحد منا شاء أم أبى له متعة يتمتع بها في الدنيا. فلذة كل واحد منا على قدر همته وشرف نفسه. قد تبدأ اللذة من تناول طعام لذيذ، وقد تنتهي بالاتصال بالجمال المطلق وهو الله عز وجل. فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. الإنسان حينما تكون ذروة لذته وذروة سعادته وذروة استمتاعه في معرفة الله ومعرفة كتابه والعمل الصالح واللقاء مع أوليائه، فهذا إنسان في أعلى مستوى، توافقت لذته مع ما كلف به تماما، كما لو كان إنسان مدمنا على المطالعة فعين أمين مكتبة. هذا العمل يتوافق مع هواه توافقا تاما. فلذة هذا الإنسان الأول في الإقبال على الله والعكوف عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. يعني أيام إنسان يستمتع بأقذر عمل، بأسوأ عمل، وأحيانا يستمتع بالذنب.

إلى مستوى أخس الحيوانات. فبين أن تكون أسعد الناس بالذات الإلهية، وبين أن يكون الإنسان أخس مخلوق في لذته. يعني أحياناً تذهب إلى ظاهر المدينة تجد مئات السيارات حول ملهى. لو سألت نفسك سؤالاً دقيقاً، لماذا جاء الناس إلى هذا المكان؟ إنهم يأكلون ويشربون الخمر ويستمتعون بالراقصات والغناء، هذه لذتهم، وهذه اللذة يقبل الناس عليها الآن أشد الإقبال، إلا من عصم الله، شهد الله. ويتمتع المؤمن بلذة عند قربه من الله، وعند خشيته له، وعند إقباله عليه. ما لو وزعت على أهل الأرض 6,000,000,000 لكفتهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن لو عرض على الإنسان الخسيس الدنيء الذي يستمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال ما يستمتع به الأول لم يقبله. لذلك الذي يستمتع بالقاذورات يسخر من رواد المساجد، يقول لك ماذا في هذا المكان؟ ماذا يفعلون؟ حياتهم مملة جافة، لأنه غارق في القاذورات. ولو عرضت لذائذ الثاني على الأول لخرج من جلده نفورا منها. فاشكر الله على أن الله سبحانه وتعالى جعل استمتاعك بما يرضيه. الآن أكمل الناس لذة ومن جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. بالمناسبة أي شيء ممتع خلقه الله عز وجل، هذا الشيء الممتع واسع. يعني إذا عبرنا عن السعة ب180 درجة، مسموح لك من هذا الشيء الممتع 70 درجة. فالمؤمن يبقى في هذه 70، في هذه 70 موصول بالله، في هذه 70 هذه تفضي به إلى 360 بعد الموت، ما دام في الجانب المسموح به من لذة البدن، يأكل الطعام الحلال ويتزوج ويستمتع بما أحل الله له ويبتعد عن أي شيء حرمه الله عليه، ما دام في هذا الحيز المسموح به يستطيع أن يجمع بين لذة البدن ولذة القلب. وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة. وبالمناسبة ما من لذة خلقها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، الإسلام دين الفطرة. قال فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذائذ الدار الآخرة. يعني لو اقتربنا، تعمل بإخلاص وتعمل عملا متقنا وتأخذ رزقا حلالا 100%، وتشتري به طعاما طيبا فتأكل أنت وأهلك وأولادك هذا الطعام الطيب، وتستطيع أن تكون في قمة الإقبال على الله والاتصال به. هذه شهوة، الطعام والشراب. تشتهي المرأة فتتزوج امرأة صالحة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. هذه اللذة الثانية يمكن أن

0: تنالها في أعلى مستوى وأنت في أعلى درجة من القرب من الله. الله ما حرمك لكن طهرك، ما حرمك لكن كرمك. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني هم في الدنيا يستمتعون مع غيرهم، الجانب المادي من اللذائذ يستمتع بها المؤمنون وفق منهج الله، وفق الحيز الذي سمح لهم به، لكن هذه اللذائذ خالصة لهم يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لذلك أنا حينما أدعى إلى طعام ويغلب على ظني أن هذا الذي دعاني إنسان مؤمن وقريب من الله، أدعو له من أعماق قلبي أن يجعل الله له نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أنت في الدنيا في أمان، وفي الدنيا في متعة طاهرة بريئة تقربك من الله، فإذا جاء الأجل انتقلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الذين سمح الله لهم أن يجمعوا بين لذة الدنيا في الجانب المباح المشروع مع لذة الآخرة، هؤلاء قمم البشر، لأن الله عز وجل حينما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الإخوة، أما الذي استمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال، هؤلاء يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك مرة سيدنا عمر أمسك تفاحة فيما أذكر وهم ليأكلها، فقال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. هذا المعنى أشار النبي الكريم إليه حينما وزع عشاة على مرأة من زوجته عائشة رضي الله عنها، ولم يبق منها إلا كتفها. يبدو أنها اشتهت أن تأكل هذا اللحم. قالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. أخواننا الكرام، الحياة الدنيا مفعمة بالهموم والأحزان والمشكلات، ولا تستقيم لإنسان. قد يحصل زوجة صالحة ولا يسمح له بأولاد أبرار. الأولاد العاقون مصدر شقائه في الدنيا، أقول بشكل عام للناس جميعا، وقد يكون له دخل كبير وفي جسمه مرض خطير، وقد يكون له سمعة طيبة ويعاني من ضغوط في عمله. على كل، الحياة الدنيا مفعمة بالمسرات والأحزان، ولكن الآخرة بنيت على التكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالنتيجة، فهؤلاء تمتعوا بالطيبات أهل الله، وهؤلاء أيضا تمتعوا بالطيبات، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا تمتع بكلام ربه والأنس به والإقبال عليه والتقرب إليه، فتجلى الله على قلبه وألقى عليه السكينة وشعر أنه أسعد الناس قاطبةً. وذاك تمتع براقصة. هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات وافترقوا في وجه التمتع. هؤلاء تمتعوا بها على وجه أذن الله به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا الذي جعله الله جميلا من فاكهة أو طعام أو زوجة صالحة أو ولد جميل الصورة، هذا إنما خلقه الله لعباده وفي جانب مسموح به، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. وهؤلاء الآخرون تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا. فانقطعت، الآن دققوا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. لذلك أجمل كلمة أرددها: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. انقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، هذا هو الشقاء بعينه. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. لذلك طريق الإيمان كله خير. هكذا صممت أن تكون مؤمنا. قال: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا طريقا إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله. يعني الإنسان أحيانا في طريق الإيمان كأنك تمشي في الصحراء، من حين لآخر في واحة، يعني نخيل وغدير. فالإنسان أحيانا يذهب إلى نزهة هو وأولاده وزوجته، هذه النزهة لذة مباحة لكن لها وظيفة إيجابية، أنها تعينه على متابعة الطريق. استجمام: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني في هذا الزمن الصعب وفي ضغوط الحياة وتعقيداتها، أحياناً نزهة قصيرة أنت وأهلك تعطيك طاقة لمتابعة السير، وقد تكون هذه النزهة أساسية في حياة الناس الآن. أحياناً تجد الأسرة تضطرب، يظهر بعض العنف في البيت، السبب ضاقت نفوسهم ببيت صغير وهموم كثيرة، فقد تكون نزهة قصيرة إلى مكان جميل، كل شيء مسموح به من طعام وشراب ومناظر جميلة، هذه النزهة تعينك على متابعة السير. فلذلك الإنسان، الآباء العقلاء والموفقون، من حين لآخر يروحون عن أسرتهم. هذا الترويح يعين الابن على متابعة الدراسة، يعين البنت على متابعة الدراسة، يعين الزوج على متابعة العمل، يعين الزوج على متابعة النشاط. إذن فليجعل المؤمن لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته. أنا أتمنى أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات غير المؤمنين. يعني مؤمن يجلس بمكان الغناء والتفلت ولعب النرد، أنا والله عم روح عن نفسي، هذا المكان ليس لك، هذا المكان يحول بينك وبين المتعة التي سمح الله لك بها، هذا المكان موبوء. يجب أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات المبعدين. يتناول المؤمن هذه اللذائذ بحكم الاستعانة والقوة على طلب الدار الآخرة، بالضبط كرحلة شاقة في الصحراء، من حين لآخر في استراحة وفي تناول الطعام وفي نسيم عليل وفي منظر الشجرة الجميل. هذه الواحات لا بد منها، يعني يجب أن تكون واقعي. أنا لا أطالبك بنزهة فوق ميزانيتك، لكن أحياناً إلى مكان قريب في إطلالة جميلة أنت وأهلك، هذا يعطيك طاقة في متابعة السير. فكما تخطط للعمل يجب أن تخطط للذة طاهرة بريئة مسموح بها تعينك على متابعة السير. أما الذي يبحث عن اللذة لمجرد الشهوة والهوى هو ممن زويت عنه لذات الدنيا والآخرة معا. الآن فليجعل ما نقص من لذة الدنيا زيادة في لذة الآخرة. هو لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته، لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته. يعني المؤمن يستمتع كما يستمتع أهل الدنيا ما بيقدر، عنده قيود، في عنده لوحة مكتوب حق الألغام يقف عندها ولا يرى أن هذه اللوحة تحد من حريته، لكنه يرى أنها ضمان لسلامته. يعني أعظم شيء بالفقه أن ترى أن المحرمات هي ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك. هذه المحرمات لا تتألم ممن حرمها عليك، بل تشكره لأنه أبقاك طاهراً سليماً موصولاً بالله عز وجل. فإذا استمتع بما أحل الله له يستوفيها كاملة يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، المؤمن الصادق يبحث عن سعادة أبدية، وهذه ثمنها أن تأخذ من الشهوات بالقدر الذي سمح لك. فإذا أخذت من الشهوات بالقدر الذي سمح لك عندئذ ترقى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في شيء يصعب تفسيره علمياً، يصعب، أما هو واقع. لكيف أمور البركة لم ترد في الآلات الحاسبة؟ في جمع، طرح، ضرب، تقسيم، وفي جزر، نسبة مئوية، وفي ذاكرة، كل أزرار الآلة الحاسبة ما فيها زر البركة. لكن الله عز وجل للمؤمن الصادق يبارك له بدخل قليل ينتفع به أكثر من الدخل الكبير ممن فسق وفجر. الآن لو إنسان منع نفسه من كل شهوة لا ترضي الله، يجعل الله له فيما أحل له متعة تفوق حد الخيال. التفسير العلمي صعب. يعني هذا الذي غض بصره عن محارم الله يهيئ الله له زواجاً ناجحاً. أنا أقول للشاب أحياناً، أنت حينما تغض البصر عن محارم الله كأنك تضع في علبة ليرة ذهبية عن كل غض بصر لامرأة لا تحل لك. هذه العلبة تمتلئ، تفتح يوم زواجك، فكل شيء منعت نفسك منه قبل الزواج تلقاه هناء وراحة وسعادة بعد الزواج. كل شيء محسوب. إله عادل، عدل مطلق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، دعك من الآخرة في الدنيا، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبئس الإنسان الذي يستمتع بلذة محرمة تنقطع عنه في نهاية الحياة ويفوته نعيم أهل الجنة. لذلك أيها الإخوة، الحياة تحتاج إلى تأمل وإلى قرار جريء وإلى معرفة لله. أما هؤلاء الناس الشاردون عن الله هم إمعة، يعني أي شيء شاع في مجتمعهم يقبلون عليه ولو كان محرما. لذلك الإنسان حينما تهبط مدركاته يصبح مع الخط العريض في المجتمع. المجتمع فيه شرائح شرائح، أكبر شريحة شاردة عن الله. الدليل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الناس الآن مع ما يعرض على الشاشة، مع الأفلام، مع المسلسلات، مع الإباحية، مع الرقص، مع الملاهي، هكذا. حتى رمضان بيساوي شهر متع، شهر لقاءات وسهر ومسلسلات وأفلام وضحك وإطلاق بصر. يعني قضية ترك الطعام والشراب هذه يحسنها الفقير أحياناً. إذا إنسان حرمته من الطعام والشراب يكون صائم، معناته الصيام عبادة. أيها الإخوة، قضية اللذة حاجة أساسية في الإنسان، الشرع ما أغفلها، لكن أعطاك جانب مسموح به. هذا الجانب يمكن أن يكون جسراً إلى سعادة الأبد. لذلك حرمان ما في بالإسلام، بس في تنظيم. وأقول كلمة، إنه المؤمن الصادق لعلي لا أبالغ يستمتع بالدنيا التي سمح له بها أضعاف مضاعفة مما يستمتع الطرف الآخر. الآن اجلس مع ثلة من المؤمنين، بتقول والله صار تجلي، صار سرور، وكأنك في جنة، وقد يكون بيت صغير والطعام خشن، أحياناً ما في ضيافة إلا كأس شاي، بتحس حالك بجنة. وبيذهب إنسان إلى مكان كله فضة وكله ذهب وكله أساس راقي وتريات، والفاتورة بتتم بتلعن المطعم الشهر على الفاتورة، بيطلع مسموم بدن ودافع مبلغ مو معقول، وشاف زوجة فلان وزوجة فلان وهي أحلى من زوجته، وبيصير نكد ببيته، بيشتري شقاؤه بيده، بيدفع مال فلكي، وبيلعن كل ساعة فكر فيها بالذهاب لهذا المكان، وبتتنقص عليه حياته الزوجية، وبيرجع بخفي حنين. واحد فات لدار قمار في أمريكا، لعب قمار ثروته 2.5 مليون دولار، خسرها في ليلة واحدة. جاء إلى البيت، أطلق النار على زوجته وأولاده الخمس، ثم انتحر. دار القمار تنتهي بالإنسان إلى الموت وإلى الشقاء. لذلك هذا من فعل الشيطان. بتلاقي المؤمن بين إخوانه وإخوان جامعه ببيته، في راحة نفسية، في تجليات قدسية، بيت ملائكي، بيت في طهارة، بيت في وفاء، بيت في رحمة. أيها الإخوة، الخير كله في طاعة الله، والشر كله في معصيته. ومستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: كلمة مقدسية. التقسيم الزمني والمكاني.
1: في نشرة الأخبار اليوم ورد أنه في اقتحامات للمسجد الأقصى. تعرف الهدف من الاقتحامات اللي بيعملوها اليهود يا يوسف؟
2: مريم، الاقتحامات بيعملوها اليهود لكثير من الأسباب، لكن أهمها شيء اسمه التقسيم الزماني والمكاني. والتقسيم الزماني هو تقسيم الأوقات ما بين اليهود والمسلمين، بحيث يكون للمسلمين أوقات خاصة فيهم ويمنع غيرهم من الدخول على المسجد خلالها، مثل أوقات الصلوات والأعياد الإسلامية، بالإضافة لأوقات خاصة لليهود لشعائرهم الدينية وأوقات أعيادهم، ويمنع غيرهم من الدخول للمسجد الأقصى، بالإضافة لأوقات يكون المسجد مغلق أمام الكل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى هالكلام إنه في أوقات ممنوع المسلمين يتواجدوا في المسجد الأقصى؟
2: صحيح كلامك للأسف. وبالنسبة للتقسيم المكاني، فهو تقسيم الأماكن ما بين المسلمين واليهود، بحيث يكون للمسلمين أماكن وأبنية خاصة فيهم، ويكون لليهود أماكن وأبنية خاصة فيهم. والمخطط إنه يكون للمسلمين مبنيين، هما قبة الصخرة والجامع القبلي، والساحات تكون لليهود خصيصا الموجودة في شرق المسجد الأقصى.
1: تمام. وعلى الأساس اللي حكيته إذن بتكمن خطورة تفكير الناس إنه المسجد الأقصى فقط قبة الصخرة أو الجامع القبلي.
2: صحيح كلامك يا مريم.
0: معلومة مقدسية.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: تفضل يا بني، ايش الموضوع اللي بدك اياني فيه وايش مهم؟
3: والله انا مش عارف ايش اقول لك يا عم ابو حسام، بس انا بعتبرك انه انت بمقام ولي امري.
2: تفضل يا بني، قول احكي اللي عندك.
3: الليله اللي فاتت اتصل علي واحد من المخابرات الاسرائيليه اسمه ابو جاد.
2: وايش بده هذا منك؟
3: قال بيقول لي انه ابوك مش عميل وانطخ ظلم، واللي طخه اسمه ابو العباس.
2: يا بني الله يرضى عليك، بدي احكي لك كلمتين تحطهن في راسك. عمر اليهود ما كانوا بدهم الخير إلنا، وأبوك هلقيت عند ربنا، وانت هلقيت بدك تشق طريقك وتنسى قصة أبوك وتدير بالك على مستقبلك.
3: يعني ما روحش أفتش في موضوع الوالد؟
2: شوف يا بني، بدي احكي لك شغلة. صح في ناس بموتوا ظلم، بس تحملني في الكلمتين اللي بدي احكي لك إياهم. أبوك كل التنظيمات عارفة إنه أبوك مشي بطال، ولو بدك تفتح سيرة أبوك مش هتستفيد إشي، بل حتضر نفسك.
3: ليش أضر نفسي؟
2: يا بني يا بني، الناس منظرولك ونظرة مش كويسة، وإنت ما عملتوش حاجة. بدك تروح تحكي وتدافع وتتكلم وتكاتل، وفي النهاية كله على الفاضي.
3: طيب وليش المخابرات اتصل علي؟
2: المخابرات بدهم يغذوا روح الحقد ضد أبناء شعبك، ويخلوك تضلك حاقد على فلسطين وعلى المجاهدين. ملف أبوك تسكر خلص.
3: طيب يمكن أبوي يطلع بريء.
2: وإذا أنت رحت نبشت على موضوع أبوك وفرجوك ملفه صوت وصورة، بتتحمل بتسمع كلام أبوك وبيعترف؟ انسى يا بني انسى. ومرة ثانية، إذا اتصل فيك المخابرات سكر في وجهه التلفون.
4: ما أنا قلت لك من الأول الموضوع هذا لازم يتسكر. رايح تستشير لي أبو حسام؟
3: يما مش بضل أبويا.
4: اسمع يا بني، إذا أبوك مظلوم ربنا حياخد حقه، وإذا ظالم ادعيله بالرحمة. إحنا اليوم بدنا ندير بالنا على حالنا يا بني، وهدول بدهم يعملوا فتنة بيننا.
3: أنا كنت حاطط في راسي يما إني أروح أشوف أبو العباس هذا.
4: لا يما، لا لا، حرام عليك، بتضيعنا. إحنا ماشيين الحيط الحيط وبنقول يا رب الستر. بدك اياهم يقولوا قاعدين بيدافعوا على عميل؟ دير بالك على شغلك يما، دير بالك على شغلك وانساك من هذا الموضوع كله.
5: والله انا يما مع اسامه.
4: ايش انت التانية؟ ايش في براسك؟
5: هو كل واحد بيقتلوه بكون عميل؟ يا ما قتلوا ناس هم بريئين.
4: والله حسستيني انه ابوك كان حافظ القران وكان يصلي كل صلاه بصلاتها في الجامع. اكم مره انا كنت احكي معاه، اكم مره كنت اقول له انا سيبك من فلان وسيبك من علان. هل جيت جايين تقولوا لي أبونا ومش أبونا؟
6: اتفضل كابتن، هذا ملف الصاروخية، وهذا ملف المدفعية، وهذا ملف التصنيع.
7: هدول الملفات أنا شيكت عليهم، ولسه في ضباط قاعدين بيشيكوا كمان عليهم. أنا بدي معلومات عن الملف رقم 14، الملف السري.
6: امبارح سلمتك معلومات.
7: إسخاك، هذا الكلام ما بيمشي معي. أنا بدي كل يوم معلومات جديدة، يعني زي اللي بيعمل تحديث يومي.
6: بصدر، بكرة راح يكون عندك معلومات.
7: أوكي، هل جيت بإمكانك تروح تشوف شغلك؟
6: شلوم.
7: شلوم لخا. شوفي عندي شغل قبل ما أروح على البيت. شوفي عندي شغل. تذكرت، أتصل في اللي بنتعامل معهم. ألو، كيفك؟ طيب طمني، كيف أهل البيت عندك؟ كيف أولادك؟ أها، طيب أنت وديت على المستشفى؟ طيب ماشي، إذا أنت بخيس عليك حاجة بس احكي لي، أنا مش راح أقصر معك. لو، قصدي إذا أنت بدك تحولها جوا أنا بسهل لك التحويل على طول، أخليك تعدي. طيب اسمعني حبيبي، المنطقة تباكو فيها عمارات، كل عمارة عندكو 5 طوابق 6 طوابق. صح، هدول هما. ايوه هما بالزبط. هلقيت انا بدي منك تعرف لي مين بتأجر في العمارة ومين بطلع منها، وتسجل لي اساميهم كاملين وتبعت لي اياهم. وانا مش راح اقصر. الخاجة التانية، اي واحد بفوت الحارة جديد عالسريع بتسجل لي اسمه. لا لا لا لا، مش قصد بياعين ولا تبعين غاز. ايوه هدول هما، براو عليك تعجبني انت. يلا دير بالك حالك.
0: العافية خميس، ايش اخبارك
6: حبيبي يا ابو بدر؟
0: ايش بدي اقول؟
6: قول يا اخو.
0: عمارة ابو صبحي في ناس متأجرين ولا فيها شقق فاضية؟
6: ليش بدك تتأجر شقة؟
0: لا والله مش لي، بس في ناس كتير بيسألوني.
6: روح اسأل ابو صبحي نفسه.
0: هيو ابو صبحي حد بيشوفه؟ رجل اعمال يا عمي.
6: ولا رجل اعمال ولا حاجة، طول نهاره قاعد على باب العمارة تاعته.
0: لكن انت عشانك ساكن عندهم، في ناس متأجرين ولا فاضية؟
6: هو في واحد بيبني عمارة 7 طوابق بده يخليها فاضية؟
0: يعني فيها ناس متأجرين؟
6: أكيد.
0: من هنا المتأجرين ولا من مناطق تانية؟
6: ما أكثر أسئلك يا أبو بدر، وأنا إيش بدريني؟
0: خلص يا سيدي مش مشكلة، بسأل أبو صبحي.
6: طب أنت إيش بدك بالناس المستأجرين؟
0: هيو أنا بدي أعرف إذا من الحارة قديش بدفعوا؟
6: اللي بفيدك أبو صبحي نفسه.
0: خلص يا سيدي مشكور مشكور.
8: ايش يا سياف؟ طمني، شو سويت بخصوص موضوع ابو بدر؟
9: زلمتنا ابو بدر هاد كل التحريات بتقول انه نظيف.
8: يعني انت هيك خلصت منه كليا، بقدر اخده واوديه للحج؟
9: بس اقعد شوي عشان في كمان ملفين بدي اخلصهم عشان تاخذهم بالمره.
8: حاضر يا سيدي.
10: يا حسام يابا، ايش بخصوص ابو بدر؟ انا من يوم ما شفته على الكاميرا وقلبي ناقز.
11: الامور تمام يابا، ما فيش عليه ولا حاجة.
10: طيب واسئلته عن التأجير ووقوفه قبال العمارة؟
11: يابا هذا بيشتغل في برج وبتلاقيه بسمسر وبتأجر وبشوف دور لناس يعني.
10: يعني فيش منه خطر؟
11: يابا انا بعتت ملفه واجين الرد، وانا هيني بدي انزل ملفه للحاج تحت. الزلمة ما فيش عليه ولا غبار.
10: خالص ماشي، توكل على الله يابا.
11: أنا هين راي على الحج يابا.
10: خد بالك يا بنية.
11: ولا يهمك يابا.
10: والله ما أنا عارف كيف فش عليه ولا أي غبار وسايب كل هالعماير وجاي على عمارتنا. والله كلامك يابا ما هو خاشش في مخي. أطمني يا حسام.
11: الأمور تمام يا حج. بخصوص الشاب اللي كان واقف على باب العمارة ما فيش عليه ولا أي حاجة، وهاي ملفه.
10: حلو، تمام تمام،
11: الأمور مأمنة يا حج. إذا بدك تتحرك اتوكل على الله.
10: خلص والنعم بالله، نص ساعة وحتحرك.
7: علوش بدي اطلع السده فوق، بديش ولا مخلوق يعرف ان انا فوق او يطلع لفوق، حتى انت، حتى كمان ابني.
12: اوف اوف اوف اوف اوف اوف، علاش يا معلم وانت بتصنع صواريخ قاعد فوق؟
7: اسمع كلامي، اسمع كلامي بقول لك.
12: حاضر يا معلم، اللي بدك اياه. هو اصلا انا بطلعش فوق لما انت تنادي علي، غير هيك انا بطلعش فوق.
7: ايوه خليك في شغلتنا ما عوزك.
12: حاضر يا معلم ولا يهمك. بالامر
13: الامر اللي خلى عدد
12: غريبة غريبة جدا لمعلم ابو لؤي معاه لابتوب وعليه كاميرا، مش عارف ايش دخل لابتوب فيه كاميرا في شغلنا في الراديوهات، مش عارف. بس على مين؟ على علوش؟ بتذكرنا اهبل. بس انا راح اعرف ايش قاعد بتعمل.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء اليوم سيكون بإذن الله تعالى للوقوف مع سورة كاملة من القرآن الكريم نقرأها ربما كل يوم، ولكن للأسف الكثير من الناس لم يقفوا عند اللطائف الجميلة التي تتضمنها ولم يدركوا أبعادها. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله مع سورة العصر. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات تمثل مشروعا نهضويا وإصلاحيا لكل مسلم مؤمن أن يلتزم به بكل مراحل حياته. والعصر قسم تبدأ به الصورة لتلفت الأنظار إلى الدهر، تقلبات الدهر، وكأنها تقول لنا: انظروا إلى من كان مغترا بقوته وبسلطانه وبماله وبنفوذه، وين صار اليوم؟ ماذا أخذ معه؟ انظروا إلى من كان متكبرا بصحته مغرورا بقدراته، ما مصيره اليوم؟ وانظروا أيضا إلى من كان مريضا أو كان مستضعفا، كيف تقلبت الأحوال به؟ ومن كان فقيرا كيف أغناه الله؟ انظروا إلى الدنيا، كيف لا تستقر بالإنسان على حال ولا تدوم على قرار، ولكن شأنها التغير من حال إلى حال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مشان هيك إن الإنسان لفي خسر. تحذير من رب العالمين للخلق جميعا أن الإنسان الذي لا يأخذ بالأسباب سيكون من الخاسرين. والخسارة هون منا بمقياس البشر ولا بميزان الناس، وإنما بميزان الشرع الحنيف الذي أخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى، فقال: وكل صغير وكبير مستطر. ثم تأتي رحمة الحق سبحانه وتعالى بأداة الاستثناء، فقال: إلا. يا كل إنسان في هذا الكون، إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك العمل بما بعد إلا. هذه هي الرباعية إذا صح التعبير التي تحقق الفلاح للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا، الإيمان الحق الذي يترجم عبادة وعملا وسلوكا وفكرا وحضارة وإنسانية بناءة تنشر العدل في الدنيا فتجعل هذا الإنسان نموذجا للحق. اثنان، وعملوا الصالحات بالمعنى الشامل للصلاح، فيكون الإنسان بكل خطوة وعمل في حياته يبتغي الصلاح والإصلاح ولا يرضى بالفساد ولا بالظلم ولا بالمنكر، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي، بعمله، بزواجه، بتربيته لأبنائه، بعطائه للمجتمع، لا يريد إلا الصلاح. ثلاثة، وتواصوا بالحق، يعني تمسكوا بالحق وعملوا به ودافعوا عنه وسعوا لنشره ولم يرضوا بغيره شو ما كانت المغريات. أربعة، وتواصوا بالصبر. ما دام هذا الإنسان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، عليه أيضا أن يتمسك بالصبر. ليه؟ لأن الحق محارب من أهل الباطل، ولأن من يدافع عن الحق ويتمسك به هو مستهدف من أهل الشر. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما دمت متمسكا بالحق هناك من سيحاربك وسيتكلم عنك بالسوء وينشر عنك الأباطيل، وحينها عليك أن تتمسك بالصبر حتى تكون من الناجين ومن الفائزين بإذن الله. أيها الأحبة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هي مثل ما قلنا مشروع إصلاحي ونهضوي يضمن للأمة وللأفراد الحياة السليمة والفكر السليم، ويتيح للمجتمع الحياة بكرامة وبعزة، وطبعا يجعلنا من الفائزين في الدنيا وبإذن الله تعالى من الناجين والفائزين في الآخرة. اللهم لا تجعلنا من أهل الخسران، وارزقنا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

نحن اليوم في مساء يوم السبت الثالث من شهر ذي الحجة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان مساء هذا اليوم بعد أن قطع في طريقه 8 أيام. خرج من المدينة النبوية يوم السبت ووصل إلى هذا المكان يوم السبت، وهذا المكان هو ذو طوى. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان نزل فيه، ونزل عند هذه البئر تسمى بئر ذي طوى. بات بأبيه وأمي في هذا المكان، وبات الناس معه ينتظرون صباح الغد. الشيء يا أحبابي اللي أنا ما شفته نقل في الروايات، لكن والله كأني أحس فيه، كأن مشاعره تسري في قلبي. أتساءل وأقول كيف بات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة؟ بأي مشاعر باتها؟ بات وهو يشعر أن مكة قريبة منه، وأنه سيدخلها غدا، مكة التي هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله، مكة التي قال عنها لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. الغد سيدخلها، وسيدخلها على حال ليست كأي حال. ولذلك لما بات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان وأصبح، تهيأ لدخولها فاغتسل وتطهر وهو الطيب المطهر، ثم دفع الركاب النبوي الشريف من هذا المكان متجها إلى ثنية كداء.

نحن في ضحفة يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة، وسيدك وحبيبك ورسول الله إليك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقود جموع الحجيج متجهة إلى مكة، مارة بهذا المكان، صاعدة هذه الثنية التي تسمى ثنية كداء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الثنية ثم أخذ ذات اليمين متجها إلى المسجد الحرام ليتم أعمال الحج في هذا اليوم.

0: نحن اليوم أمام موقف لا كالمواقف ومشهد لا كالمشاهد، مشهد نرحل إليه بقلوبنا وأرواحنا وأشواقنا، وزادنا في تلك الرحلة حب سيدنا وإمامنا ورسول الله إلينا محمد بن عبد الله. موقف لا يمكن أن نتذوق دلالاته ومشاهده ما لم تكن القلوب تضج بحب سيدنا وحبيبنا وإمامنا. اليوم يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوادي من ثنية كداء إلى الحرم يسيل برسول الله صلى الله عليه وسلم والأفواج المؤمنة معه وحوله.
1: دفت قدماه إلى المسجد الحرام، فماذا رأى وماذا تذكر ولماذا بكى؟ نزل مكة فأين نزل؟ ولا منزل له فيها ولا دار. أخذت يده فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة.

ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: استطاع عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وهو من التابعين رحمه الله، وكان راويا للحديث، روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا روى عنه عمر ابن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز رحمهم الله جميعا، استطاع أن يحقق عددا من الإنجازات في الإصلاح الداخلي، ثم تحرك للفتوحات صوب شمال أسبانيا أو الأندلس، حيث كان ينوي أن يدخل إلى فرنسا. تحقق له من الفتوحات العجيبة في أشهر قليلة ما لم يكن في الحسبان، فقد استطاع أن يدخل إلى الجنوب الفرنسي ويتغلغل في تلك المناطق الجنوب فرنسا عرضا وطولا في فترة لا تتجاوز 3 أو 4 أشهر، وذلك دليل على أن الجيش الإسلامي كان قويا في تحركاته، وكان يحمل هدفا ساميا، وأيضا قد حصل له من التوطئة النفسية والمعنوية في البلاد الأندلس ما حصل. لما وصل إلى هذا الحد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، انزعجت أوروبا انزعاجا كبيرا، وتحرك رجالها من قساوسة ومن سياسيين ومن عسكريين، وقالوا إن انتصارات الغافقي التي تزعجنا الآن يجب أن تقف عند حد. كان كما قلنا عبد الرحمن الغافقي قد رسم هدفا حضاريا، يعني كانت له خطة يريد أن يصل إليها، ألا وهي الاستيلاء على فرنسا ثم الوصول إلى القسطنطينية. بلغت هذه النية إلى ملوك أوروبا وإلى سياسييها وقساوستها، فتحركوا. وكان هنالك رجل من الفرسان الأشداء عندهم اسمه شارل مارتل، فاستنفر الصليبيين، يعني حرك أوروبا كلها من حيث الديانة النصرانية، ونشر بين الناس مع عدد من القساوسة خطورة الإسلام على أوروبا كلها، وأيضا أشاعوا من الأخبار الكاذبة عن قسوة المسلمين وعن همجية المسلمين ما استطاعوا أن يؤثروا به على عامة الناس في أوروبا. في تلك المرحلة كان عبد الرحمن الغافقي قد استقر في الجنوب الفرنسي يرتب جيشه ونفسه، وقد حملوا معهم عددا هائلا من الغنائم، حتى إنهم قد خصصوا معسكرا خاصا للغنائم. ويقول بعض الرواة عن التاريخ الأندلسي كانت الغنائم توضع في معسكر ضخم لا يقل عن معسكر الجيش لضخامتها، لأن هذه الانتصارات السريعة في أشهر بلا شك نتحقق من خلالها عدد من الغنائم، فكان من يطل عليها من أي سفح من السفوح يرى عجبا من ذلك المعسكر الذي فيه الغنائم. وكان قد خصص له مجموعة من الفرسان ومن الرجال الذين يحمون تلك الغنائم. والحقيقة أنا في نفسي أتساءل دائما، لماذا لم يرسلوا بالغنائم إلى العاصمة ويتركوها هناك تحرس حتى يعودوا؟ ربما قد لمس عبد الرحمن الغافقي وهو قائد محنك أن نفوس كثير من أفراد الجيش معلقة بالغنائم التي حصلوا عليها فكانوا يخشون عليها. أيضا هو والي الأندلس، فكان حريصا أن تظل الغنائم حتى يوزعها توزيعا عادلا منصفا. هنا تحركت أوروبا كلها، وتحركت الكنائس والقسطنطينية، وبدأوا يستنفرون الناس لمواجهة الخطر القادم من الأندلس، من شمال الأندلس، ويقصدون بذلك الخطر الإسلامي. استطاع فعلا شارل مارتل أن يجند الصليبيين بشكل كبير، وجمعوا من أطراف أوروبا مجموعة من المتوحشين، وهذه طريقة كثير من أصحاب المعارك والحروب وبعض القيادات الذين تهمهم المصالح فقط دون غيرها، فيحشدون عددا من الذين لا يرقبون في الناس إلا ولا ذمة، يعني ونحن في العصور المتأخرة في عصرنا هذا نرى نماذج منهم في بعض البلاد التي تجري فيها الحروب، كيف يقتلون الأطفال بلا رحمة، يقتلون النساء بلا رحمة، يقتلون الشيوخ بلا رحمة. استطاعوا أن يكونوا جيشا هائلا. لما بلغت أخباره عبد الرحمن الغافقي تحدث في الجيوش الإسلامية قائلا أنتم الآن تواجهون المعارك الأكبر والأضخم، وأنتم بحاجة إلى أن تستعيدوا ثقتكم بالله عز وجل. وكان قادرا على الموعظة، وكان قد أشاع في المعسكر المعسكرات الجيش الإسلامي أن تكون لهم صلوات في الليل تهجد وقراءات للقرآن الكريم ودعاء لله عز وجل. جاء الجيش الصليبي إلى المنطقة التي كان فيها عبد الرحمن الغافقي، حيث كان هو بين بواتيه وتور، منطقة اسمها بواتيه وتور. هذه المنطقة استقر فيها الغافقي، فجاءت إليه الجيوش الصليبية بعددها وعدتها. لما رآهم المسلمون كبروا واستعانوا بالله عز وجل، وبدأت المعارك في رمضان، في أوائل رمضان من عام 1400 للهجرة. واستمرت المعارك في المصادمات الأولى 7 أيام، وكانت مناوشات، وكان قد أبدى فيها الغافقي وبعض الجنود المسلمين من الشجاعة والقوة والقدرة ما أدهش الروم، ما أدهش الصليبيين. فما كان يبرز فارس رومي لفارس مسلم إلا ويقتله، المسلم يقتل الرومي. وكانوا يسمعون التكبير فتتزلزل قلوبهم. في اليوم الثامن اجتمع شارل مارتل مع مجموعة من حكماء الروم، من حكماء الصليبيين، وفكروا كيف يمكن أن يتخلصوا من هذه القوة الروحية الهائلة التي يملكها المسلمون. سبحان الله، خطرت ببال أحدهم فكرة طرحها على شارل مارتل فطار بها فرحا. قال: نحن الآن نعرف أن معسكر الغنائم هو أعظم وأضخم معسكر عند المسلمين، ونعلم أنهم لم يحملوا الغنائم معهم طيلة هذه الفترة إلا لحرصهم عليها، فلماذا لا نقصد الغنائم اليوم ولعلنا بذلك نزلزل الصف الإسلامي؟ اقتنعوا بالفكرة جميعا، وهنالك دسوا أناسا، وكما نعلم العيون والجواسيس موجودون، دسوا أناسا يصرخون في صفوف المسلمين وهم مجهولون: الغنائم الغنائم. ووجهوا فرقة من جنودهم إلى معسكر الغنائم، هم يعلمون أنهم لن يصلوا إليها، لكن أرادوا أن يشوشوا على المسلمين. فعلا هنا اضطرب الصف الإسلامي لما سمعوا مسألة الغنائم، وانصرفت فرقة من الجنود المسلمين من القلب، يعني من قلب المعسكر، لتحمي الغنائم بزعمهم. هنا صرخ عبد الرحمن الغافقي بالناس يناديهم إلى الله ويناديهم إلى الجهاد، ويحذرهم من الغنائم، ويقول لهم: الغنائم ستعود، المهم النصر على الأعداء وهم أمامنا. ولكن إذا حصل الاضطراب في جيش كبير في معركة مثل هذه المعركة، من الصعب جدا أن يلم الشمل. في هذه الحالة حصل نوع من الاضطراب في الصف الإسلامي، وقد رجع مجموعة من الجنود والفرسان إلى معسكر الغنائم، فهجم الصليبيون هجمة شرسة، واستطاعوا فعلا أن يقتلوا في المسلمين مقتلة عظيمة. وقد صمد كما يشهد التاريخ عبد الرحمن الغافقي ومعه مجموعة من الأبطال. هنالك جاء سهم مصوب قصدا إلى عبد الرحمن الغافقي فأرداه صريعا رحمه الله، فاهتز الصف الإسلامي، وكانت الهزيمة النكراء في المعركة الشهيرة ببلاط الشهداء. هذه المعركة التي فعلا تعد من المعارك المؤسفة، وقد تغنى بها الأوروبيون كثيرا، لأنهم فعلا كما يقول مؤرخوهم ومؤرخون أيضا استطاعوا أن يصدوا بها الفتوحات الإسلامية التي كانت ستصل فعلا إلى القسطنطينية لو أن الله أراد أن ينتصر المسلمون في بلاط الشهداء. هنا أيها الأحبة نتلقى درسا مهما جدا: الغنائم هزمت المسلمين في بلاط الشهداء، والغنائم كانت سبب الهزيمة في معركة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول إن التاريخ حقل للتجارب، فمن المفروض أن يستفيد المسلمون والأمة من هذه التجارب. لو أن الله يسر وتركوا الغنائم حتى يصلوا إليها فيما بعد، هو أهم شيء أن تسلم أنت وأن يسلم الجيش، ثم بعد ذلك الغنائم كما يقولون ستلحق وستنال، لكن قدر الله وما شاء فعل. وقد كانت هذه المعركة التي هزم فيها المسلمون معركة فاصلة فيما بعد في الحياة في الأندلس، كما يذكر ذلك المؤرخون وكما سنذكره بإذن الله تعالى. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

آنت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج وذكر. قبل أن أعرض عليكم عنوان حلقة اليوم، أحب أن أسألكم سؤالا: هل يعلم أحدكم حبة دوائية ترفع الضغط والنبض والحرارة في أجزاء من الثانية؟ أو هل يعلم أحدكم حبة دوائية أو مادة دوائية تخفض الضغط أو النبض أو الحرارة في أجزاء من الثانية؟ أنا لا أعلم، مع أني طبيب، مادة دوائية تستطيع أن تفعل هذه الفعلة في رفع الضغط والنبض والحرارة أو في خفضها في أعشار الثانية. لكنها الكلمة تستطيع أن تفعل هذه الفعلة. عنوان حلقة اليوم: الكلمة. أحيانا تكون جالسا أنت في راحة وسكون وطمأنينة، يأتيك اتصال هاتفي يخبرك صاحبك خبرا مزعجا، فإذا بلونك يصفر، وإذا بوجهك يشحب، وإذا بكلماتك تتلعثم، وإذا بشفاهك تجف، ولعل رجلا يسقط أرضا. ماذا حدث؟ إنها الكلمة. بالطرف المقابل، لعل أما تكون ممددة في سرير أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، يجهد الأطباء في أن تقوم على قدمين بالأدوية كلها، لكن التعب أعياها، لا تستطيع حراكا. يأتيها هاتف من ابنها، يقولون لها إن ابنك المسافر عاد الآن من السفر، هو في المطار وفي طريقه إليك. فإذا بهذه الأم تنتفض واقفة على قدمين تجهز نفسها لاستقبال ابنها الحبيب. ماذا حدث؟ إنها الكلمة. عنوان حلقة اليوم: الكلمة. الكلمة في الإسلام يا أيها الإخوة لها مكانة عالية. بالكلمة يدخل الإنسان الدين. لو أن إنسانا غير مسلم وأراد أن يدخل في الإسلام، ماذا عليه أن يفعل؟ إنه يتكلم كلمة. لو أن إنسانا هو مسلم فنطق بكلمة الكفر، ماذا يحدث؟ لقد خرج من الدين بكلمة. كيف تتزوج؟ بكلمة. قل لرجلين: زوجني ابنتك فلانة على كتاب الله وسنته ومهر مقداره كذا وكذا، وعندك شهود. يقول لك: زوجتك، صارت هذه الفتاة بعد أن كانت حراما عليك صارت ألصق الناس بك وأقرب الناس إليك. الزواج بكلمة. الطلاق بكلمة. البيع بكلمة. الشراء بكلمة. بل إن حربا من الممكن أن تشعل بكلمة، وإن حربا من الممكن أن تخمد بكلمة. الكلمة يا أيها الإخوة لها منزلة عالية. من أجل هذا اعتنى اللسان الإسلام كثيرا بموضوع الكلمة، واعتنى بهذا اللسان وبضبط هذا اللسان وبتخير الكلام النافع للسان. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فترتفع به إلى الجنان درجات عالية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أنها
تبلغ ما بلغت تهوي به في نار جهنم 70 خريفا أو فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. إنها الكلمة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. الآن المسلم أيها الإخوة في تربيته للسانه في تعامله مع الكلمة يترقى في درجات 3، درجة ودرجة ودرجة. وأنت وأنت، أنا أطلب إليك أن ترقى مع لسانك مع كلماتك في هذه الدرجات، ولا تبقى في رتبة واحدة. الرتبة الأولى للإنسان المسلم مع لسانه أن لا تتكلم بلسانك الضار. عد العلماء أمراض اللسان أيها الإخوة، كم مرض أخلاقي في اللسان؟ بالله عليكم خمنوا، أنا أريد أن أسألك الآن، كم مرضا أخلاقيا للسان؟ يعني مثلا الكذب مرض أخلاقي باللسان، والغيبة والنميمة والفحش، كم واحد من هؤلاء؟ عد العلماء 100، ومرضين 2 من أمراض اللسان، غيبة ونميمة وكذب وإفك وبهتان وسخرية واستهزاء ويمين غموس وحلف بالله عز وجل كثيرا وقوله رزقنا أو مطرنا بنوء كذا والتنابز بالألقاب وهكذا وهكذا. عدوا 102 من هذه الأمراض. لذلك المسلم معني أن يحافظ على لسانه ألا يتكلم بالكلام الضار، ألا يتكلم بالكلام الذي فيه فحش. هذا اللسان يا أيها الإخوة مؤلف من

الإنسان ليس شيء بحاجة إلى طول حبس أكثر من اللسان. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وما أدراك ما أبو بكر كان يمسك بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أمسك عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا مؤاخذون على حصائد ألسنتنا، طيب الأعمال نحاسب عليها كمان على اللسان. قال ثكيلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ كم في المقابر من قتيل لسانه. كان التهاب لقاءه الشجعان. يقتل إنسان بكلمة، يسجن إنسان سنوات عديدة بكلمة. أول درجة لك مع لسانك، وهي تحتاج إلى تأديب وتربية عالية، أن لا تستخدم اللسان في الضار. إذا مشيت في هذه الرتبة سنة كاملة انتقلت إلى الصف الثاني وهو صف أعلى. الصف الثاني أن لا تستخدم لسانك الكلمة فيما لا ينفع ولا يضر. هلأ هناك كلمات ضارة وهناك كلمات نافعة، هناك كلمات لا ضارة ولا نافعة. قل لي بربك ماذا أكلت البارحة؟ هذا لا ينفع ولا يضر. قل لي بربك هذا الثوب الذي ترتديه مريح أو ليس مريحا؟ هذا لا ينفع ولا يضر. ماذا حدث بالمباراة البارحة؟ هذا لا ينفع ولا يضر. هذا يسمى في الإسلام اللغو. اللغو هو الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. وقد وصف الله تعالى المؤمنين وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال عنهم والذين هم عن اللغو معرضون. علاج موضوع اللغو في كثير من الناس يا أيها الإخوة، وعدد من الناس مسلم وصالح وخير، لكن كثير الحكي كثير الكلام بما لا ينفع بما لا يضر، كلام يقطعه في الهواء. علاج اللغو الصمت. درب لسانك على الصمت. والآن في العالم يوجد مدارس تعلم الصمت. تدخل المدرسة أنت لا يعلمونك الخطابة ولا الكتابة، يعلمونك كيف تصمت. ويقولون الرجل الذي يتعلم الخطاب ولا يتعلم الصمت رجل أرعن، والرجل الذي يحسن الكلام ولا يحسن السكوت رجل ناقص. درب نفسك على الصمت. الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. المستوى الأول لك مع لسانك أن لا تستخدم الكلام في الضار. بعد أن تمشي سنة بهذه الرتبة تطلع إلى الصف الثاني. الصف الثاني لا تستخدم كلامك فيما لا ينفع ولا يضر في اللغو. إذا مشيت سنة في هذه الصف الثاني ترتقي إلى الصف الثالث أعلى الصفوف. لا تتكلم إلا النافعات. ذكروا عن الإمام الأوزاعي أنه كان ينبغي على من جالس الأوزاعي أن يسجل كل كلمة يقولها الأوزاعي، لأن الأوزاعي لا يتكلم إلا بالنافع، ببر الوالدين، بالإصلاح بين الناس، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالعلم، بإزداء الخير إلى الناس، بإيصال النصيحة إلى الناس، بتعليم الجاهل، بتعليم الأخرق، بمساعدة الناس، وهكذا كلامه كله نافع. وأنت حري بك أن تكون من أعلى درجات تعاملك مع الكلمة

درجات الإنسان المسلم مع الكلمة. الدرجة الأولى: لا تستخدم لسانك فيما يضر. الدرجة الأعلى: لا تستخدم لسانك في اللغو. أعلى الدرجات: أن تستخدم لسانك في النافعات. هذا هو حديث اليوم مع الكلمة. كنت سعيدا بلقياكم في هذه الحلقة من وذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزوار محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما.

0: أكبر
1: في تغذيتنا المستقبلية. الساعات الماضية توصل إلى فتنة والولايات المتحدة، فماذا في تفاصيله؟ أفادت وكالة تسنيم بأن إقرار المذكرة التفاهمية الأولية بين إيران والولايات المتحدة سيؤدي إلى تغير وضع مضيق هرمز، مؤكدة أن طهران ستمارس حقها السيادي على المضيق بآليات سيعلن عنها لاحقا. وأضافت أن التفاهم ينص على رفع الحصار البحري خلال 30 يوما، وإلا فلن يطرأ أي تغيير على وضع المضيق. وبحسب الوكالة يشمل الاتفاق إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مع التزام إسرائيل بوقف عملياته العسكرية هناك بوصفه حليفا لواشنطن. كما تلتزم الولايات المتحدة وفق التفاهم لسحب قواتها القتالية من المحيط الإقليمي لإيران، إلى جانب تعليق العقوبات النفطية خلال فترة المفاوضات، بما يسمح لطهران ببيع نفطها بعيدا عن القيود المفروضة. وأوضحت الوكالة أن الاتفاق يحدد مهلة 30 يوما لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري، و60 يوما للمفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني. وأكدت إيران أن أي تفاهم أولي يبقى مشروطا بالإفراج عن جزء من أصولها المجمدة، على أن تبحث آلية الإفراج عن بقية الأصول خلال مسار المفاوضات. مصادر موثوق بها أكدت للميادين أن صياغة نهائية تجري الآن لاتفاق إطار بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية، مشيرا إلى أن ما هو مطروح ليس اتفاقا نهائيا وإنما هي مذكرة تفاهم. المصادر أكدت للميادين أن مذكرة التفاهم هذه لا تتضمن أي بند يتعلق بالملف النووي الإيراني، بل تركز على إنهاء الحرب وترتيبات التهدئة. أضافت المصادر أن المذكرة تشمل تيسير حركة الملاحة في مضيق هرمز وانسحاب الأسطول الأمريكي من محيط إيران، لافتة إلى أن المذكرة تشمل الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة التي سوف تبلغ 12 مليار دولار. المصادر ذكرت أن المذكرة تتضمن إنهاء الحصار العسكري البحري الأمريكي ومنح مهلة 30 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي بعد توقيع اتفاق الإطار. أرحب إذن في هذه الساعة من التغطية معنا ولتحليل كل هذه المعطيات بالأستاذ خليل نصر الله الكاتب في الشؤون السياسية، أهلا بك معنا. وأيضا من نابلس ينضم إلينا سامر عنتاوي الكاتب والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بكما. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران بات قريبا، مشيرا إلى أن التفاهم جرى التفاوض عليه إلى حد كبير ولم يتبقى سوى استكمال الصياغة النهائية قبل الإعلان عنه رسميا. وذكر ترامب أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، لافتا إلى أن المناقشات الجارية تركزت على التفاصيل النهائية للتفاهم. وفي السياق كشف أنه أجرى سلسلة اتصالات مع قادة ومسؤولين من السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والأردن والبحرين وباكستان، إضافة إلى اتصال مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تناولت الملف الإيراني وتطورات الاتفاق المرتقب.
2: تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي، قد تكون هذه أكثر العبارات تفاؤلا وإيجابية تصدر عن الوسيط الباكستاني منذ بدء المفاوضات. أقل من 24 ساعة قضاها قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران، لقاءات مع بيزشكيان وقليباف وعراقشي، انتهت بإعلان طهران وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم تشمل 14 بندا لإنهاء الحرب.
3: نضع الأولوية والتركيز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب بما في ذلك لبنان. نحن الآن في المراحل النهائية من وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم أشبه باتفاقية إطار تتألف من 14 بندا سنناقشها خلال فترة معقولة تتراوح بين 30 و60 يوما.
2: في الخطاب الإيراني الموحد مع الوسيط الباكستاني لا وعود سريعة ولا تسويات جاهزة، بل ضمانات بإنهاء الحرب، فالتجربة مع واشنطن لا تبشر بثقة كاملة. بعد انسحابات سابقة وعدوانين.
3: في هذه المرحلة لن نناقش تفاصيل القضية النووية، نعلم أن قضيتنا النووية كانت ذريعة لحربين عدوانيتين على الشعب الإيراني. فضلا عن ذلك فقد تعرضنا فعلا لهجمات غير قانونية خلال المفاوضات النووية، لهذا قررنا إعطاء قضية إنهاء الحرب الأولوية.
2: في المشاورات مع الوسيط الباكستاني موحدة كانت طهران تمسك بالحقوق المبدئية والمكتسبات.
3: مضيق هرمز لا علاقة له بأمريكا، ويجب تحديد آلية بشأنه بيننا وبين عمان باعتبارنا الدول الساحلية المطلة عليه. لقد عقدنا جولات عدة من الاجتماعات مع الجانب العماني، وسنتحدث بالتأكيد إلى بقية الدول لأننا ندرك تماما أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي كله.
2: في طهران لا حديث عن تهدئة مجانية ولا عن تفاوض تحت النار. رئيس البرلمان والوفد المفاوض محمد باقر قليباف قالها بوضوح: إيران التي دافعت في الميدان لن تتراجع على طاولة الدبلوماسية. علي فنيش، طهران، الميادين.
1: إذن سنبحث في كل هذه المعطيات التي تشي بالاقتراب من الوصول إلى هذا الاتفاق الإطاري، وأسأل في هذا الإطار أستاذ خليل نصر الله.

0: لاحقا انتقل الى مسألة اخرى مرتبطة بانه على ايران ان تستسلم، هذه اللغة اللي كان يستخدمها ترامب يعني سق الاستسلام، واستمروا بهذا المسار وصولا الى الموضوع البحري. هو صار في عنا في أزمة بالمنطقة، ولدى ترامب ولدى الجميع ولدى على اسم مضيق هرمز لقصر طهران، حتى الساعة لن يعود كما كان عليه سابقا. إضافة إلى ظروف أخرى حصلت في احتمالية الذهاب إلى ضربات، لنقيل أنه نحن سنذهب إلى ضربة وإلى آخره. في هذه النقطة تحديدا لا يمكن لأمريكا أو إسرائيل أن يذهبا إلى مستوى ضربات باللي حصل بالأربعين يوم الماضي من هذه الحرب. كان يجب أن يكون شيء المستوى أعلى، المستوى الأعلى هي الطاقة والنفط. هذا الإيرانيين كانوا جادين بأنه النفط سينقطع 40% اللي بالمنطقة عن العالم. هذه أوصلت الرسائل، كان هناك عدة حوادث حصلت نسميها حوادث كانت تبين أنه سيذهبون بعيدا. كل هذا دليل الثبات الإيراني أوصل إلى المرحلة اللي الآن، لأنه إذا تبقى الأمور بحالة اللا حرب وحالة اللا اتفاق هذه مشكلة كبيرة جدا، ومشكلة سيتبعها المزيد من التأزيم، يعني على المدى البعيد ليست مصلحة أمريكية وليست مصلحة دول المنطقة. وإضافة إلى الثبات الإيراني تحدثنا عنه، كان من الطبيعي جدا الأمور ستذهب إلى نوع من اتفاق، ليس اتفاقا كليا، يعني كان يحكى أنه إيران يجب أن توقع اتفاق كلي، لم يحصل هذا الأمر. نحن ذهبنا إلى اتفاق على مراحل. إيران نجحت بترحيل النووي، أنه لم تفاوض والأمور هي على ما هي عليه بالبعد النووي، تستقر المنطقة، تقف الحرب على كل الجبهات، تعود الأمور إلى ما كانت عليه السابق، عندها نبدأ بالاتفاقات النووية. إذن هذه الظروف هيئت الأمور إلى أن نصل لهذا الاتفاق. هلأ بما يسرب بالبنود، نحن أمام تسريبين، في تسريب إيراني وفي تسريب أمريكي وتسريب مضاد على التسريب وكذلك الأمر. الفريقان يقدمان المشهد بصورة نصر، هذا اللي عم نشوفه حتى الآن، لكن واقعا إذا عدنا إلى ما قبل الحرب أو بداية أيام الحرب والآن، أن الولايات المتحدة الأمريكية فاوضت إيران، عادت أوقفت الحرب بتفاوض ولم يوقف الحرب بأي شيء آخر، يعني استسلام وما شابه. لا شك أننا المشهد العام نحن أمام إعادة تشكيل في المنطقة ويشمل كل المنطقة. هذا التشكيل ليس كما أرادته إسرائيل، هي تعتبر الآن الخاسر الأكبر بالمناسبة، يعني ونأتي على ذكر هذا الأمر. هذا التشكيل شرق أوسط أو غرب آسيا ليسمي البعض كما يريد، ليس وفق الإرادة الأمريكية والإرادة الإسرائيلية. ثم مشروع قد تمت فرمالته الآن. بالنسبة للأمريكيين لم يتبدل أي شيء، بل تمكنت إيران من تحقيق نقاط. بالنسبة للإسرائيليين الخشية الرئيسية لهم أن الأمور عادت مش إلى قبل الحرب، إلى ما قبل السادس من أكتوبر، لأنه حتى البعد له علاقة بالعقيدة الأمنية، ونحن نبقى بحالة ضرب التهديد في منشأه، هذه تبقى حرب مفتوحة، هذه لم تؤدي إلى نتيجة. إذن نحن أمام منجز كبير جدا إذا سارت الساعات المقبلة، لأنه حتى الآن الأمور مستمرة بالأخذ والرد. إذا سارت الساعات المقبلة بشكل إيجابي وتم الوصول إلى النص، لأنه كل عبارة في النص تحسب خاصة عند الإيرانيين.
1: هذا مجمل العام ونود هذا الاتفاق الإيطالي الذي سربت المعلومات عنه. وأذهب بهذا النقطة إلى الأستاذ سامر، أمام كل هذه المعطيات هل دخلنا المرحلة الحاسمة وبتنا في المربع الأخير بالفعل؟
2: نعم، صباح الخير لك، صباح الخير للأستاذ خليل ولكل المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة حتى نضع المشاهد، نضع الجميع من يتابع الصورة الحقيقية لما يحصل، دعينا نوضح بعض النقاط الأساسية فيما وصلت إلى هذه الأمور. أولا، كل التحليلات التي نقوم بها الآن هي بناء عن تسريبات، وإن كان لديها جانب كبير من المنطقية، ولكن هذه التسريبات تبقى تسريبات ولم نحصل على الورقة الكاملة التي أعلنت كإعلان مبادئ أو وثيقة للاتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، أن هذا الأمر اعتمد على ما أرادته إيران منذ بداية هذه الحرب، أن لا تفاوض تحت النار، وأن التفاوض يسير عندما تتوقف الآلة الحربية ويتوقف الحصار الأمريكي وتتوقف الاعتداءات الإسرائيلية أيضا على المنطقة. بناء على ذلك تجير الأمور الحساسة والأمور الشائكة إلى المرحلة القادمة. القضية الثالثة، أن الولايات المتحدة الآن تحاول أن تظهر أنها انتصرت في موضوع إعادة فتح

0: مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل هذه الحرب. وبالتالي هذا لا يعتبر إنجاز حتى في عرض كل من يتابع هذا الأمر. الولايات المتحدة لم تنجز شيء. المعبر كان المضيق كان مفتوحا بكل سلاسة، والآن إيراد على فتح ضمن شروط أيضا إيرانية وليس كما تريد الولايات المتحدة. القضية أيضا الإضافية أن هناك بداية لمفاوضات حول النووي واليورانيوم لدى إيران، الأمر الذي كان أيضا قبل هذه الحرب، وبالتالي هو عودة إلى المربع البداية. الآن إيران تستطيع المفاوضات في هذا المجال ضمن رؤية أكثر يعني اتساعا وضمن رؤية أكثر راحة في التفاوض حول هذا الأمر. القضية المضافة إلى هذه الأمر أيضا أن نتائج لهذه الحرب الآن التي أريد لها أن تكون القضاء على القوة الإيرانية، القضاء على الحكومة الإيرانية، تحديد النظام داخل إيران، نزع العلاقة أو تغيير العلاقة بين إيران وحلفائها في المنطقة، وفرض الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، وإحداث ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، كل ذلك سقط أمام هذه التوجهات القائمة حاليا. التوجهات تقول أن وقف الحرب الشامل في كل الجبهات، وتقول أن لا يدخل لدولة الاحتلال السيطرة، وأيضا تقول أن هيبة الولايات المتحدة ومحاولة فرض سياستها ومحاولتها انتزاع استسلام بين مزوجين من إيران، كل ذلك فشل. والنتيجة ما الذي حصل؟ الآن هناك ندية في التفاوض، هناك إصرار على الموقف الإيراني الذي ثبت حتى النهاية وحتى هذه اللحظة، وأثبت وأنجز إن يعني تمت الأمور بهذا الشكل. يضاف إلى كل ذلك أن الخاسر الأكبر فعلا في هذه الاتفاقية تمت بهذا الشكل هو دولة الاحتلال التي تعتبر غير راضية، ورأينا الموقف موقف نتنياهو تحديدا وحكومته غير راضية عن هذه الاتفاقية، لأنه السؤال الكبير الذي سيطرح الآن في الولايات المتحدة ولدى دولة الاحتلال، ما الذي أنجزته في هذه الحرب؟ وإذا كنا نتجه إلى بدء مفاوضات من جديد حول اليورانيوم، لماذا كانت هذه الحرب؟ وما الذي
1: استطعنا إلى هذه الحرب؟ أكثر في الرؤية الإسرائيلية لما تم تسريبه والاتصال بين نتنياهو وترامب وردود الفعل أيضا في تل أبيب إذا كل هذه المعطيات، لكن سأبقى في البنود. يعني سأسأل أستاذ خليل، يعني أستاذ سامر يقول أنه هذه عودة إلى مربع البداية إذا ما ثبتت هذه التسريبات. مضيق هرمز كان مفتوحا، أصلا كان هناك مباحثات ومفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وإيران بهذا الشكل تذهب أقوى وأكثر راحة إلى المفاوضات المقبلة. ما الذي لفتك في هذه البنود المسربة في هذه المرحلة، إن كان الاتفاق الإطاري أو ترحيل الاتفاق النووي إلى مرحلة لاحقة؟
2: الإيرانيون بكل المفاوضات اللي خضوها بالمرحلة الماضية كانوا يفصلون بين ملف الحرب ونتائج الحرب وبين الملف النووي. يعني هم لم يقبلوا بالتفاوض بالملف النووي ولا أعطاء التزامات به خلال المفاوضات الحالية. يعني شوفي، عندما يصدر أي تسريب أمريكي أو حديث أمريكي مباشرة يرد عليه الإيرانيون هذا ليس ضمن المضمون، يعني هم لم يعطوا التزامات مسبقة مرتبطة بالملف النووي. النقطة الوحيدة اللي بالبعد النووي إنه خلال وقف الحرب وبدء عودة الأمور إلى ما كانت عليه حصروا المدة بستين يوم أو من 30 إلى 60 يوم الحديث الآن عن الوصول إلى تفاهمات نووية. طبعا أكيد تم الحديث بالعناوين العامة المرتبطة بموضوع اليورانيوم المخصب، لأن هو هذا من العقد الأساسية بالمناسبة، هو مسألة اليورانيوم المخصب تحديدا. هذا الأمر بشكل عام النووي سيرحل للمرحلة الثانية. هذا اللي أنا أشرت له بدأ نجاح إيراني بفصل الملفات عن بعضها البعض. الآن كل الأمور وكل الإطار كل ما يسرب، يعني الإطار العام لهذا الاتفاق مرتبط بوقف حالة الحرب الآن وفق محددات معينة. هلا في مسألة هرمز أيضا فيها شيء شائك، أنه يتحدث أمريكا عن فتح المضيق لكن لا يتحدث عن كيفية فتح المضيق. هذه نقطة مهمة. الإيرانيين يقولون لن تعود الأمور إلى الوراء. يمكن الإيراني أن يربط موضوع الرسوم بمسألة مهمة جدا ليفرض ما يريد بمسألة التعويضات، لأن واشنطن حتى الآن ترفض دفع تعويضات على إيران بما تسبب هذا. يمكن ربط مسألة الرسوم بهذه النقطة. اليوم طبعا مع متغير، لم يقال أنه والله صار يقال رسوم العلاقة بالصيانة وببعض الأمور، هذا من قبل الإيرانيين، يعني بدلوا حتى بالمصطلح اللي استخدم خلال الحرب ضمن الآلية الجديدة. ليست يعني في ظرف كان موجود بالحرب كانت شيء له علاقة بالبعد الأمني، الآن الأمور مختلفة. إذن ترحيل ملف النووي هو من النقاط المهمة لتؤكد بأن الإيرانيين يملكون أوراق قوة وتمكنوا من فرض هذه المسألة على الطاولة. بالنقطة الأساسية بالإطار اللي نحن نتحدث عنه الآن، هذا يمكن استنتاجه من الطرفين، يعني ليس فقط لأنه موضوع الحرب على لبنان هذا الأمر محسوم كان بالنسبة للأمريكيين، ما في مشكلة، هم استخدموا لبنان ورقة ضغط ولم تنجح ورقة ضغط هذه، وبنفس الوقت الإسرائيلي كان يريد مساحة معينة لتحقيق منجز ولم يتمكن من تحقيق المنجز، وبالتالي هذه كانت الورقة فارغة المضمون باستخدامها للضغط على إيران. الآن لا، بالموضوع الوقف الحالة بالجبهات على ما يبدو أنه سيكون هناك تعهد متبادل بعدم التعديلات، وهذه نقطة جوهرية مهمة جدا تكون لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأبعد منه حتى بالصراع إذا بدك الإسلامي الإسرائيلي يسمي البعض ما يشاء، أنه يفرض على إسرائيل اتفاق جبهوي مرتبط بجبهة. هي ب 48 عندما ذهبت إلى الهدن كانت تأخذ منفردين، يعني لبنان أو مصر ثم لبنان ثم الأردن ثم سوريا، أيضا بعد 67 وبعد حرب 73 كام ديفيدز وادي عربة أوسلو إلى آخره، كان كل طرف لوحده، لأول مرة يفرض شيء جبهة ومرتبط بجبهة. نتائج هذه الحرب من انعكاسات الخطيرة على الصين تمكنت من إعادة تشكيل وحدة ساحات مضادة بشكل مختلف تماما، هذا الأمر أيضا جزء من الاتفاق اليوم عندما يتم الفرض بلبنان واليمن والعراق في ذات الوقت. إذا نحن أمام تطور كبير، لذلك الإسرائيلي أبدأ خشية من وقف قتال جبهوي، هذه حساسة جدا بالنسبة له. هذه مثلا من البنود الأساسية والمهمة جدا واللي من المهم جدا هذا الشرح لها لفهم طبيعة لماذا الإصرار الإيراني على وقف الحرب في لبنان، ليس فقط العلاقة بالبعد المصلحي أو كما يهوى البعض أن يسميه أو الثوابت أو ما شابه، لا، في حالة جبهوية معينة نتائج الحرب سمحت بأنه أن تفرض بالقوة وقف على كامل الحرب. هذه من النقاط المهمة جدا. أعتقد أنه إذا صارت الأمور بالشكل اللي ربما يفترض أن تصل إليه نحن سنكون أمام يعني دخلنا أو مفتاح لمرحلة مختلفة تماما، هي لا تشبه كثيرا ما قبل 6 أكتوبر كما يحاول الإسرائيلي طبعا 2023 أن يصور، ولا تشبه المرحلة الماضية، إنما إعادة تشكيل مختلف المنطقة يكون أمام إسرائيل أيضا تحديدا
1: يعني تحديا بعد اتفاق 2024 يصرح الحزب بأنه لا يقبل. سنعود أكثر بهذا النقطة من قبل الجانب اللبناني والمقاومة، ويعني نذهب هنا السؤال المهم أستاذ سامر، إذا ما كانت إسرائيل ستقبل بخصوصا بهذه الجزئية، ما يلفت النظر هو التشديد على أنه ضرورة إنهاء الحرب، ما الذي سيفعل نتنياهو إزاء هذه النقطة؟ هل سيقبل بالسير بإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل؟ كيف يتعاطون في تل أبيب مع ما سلب من هذه المعطيات؟
0: نعم، اولا يعني اؤيد ما قاله الاستاذ خليل انه الان مضطره دوله الاحتلال ان تتعامل بشكل جبهوي مع محور المقاومه، وان يعقد هذا الاتفاق مع محور المقاومه باكمله وتوحيد الجبهات كما قلنا الساحات التي كانت دوله الاحتلال تحاربها منذ البدايه، وهذا الامر لا يرضي نتنياهو ولا يرضي حكومته ابدا. ولكن ما الذي يمتلكه نتنياهو وحكومته من اوراق الان للضغط؟ نتنياهو حاول منذ بداية هذه الحرب استدراج الولايات المتحدة، هذا الأمر معروف للجميع، استدراج الولايات المتحدة التي حاول خلال عشرات السنوات بالرؤساء السابقين للولايات المتحدة إقامة في حرب ضد إيران وفشل. الآن وصل إلى المرحلة التي كان يريدها، أن تبدأ الحرب بين الولايات المتحدة والاحتلال لأول مرة ضد إيران، وكان يأمل الكثير من نتائج هذه الحرب بتحطيم بين مزدوجين نحو المقاومة بأكمله. عند فشل ذلك والذهاب إلى اتفاق الآن، فقد نتنياهو الكثير من الأوراق الضاغطة، لم يعد يمتلك أوراق يستطيع من خلالها التأثير على مجريات الأمور، وبالتالي عندما يذهب ترامب إلى الاتفاق ويتصل بنتنياهو، وعلمنا أن الاتصالات كانت تؤثر كثيرا على نتنياهو خاصة في ظل الأزمة الداخلية وظل الارتدادات لهذه الحرب والمعارضة الداخلية داخل دولة الاحتلال، فعلا ستعلو الأصوات داخل دولة الاحتلال وبدأت تعلو بهذا المجال المسائل لنتنياهو، لماذا ذهبنا إلى هذه الحرب وخسرنا هذه الخسائر على كل المستويات طالما أننا نعود إلى المربع الأول؟ لذلك كما قلنا الأوراق ضعيفة جدا بيد نتنياهو وهو لا يستطيع التأثير، يعني موضوع لبنان هو كان يريد التواجد الدائم في الجنوب اللبناني وفرض الشروط وحتى الوصول إلى ما بعد مهد الإيطالي، ولكن ضمن هذا الاتفاق سيضطر نتنياهو للرضوخ مرغما على هذا الموقف. ونعلم تماما أن هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو لا تستطيع الصمود بدون حرب، يعني هي وجودها مرتبط واستطاعت تعبئة الداخل الإسرائيلي نحو الحرب الوجودية والحرب المصيرية وفتح الجبهات بشكل كامل. الآن إذا توقفت هذه الجبهات من المبرر للداخل؟ ستنعكس القضايا الداخلية والانفجارات الداخلية الاقتصادية والأمنية وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وتأثيرات هذه الحرب على الداخل الإسرائيلي من جهة، من جهة ثانية استطاعت الرأي الآن لا تعطي نتنياهو ولا حتى حلفائه المتطرفين القدرة على تشكيل حكومة مستقبلية، والتوجه لحل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات مسبقة لا تعطي نتنياهو الفرصة للعودة. لذلك ما الذي يمتلكه نتنياهو في ظل كل ذلك؟ أنا أعتقد يعني منطقيا وعقلانيا لا يمتلك أوراق، ولكن يبقى السؤال الكبير، هل سيؤدي ذلك إلى جنون لا يمكن يعني يتصرف نتنياهو ضمن لا عقلية وضمن الهروب إلى الأمام بتصعيد كبير؟ هذا أيضا الأمر ليس سهلا، هو سيتحدى الولايات المتحدة، سيتحدى العالم، سينفرد في حرب قادمة. هل

بلبنان، ما الذي سيفعله؟ إذا كان الاتفاق واضحا الآن الولايات المتحدة تتفق بوقف المواجهة في كل الجبهات وعلى رأسها لبنان، كيف سيلتزم؟ سيحاول التجرع بعض الذرائع والتهرب من الالتزامات، ولكن ستبقى الأمور تفرض، لأنه أي تفجير لعودة الساحة في لبنان سيؤثر على كل الاتفاق بمجمل، لأنه إيران لم تصمت على ذلك، لأنه إيران تربط كل المصير في وحدة الجبهات. يبقى أيضا سؤال واضح، هل سيذهب نتنياهو لتكريس الهجمات في قطاع غزة، وإن كان قطاع غزة أيضا ضمن وحدة الجبهات، ولكن قد يحاول توجيه آلاته الحربية الآن لحتى لصناعة نصر مفهوم للداخل الإسرائيلي. هذه المعادلات التي ستتضح في المرحلة القادمة، ولكن على كل الأحوال المخطط الإسرائيلي، مخطط نتنياهو، اليمين المتطرف، محاولة جر المنطقة لهذه المواجهة، محاولة فرض المواقف تصطدم الآن بالصمود. ما الذي أعاق كل ذلك؟ هو صمود جبهة المقاومة، الخسائر التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، قدرة المقاومة اللبنانية على الصمود، أيضا قدرة إيران على الصمود والتمسك بمبادئ وعدم الرضوخ للإرادة الأمريكية الإسرائيلية. كل هذه المعطيات مرتبطة بردة فعل العالم بأكمله، عدم الانسياق مع ترامب في هذه الحرب سواء من الناتو أو من الدول الأوروبية. أيضا ملاحظة مهمة جدا، دول الخليج ودول المنطقة التي أصبحت تعي الآن أن هذه الحرب فرضت من قبل دولة تأتي من خلف المحيطات لتخرب المنطقة وتدمر المنطقة دون مصلحة لهذه الدول، أصبحت أيضا تضغط باتجاه

0: والإقليم بحيث أنه يريد حل شامل في المنطقة. أصبح مغمما عليه، الاحتلال كان محيط في هذه الحالة، وكان فقط القول أنه كانت هناك محادثة بين ترامب ونتنياهو ووصفها بالجيدة. أعتقد أنها لم تكن جيدة، بل كانت إملاء وفرض موقف على دولة الاحتلال.
1: وهذه الأسئلة أيضا تطرحها وسائل الإعلام الإسرائيلية، يعني إحدى وسائل الإعلام أيضا تنقل عن مسؤولين بأنه لا تعرف تل أبيب كيف ستخرج من هذا الوضع، يعني بالتوازي مع الحفاظ على مصالحها، خصوصا يعني على ضوء ما يحدث في الجبهة الجنوبية، حيث أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت في اتجاه موقع عسكري عند الحدود مع لبنان. جيش الاحتلال أكد مقتل الجندي داخل موقع غرانيت الذي يضم مقر قيادة فرقة الجليل 91 التابع لجيش الاحتلال، والذي يبعد كيلومترا واحدا عن الحدود مع لبنان. هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمعات لآليات الاحتلال الإسرائيلي عند منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة بصلية صاروخية. وكانت المقاومة قد نفذت أمس 12 عملية ضد مواقع الاحتلال وآلياته في جنوب لبنان، شملت استهداف منصات القبة الحديدية وأجهزة تشويش وآليات عسكرية ومواقع قيادية باستخدام المسيرات الانفضادية وقذائف المدفعية.

0: صار خليل على وقع هذه العمليات للمقاومة الإسلامية التي يتابع الإعلام الحربي توثيقها بأهداف متعددة في الجبهة، وأيضا التصعيد الإسرائيلي؟ هنا يجدر السؤال عما إذا كان على خلفية التوصل إلى هذا الاتفاق المسمع، هل من شأن نتنياهو أن يعود ليكرس المعادلة السابقة وهي انحسار العمليات أو العدوان على لبنان بالتوازي مع الإبقاء على حريته بذرائع مختلفة، منها أنه حزب الله يستمر في التسلح وبأنه يقوم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار؟ كيف سيتم التعاطي على الأرض من قبل إيران ومن قبل المقاومة مع هكذا واقع إذا ما استمر فيه نتنياهو؟
1: دعينا ننطلق من العنوان الأول. العنوان الرئيسي التفاهم اللي المسمع توقيعه وفق تأكيد كل المصادر الإيرانية بل إعلان إيراني صريح، البند الأساس وقف الحرب على كامل الجبهات بشكل متبادل، يعني أمريكا وحلفائها مع إسرائيل، إيران وحلفائها مع لبنان واليمن والعراق، وقف حالة الحرب باستخدام هذا الأمر. انطلاقا من هنا إسرائيل أمام مأزق كبير جدا فيما يتعلق بلبنان. هذا المأزق له عدة أبعاد. المسألة الأولى أنه هذه الحرب أنا أعتقد فيها إذا ما نصور نقول حزب الله كان فيها هو الحصان الأسود على مختلف المنطقة، لأنه كان هناك تقديرات إسرائيلية خاطئة لواقعه، مقاربة مختلفة ربما تشبه واقع حزب الله السابق. حزب الله بالميدان منع إسرائيل من
2: تحقيق. نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: ورجاء. فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
4: فرع لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
4: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى بعنوان طاعة الله ومعصية أعدائه.
1: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يرغب الله تعالى عباده بطاعته ويخبرهم أنه قد أكرمهم مرارا عندما أسجد لهم الملائكة،
2: الله أكبر،
1: وعندما خلقهم بيديه، وأكرمهم عندما سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. أكرمهم سبحانه وتعالى حينما حملهم في البر والبحر. كل هذه النعم يجب أن تكون دافعا للإنسان على طاعة الله تعالى، والإنسان يجب أن يعرف قدر الله تعالى ونعم الله تعالى عليه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فكل المخلوقات تطيع ابن آدم وتسخر له، فهو يركب الناقة والبعير ويركب الخيل والبغال والحمير، وهو يركب الحديد فسخر الله تعالى له الحديد وسخر له السفن تجري في البحر بأمره. كل هذا من علامات التكريم ودافع من دوافع السجود لله تعالى الذي جعل كل شيء يسجد بين يدي الإنسان مطيعا له منقادا لأمره. ورزقناهم من الطيبات، فالرزق تكريم من الله وكرم وجود منه علينا، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مفضل على الجن، ومفضل على البهائم، ومفضل بعضه على بعض الملائكة. فالصالحون من الناس يرتقون عند الله تعالى إلى أسمى من مراتب الملائكة عندما يتركون شهواتهم، شهوة القتل، ففي الإنسان شهوة القتل يتركها طاعة لله، وفي الإنسان شهوة النساء يتركها للزواج الحلال، وفي الإنسان شهوة الغضب يكظمها من أجل أن يعفو عمن أغضبه، وفي الإنسان شهوة المال يحرم نفسه ويجوع ولا تمتد يده إلى أكل مال الناس بالحرام وبالباطل. هذا الإنسان الذي زكى نفسه وطهرها ومنعها من شهواتها الحرام يصبح أفضل من الملائكة التي لا شهوة عندها. الملائكة لا تعرف المعصية، فمن باب أولى أن تكون مطيعة، فهي تطيع الله في تركيبها، وأما نحن فنطيع الله تعالى بمجاهدة أنفسنا ودوام المجاهدة. ومن هنا يكون الإنسان وهو يطيع الله تعالى يعصي هواه ويعصي نفسه الأمارة بالسوء ويعصي كل نزواته. لذلك فضله الله على كثير من الخلق حتى يعرف فضل الله تعالى عليه ويعرف قدر الله تعالى. وبعد كل هذا سيدعى كل الناس للحساب، سيدعى الجميع للسؤال يوم ندعو كل أناس بإمامهم بكتابهم ورسولهم. كل أناس يأتي معهم الكتاب والرسول الذي بعثه الله تعالى به، لتحاسب كل أمة على كتابها وبشهادة رسولها، ويأتي كل إنسان معه كتاب عمله.
2: الله الله الله.
1: فمن كان مؤمنا أخذ كتابه بيمينه، ومن كان مجرما أخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. يقرؤون كتابهم لأنه كتاب يفرح قارئه، يسر صاحبه بما سجل فيه من الصالحات من الأعمال الكريمة التي تكرم صاحب الكتاب. ولا يظلمون فتيلا، أصحاب اليمين لا يظلمون عند الله قليلا. ومن كان في هذه أعمى، من عمي عن كتاب الله ومن عمي عن الهدى في هذه الدنيا فهو في الآخرة أعمى، لا يعرف طريق الجنة ولا صراط الله المستقيم، يضل الطريق فيهوي في النار. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أكثر ضلالا عن طريق الصراط، لأنه كان في الدنيا على طريق الشيطان. ومن كان على دروب الشياطين لا يهتدي إلى درب الجنة وطاعة الله تعالى. ولقد حاولت قريش والمشركون واليهود أن يفتنوا رسول الله عن هذا الدين، عن القرآن، عن الإسلام، حاولوا كثيرا وما زالت المحاولات قائمة حتى اليوم بالترغيب. يحاولون إغراء المسلم بالمال ليشتروا دينه منه، ويحاولون تهديده بالقتل أو بالتعذيب من أجل أن يترك دينه خوفا على دنياه وخوفا على حياته، ويحاولون أن يفتنوه عن القرآن ليقدموا له الفكرة العلماني أو الفكرة الوجودي كما يسمونه اليوم. يعرضون عليه إنتاج الشرق والغرب ليصرفوه عن الوحي الذي أنزله الله تعالى. وكم وكم من مغريات قد قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك هذا القرآن، هددوه بالقتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فما لانت قناته صلى الله عليه وسلم. أغروه وفتنوه بالدنيا بمالها وملكها ونسائها، فما لانت قناته ولا اشتهت نفسه شيئا مما قدموه له، لأنه يعلم أن الفتنة عن الوحي والانصراف عن القرآن هو الشقاء وهو البلاء وهو الضلال المبين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
2: الله الله.
1: لو فتنت عن القرآن لصاحبتك قريش، ولصاحبك اليهود، ولصاحبك الصليبيون، ولصاحبك الشيوعيون، ولصاحبك القوميون، ولصاحبك شياطين الإنس والجن. لو أنك انصرفت عن القرآن وفتنت عن دين الله إذن لاتخذوك خليلا، تصبح الخليلة والصديق الحميم، وتصبح الرفيق، وتصبح الصديق، تصبح كل ذلك. ولكن الله تعالى يمن على رسوله الكريم، ويمن على كل مؤمن صادق ويقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتنا الله تعالى لدخلنا مع هذه الأحزاب والطوائف الكافرة. لولا أن ثبت الله محمدا عليه الصلاة والسلام كاد أن يركن إلى الكفار ولو شيئا قليلا. وماذا تكون النتيجة لو ركننا إلى الكفار؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، إذن لضاعفنا عقابك في الدنيا وفي الآخرة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يركن إلى الكفار فستركن كل أمته، وعندما يثبت تثبت أمته. لذلك كان عقابه مضاعفا فيما لو ركن إلى الكفار، لأنه سيكون سببا في ضلال الأمم كلها التي كلف بتبليغها وهدايتها. ولولا أن ثبتناك، اللهم ثبتنا على الحق الذي أنزلت على نبيك الكريم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد من دوننا من ينصرك من عقابنا وعذابنا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أرادوا أن يطردوه من مكة ومن المدينة المنورة ومن الجزيرة كلها. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لا يبقون بعدك إلا قليلا، ثم يهلكهم الله تعالى. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. اقرأ قصة الرسل الذين سبقوك وكيف أن الله أهلكهم عندما أخرجوا رسلهم، عندما حاربوا رسل الله وطردوهم. انظر إلى فرعون، عندما أخرج موسى أغرق الله تعالى فرعون. عندما تحدى نمرود إبراهيم عليه السلام أهلك الله تعالى نمرود. عندما تحدى قوم لوط لوطا جعل الله تعالى عالي قريتهم سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. إذن يتهدد الله تعالى قريشا بسنة الأمم السابقة بهلاك قريش، كما أهلك الأمم السابقة التي عاندت رسل الله تعالى والتي حاربت رسل الله تعالى. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إنها سنة دائمة سارية المفعول مع كل الأمم التي عاندت وعارضت رسل الله تعالى. ثم يوجه الله تعالى نبيه للصلاة بين يدي الله تعالى ولقراءة القرآن. فالصلاة راحة النفس المؤمنة، والقرآن هو الهداية والنور الذي يعرف الإنسان المؤمن به حقيقة الهدى وحقيقة الضلال. فلنواصل قراءة القرآن بالليل وبالنهار حتى نبقى موصولين بالله، موصولين بهدايته، حتى إذا عرض علينا الباطل عرفناه من القرآن باطلا، وإذا عرض علينا الهدى عرفناه بالقرآن الهدى. فنسير مع الحق وأهل الحق ولا نسير مع أهل الباطل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جعله موصولا بالقرآن من طلوع الشمس إلى غروبها وطوال الليل يقوم متهجدا به حتى ينال المقام المحمود الذي وعده الله تعالى ونحن عندما نسمع المؤذن يؤذن فنقول مثل ما يقول، ثم نسأل الله تعالى لرسوله الكريم المقام المحمود، ندعو دعاء الوسيلة ونقول في آخره: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إنه المقام الذي لا يرقى إليه أحد من خلق الله ولا من ملائكة الله ولا من رسل الله، إنه المقام الأعلى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقولها المسلم كلما أراد الدخول في طاعة الله أو في سجود أو في السجود لله، أو أراد أن يدخل معركة أو أن يهاجر إلى مدينة أو أن يسافر إلى بلد، يسأل الله تعالى أن يدخله مدخل المؤمن فلا يفتن في دخوله ولا يفتن في خروجه، ليكون الله تعالى هو الذي يحفظك عند دخول بيتك وعند الخروج منه، عند دخول السوق لتبيع وتشتري وعند الخروج منه. فلا تغش الناس ولا تأكل حراما. كذلك علمه الله تعالى عندما دخل المدينة المنورة، علمه هذا الدعاء وقاله عند دخول مكة المكرمة: وعندما نريد أن نعمل أو نبدأ أي عمل وندخل فيه فلندعو بهذا الدعاء، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هب لي القوة والنصر من عندك، فبغير حولك وقوتك لا يقوم أحد ولا ينهض أحد ولا ينتصر أحد. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. دخل بها مكة المكرمة، جاء الحق وزهقت الوثنية وزهق الكفر وزهق الشرك، زهق الباطل. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل ضعيف لا يقوى على مواجهة الحق، لا بد من لأهل الحق أن ينهضوا بالحق حتى يزهق الباطل. فعندما نهض عليه الصلاة والسلام وقام فاتحا لمكة انتهى عهد الأصنام وعهد الباطل. ونحن اليوم في الوثنية الجديدة، حتى يزول الباطل لا بد وأن يأتي أهل الحق، وأن ينهض أهل الحق به وأن يفدوه بأنفسهم كما فداه رسول الله، وأن يفدوه بأموالهم كما فداه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحق يحتاج إلى من يحمله بقوة، هذا القرآن يحتاج إلى من يأخذه بقوة. وعند ذلك كل هذا الباطل الذي يحكم الحياة اليوم والذي يعربد في الشرق والغرب والذي يدمر بلادنا، كل هذا الباطل يزهق عندما يحضر أهل الحق ثابتين عليه متقدمين بما افترض الله تعالى عليهم، قائمين بالحق الذي أنزل على نبيه الكريم. عند ذلك تنتهي أسطورة الفتن في بلادنا، وتنتهي أسطورة الأحزاب وأسطورة الملاعين الذين دمروا البلاد وأهلكوا العباد. ولكن إذا قعد المسلمون في بيوتهم وذركوا للفساد أن ينتشر وأن يستشري، فمن الذي ينهض لمكافحته ومن الذي ينهض لمجاهدته؟ لا بد وأن نأخذ أنفسنا بالحق وأن ندعو إليه وأن نبدأ مسيرة باتجاه فتح قلوب الناس ثم فتح مكة من جديد. فتح كل بلد انتصبت فيها أصنام الكفر ليسجد إليها من دون الله، عندها ستجد الحق قد انتصر وتجد الباطل قد زهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، من كان مريضا، من كان في شك، من كان في ريب فليقرأ كتاب الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم إنا نسألك شفاء لما في صدورنا، شفاء لما في نفوسنا، شفاء لما في أبداننا. اللهم إنا نسألك شفاء لما في أمتنا. اللهم وحد قلوبنا عليك، واشف صدورنا من الحقد والشك والريب، واجعلنا من الموحدين الموقنين بوعدك، القائمين بحقك علينا، الحاملين للحق الذي أنزلت على نبيك الكريم. اللهم ثبتنا عليه ولا تفتنا عنه. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان طاعة الله ومعصية أعدائه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن التحلل من الإحرام. ما معنى التحلل من الإحرام؟ كيف يكون هذا التحلل؟ التحلل من الإحرام هو أن يصبح الحاج أو المعتمر حلالا، لم يعد محرما، فيصبح قد حل له كل شيء كان محظورا عليه، يعني كان محظورا على المحرم بحج أو عمرة، إن كان رجلا أن يلبس المخيط، إن أن يغطي رأسه، وإن كانت امرأة أن تلبس النقاب، يحرم عليهما الطيب، يحرم على الرجل والمرأة تقليم الأظافر وقص الشعر. عندما يتحلل من إحرامه الحاج والمعتمر يباح له كل شيء وبما فيها المعاشرة الزوجية. التحلل من الإحرام، التحلل من الإحرام هو أن يصبح الحاج أو المعتمر حلالا، يباح له ما كان محظورا عليه. كيف يكون التحلل من إحرام العمرة والتحلل من إحرام الحج؟ نبدأ بإحرام العمرة. إذا أراد انتهى المعتمر من عمرته طاف، العمرة سنتحدث عنها إن شاء الله في بعد حلقة أو حلقتين. العمرة أركانها الطواف والسعي. عندما يطوف وعندما يسعى انتهت العمرة، فبعدها يتحلل. يكون التحلل بأن يحلق الحاج رأسه أو يقصره، وإن كانت امرأة منهية عن حلق شعرها نهائيا، وإنما تقصر جزء من شعرها. وسنتحدث في آخر هذه الحلقة عن الحد الذي يجزئ من تقصير الشعر. التحلل من إحرام العمرة، التحلل من إحرام العمرة يكون بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي، فيحل عند ذلك للمعتمر كل شيء كان محظورا عليه. أما التحلل من إحرام التحلل من إحرام الحج، فعندنا نوعان للتحلل، تحلل أكبر وتحلل أصغر. التحلل الأكبر يكون بفعل ثلاثة أمور يكون بها التحلل، ليس شيئا واحدا يتحلل به، وإنما يفعل أمور ثلاثة حتى يتحلل التحلل الأكبر. هذه الأمور الثلاثة هي رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. إذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأكبر، بمعنى أنه يجوز له أن يفعل كل ما كان محظورا عليه بما فيها المعاشرة الزوجية، يعني يحلق، إن كان رجلا يغطي رأسه، امرأة تلبس النقاب، يتطيب، تقلم أظافرها، يعاشرها زوجها وتعاشره المعاشرة. طبعا هذه المعاشرة الزوجية هي معاشرة حلال بعد الانتهاء من التحلل الأكبر. التحلل من إحرام الحج، التحلل من إحرام الحج نوعان، تحلل أصغر وأكبر. يحصل التحلل الأكبر بفعل ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. أحب هنا قبل أن أكمل الفقرة، أحب هنا أن أنوه إلى أن الترتيب بين أفعال التحلل الأكبر، بين الرمي ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ثم بعد ذلك طواف الإفاضة، هو سنة. فإن بدأ بطواف الإفاضة قبل الحلق والتقصير عند الشافعية والحنبلية لا شيء عليه، لأنه عندهم سنة الترتيب. إن حلق أو قصر ثم رمى لجمرة العقبة أيضا لا شيء عليه. يسن للحاج أن يرتب بين هذه الأفعال عند الشافعية والحنبلية: يرمي جمرة العقبة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، ويجوز له أن يقدم أو يؤخر بينها بحسب المصلحة. إذا تحلل الحاج التحلل الأكبر أبيح له كل شيء كان محظورا عليه. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، الأصل أن الحاج عندما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى بعد طواف القدوم. فإن سعى بعد طواف القدوم وعندما يتحلل التحلل الأكبر فيرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ثم طواف الإفاضة، يكون بذلك قد تحلل نهائيا ويجوز له كل ما كان محظورا عليه. لكن إن لم يسعى بعد طواف القدوم لأمر أو لآخر، إما نسي وإما أخره، قال أسعى بعد طواف الإفاضة، أو أنه من أهل مكة، أهل مكة لا يشرع لهم طواف القدوم، إذن لا يمكن أن يسعوا إلى
حتى يطوفوا للإفاضة ثم يسعوا. فإذا أخر الحاج السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة لا يجوز له أن يتحلل التحلل الأكبر قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. إذا أخر الحاج السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة لم يجز له أن يتحلل التحلل الأكبر قبل أن يسعى. إذن التحلل الأكبر يحصل بفعل الأمور الثلاثة: الرمي، رمي جمرة العقبة، أما رمي الجمار لا دخل بها، نحن نتحدث عن رمي جمرة العقبة التي هي في يوم النحر، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإن فعل هذه الأمور الثلاثة تحلل التحلل الأكبر وجاز له كل شيء كان محظورا عليه. لكن إن فعل أمرين من هذه الثلاثة يسمى تحللا أصغر. أمرين من هذه الأمور الثلاثة عند الشافعية: إن طاف للإفاضة وحلق أو قصر، أو رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، أو طاف للإفاضة ورمى جمرة العقبة. إن فعلها اثنين من ثلاثة عند الشافعية تحلل التحلل الأصغر. التحلل الأصغر يعني يجوز له كل شيء كان محظورا عليه باستثناء المعاشرة الزوجية، سواء كانت المعاشرة الزوجية كاملة أم كانت غير كاملة، أم كانت قبلة بشهوة أم كانت لمسا بشهوة، لا يجوز له طالما أنه فقط تحلل التحلل الأصغر ولم يتحلل التحلل الأكبر. عند الحنبلية التحلل الأصغر يحصل بفعل أمرين حصرا، وليس له أن يختار أمرين من ثلاثة كما عند الشافعية.

الأصغر بجميع أنواع المعاشرة الزوجية الكاملة ومقدمات المعاشرة الزوجية. لا يجوز المعاشرة الزوجية إلا بعد أن يتحلل التحلل الأكبر بفعل الأمور الثلاثة: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. يحصل التحلل الأصغر عند الحنبلية برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. يحصل التحلل الأصغر عند الشافعية بفعل أمرين من الأمور الثلاثة المطلوبة للتحلل: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر أبيح له كل ما كان محظورا عليه إلا ما يتعلق بالنساء. المعاشرة الزوجية الكاملة وغير الكاملة. مسألة: امرأة محرمة بالحج طافت طواف الإفاضة قبل أن ترمي جمرة العقبة، هل يصح طوافها؟ الجواب: نعم، طوافها صحيح ولا يجب عليها ذبح شاة، لأن الترتيب بين رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة سنة لا واجب عند الشافعية والحنبلية. مسألة: امرأة حاجة قصرت شعرها ورمت جمرة العقبة، هل يجوز لها أن تتطيب وتقلم أظافرها قبل أن تطوف للإفاضة؟ الجواب: نعم، لأنها تحللت التحلل الأول. مسألة: امرأة رمت جمرة العقبة وطافت للإفاضة ولكنها لم تقصر شعرها، هل يجوز لها أن تتطيب وتقلم أظافرها؟ الجواب: يجوز لها ذلك عند الشافعية ولا يجوز عند الحنبلية. مسألة: امرأة حاجة رمت جمرة العقبة وقصرت شعرها ثم طافت طواف الإفاضة وهي منتقبة، هل ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام؟ الجواب: يجوز لهذه المرأة أن تطوف طواف الإفاضة وهي منتقبة، لأنها تحللت من إحرامها التحلل الأول ولا شيء عليها. وعندما تتحلل التحلل الأول هذا يعني أنها يجوز أن تفعل كل ما كان محظور عليها باستثناء المعاشرة الزوجية. إذن النقاب كان محظورا عليها بسبب إحرامها، الآن تحللت التحلل الأول، جاز لها أن تطوف للإفاضة وهي منتقبة. مسألة: امرأة محرمة بالحج قصرت شعرها ورمت جمرة العقبة ثم عاشرها زوجها معاشرة كاملة قبل أن تطوف طواف الإفاضة، ماذا يجب عليها؟ الجواب: يجب على كل من الزوجين أن يذبح شاة وحجهما صحيح، وكذلك الحكم فيما لو عاشرها معاشرة غير كاملة. إذن هنا تحللت التحلل الأول وتحلل زوجها التحلل الأول ثم صار بينهما معاشرة زوجية كاملة أو غير كاملة، الحج صحيح لكن يجب على كل واحد منهما أن يذبح شاة. عند الشافعية يجب على الزوج فقط أن يذبح شاة. عند الشافعية أيضا إن كان الرجل الزوج أو الزوجة جاهلين للحكم، جاهلين إلى أنه لا يجوز أن يعاشرها المعاشرة الزوجية بعد التحلل الأول، لا يجب عليهما شيء، لا يجب ذبح شاة. مسألة: امرأة من أهل مكة لم تتمكن من السعي بين الصفا والمروة قبل عرفات لأنه لا يشرع في حقها طواف القدوم، فرمت يوم النحر جمرة العقبة وقصرت شعرها وطافت طواف الإفاضة وأخرت السعي بسبب الزحام وجرى بينها وبين زوجها معاشرة زوجية قبل السعي، ماذا يجب عليها؟ الجواب: حجها صحيح ويجب عليها ذبح شاة، لأنها لا يجوز لها أن تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد السعي. أحب هنا أن أنوه إلى بعض الأمور. إذا طاف الحاج للإفاضة وأول ما فعله من أعمال التحلل في يوم النحر، طبعا أعمال التحلل ذكرناها هي ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. إذا فعل أول أمر طواف الإفاضة جائز عند الشافعية والحنبلية، لا يجب الترتيب بين أفعال التحلل في يوم النحر. فإذا طاف للإفاضة أول ما طاف هذا إذن لم يتحلل، يجب عليه أن يطوف للإفاضة وهو بلباس الإحرام، لا يلبس المخيط. أما لو رمى جمرة العقبة وقصر شعره أو حلق شعره ثم أراد أن يطوف للإفاضة فهذا قد تحلل التحلل الأول، يجوز له أن

يقلع المخيط ويلبس الثياب العادية. إذا في هذه الحالة يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة وهو لابس لثيابه العادية. إذا طاف الحاج طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق أو يقصر يطوف بثياب الإحرام لأنه لم يتحلل من إحرامه. إذا طاف الحاج بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر يطوف بثيابه العادية لأنه تحلل التحلل الأول. يجوز للمرأة التي تحللت من إحرامها التحلل الأول أن تطوف طواف الإفاضة منتقبة. هذا بالنسبة لأنواع التحلل وكيفية التحلل من الإحرام. ماذا عن الحلق والتقصير؟ كيف يكون الحلق والتقصير؟ ما هو حكم الحلق والتقصير؟ متى يجوز أن يبدأ الحاج بالحلق أو التقصير؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكنا مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن كيفية التحلل من الحج، من إحرام الحج ومن إحرام العمرة، وذكرنا أن التحلل من إحرام العمرة يتم بحلق الشعر أو تقصيره بعد الطواف وبعد السعي، وأن التحلل من إحرام الحج يتم بفعل ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. وذكرنا أن هنالك تحلل أكبر أو هنالك تحلل أصغر، لكن ما يهمنا هنا أن نتحدث بشكل مفصل أكثر عن نسك الحلق أو التقصير. ما معناهما وكيف في أي وقت يجب أن يتم الحلق أو التقصير؟ ماذا لو نسي الحاج أو المعتمر أن يحلق أو يقصر شعره؟ ماذا لو في أي وقت يجوز أن يبدأ الحلق أو التقصير؟ نبدأ بمعنى الحلق أو التقصير. الحلق هو إزالة الشعر نهائيا، هذا يسمى حلق. يحلق يعني باللغة العامية على الصفر. بالنسبة للتقصير هو أن يأخذ شيئا من جوانب الشعر، هذا هو التقصير. التقصير أو الحلق أو التقصير هو نسك من نسك العمرة والحج، وهو نسك واجب وليس نسك تطوعي، يعني ليس نسك سنة، وإنما نسك واجب يجب على الحاج أن يفعله ولا يجوز له أن يتركه أبدا. مهما فإن نسيه فعليه أن يأتي به حين يتذكره ولا يسقط عنه أبدا. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن التحلل من الإحرام، كيفية التحلل، وعن كيفية الحلق أو التقصير. أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة في الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: مقدسية. التقسيم الزمني والمكاني.
1: في نشرة الأخبار اليوم ورد أنه في اقتحامات للمسجد الأقصى. تعرف الهدف من الاقتحامات اللي بيعملوها اليهود يا يوسف؟
2: مريم، الاقتحامات بيعملوها اليهود لكثير من الأسباب، لكن أهمها شيء اسمه التقسيم الزماني والمكاني. والتقسيم الزماني هو تقسيم الأوقات ما بين اليهود والمسلمين، بحيث يكون للمسلمين أوقات خاصة فيهم ويمنع غيرهم من الدخول على المسجد خلالها، مثل أوقات الصلوات والأعياد الإسلامية، بالإضافة لأوقات خاصة لليهود لشعائرهم الدينية وأوقات أعيادهم، ويمنع غيرهم من الدخول للمسجد الأقصى، بالإضافة لأوقات يكون المسجد مغلق أمام الكل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى هالكلام إنه في أوقات ممنوع المسلمين يتواجدوا في المسجد الأقصى؟
2: صحيح كلامك للأسف. وبالنسبة للتقسيم المكاني، فهو تقسيم الأماكن ما بين المسلمين واليهود، بحيث يكون للمسلمين أماكن وأبنية خاصة فيهم، ويكون لليهود أماكن وأبنية خاصة فيهم. والمخطط إنه يكون للمسلمين مبنيين، هما قبة الصخرة والجامع القبلي، والساحات تكون لليهود خصيصاً الموجودة في شرق المسجد الأقصى.
1: تمام. وعلى الأساس اللي حكيته إذن، بتكمن خطورة تفكير الناس إنه المسجد الأقصى فقط قبة الصخرة أو الجامع القبلي.
2: صحيح كلامك يا مريم.
0: معلومة مقدسية.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم المؤمن. آمن به أي وثق به وصدقه، والمضارع يؤمن والمصدر إيمان، والإيمان وصف يوصف به الإنسان، والإيمان بمعناه الشرعي يعني أن يؤمن الإنسان بكل ما دعانا الله عز وجل للإيمان به. وآمن بالله أي اعتقده حقيقة، فآمن بوجوده وبصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دعانا الله تعالى إلى الإيمان بملائكته أي بوجودهم وبصفاتهم، ودعانا إلى الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها، والإيمان بالرسل الذي أرسلهم بكتبه عز وجل. المؤمن كوصف من أوصاف الله عز وجل له معان متعددة، منها أنه تبارك وتعالى مؤمن بكل ما دعانا إلى الإيمان به، ومؤمن بأنه موصوف بصفات الكمال المطلق، ومؤمن بأنه واحد أحد، ومؤمن أنه لا إله سواه، حيث قال جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأحق العباد باسم المؤمن من كان سببا لأمن الناس من عذاب الله بالهداية إلى طريق الله والإرشاد إلى سبيل النجاة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المؤمن له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس بغض النظر لدى العوام أو لدى بعض الخواص. مردود ذلك الفهم الخاطئ عائد إلى واحد من أمرين: إما طغيان العامية في أحايين كثيرة على الفصيحة، فنحن نستعمل العامية بمعنى ربما ترد هذه الكلمة في سياق قرآني غير هذا المعنى، وربما والمردود الآخر أو الثاني نابع من كون الجذر اللغوي العربي الفصيح الواحد ينبثك أو تنبثك عنه معان عدة، فيكون المقصود بهذا التصريف أو هذه الكلمة معنى ويذهب ذهن السامع إلى معنى آخر. من ذلك أحبتي قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الشعراء في الحديث عن موسى عليه السلام وفرعون، وقصة موسى معروفة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى:

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال

بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. صدق الله العظيم. إخواني طبعا الكلمة المرادة هنا كلمة المدائن، وقد قرأت السياق القرآنية عاما لنتبين المقصود، نتبين الدلالة من هذه الكلمة بالقصة القرآنية التي وردت فيها. أنتم تعلمون قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقصة العصا التي ألقاها فهي ثعبان عظيم، وابتلع ما رماه السحرة، ابتلع حبالهم عندما خروا له ساجدين، فأراد فرعون أن يقطع رؤوسهم إلى آخره. هذه القصة معروفة وليست هي موضوع حديثنا. موضوع حديثنا كلمة المدائن. المدائن قد يخيل إلى السامع للوهلة الأولى أنها مدائن كسرى، لأن معروفة كلمة المدائن، عندما نطلق كلمة المدائن يقصد بها هي اسم مدينة، علم على مدينة في بلاد فارس، وهي المدائن لكسرى. لكن طبعا كلمة المدائن هنا تعني جمع مدينة، وهي المدن التي كان يحكمها فرعون في مصر، فجمعها مدائن. بذلك تقر الكتب التفسير القديمة جميعها، وبذلك أيضا تقول المعاجم اللغوية القديمة. من ذلك يقول ابن منظور في معجم لسان العرب: مدن بالمكان أي أقام به، ومنها المدينة، ومنها المدينة وجمعها مدن ومدن ومدائن. لكن إذا أطلقت بعمومها، بعموم الكلمة، فالمقصود بها المدائن، مدائن كسرى. منها مثلا الجزائر، الجزائر جمع جزيرة لكنها أطلقت على مدينة بعينها أو على دولة بعينها. منها الأنصار، جمع نصير لكنها أطلقت على قوم بعينهم. فالمدائن هنا المقصود بها مدائن مصر التي يحكمها فرعون، وليست مدائن كسرى المدينة المعروفة. أحبتي، يقول تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة النور: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق العظيم. أحبتي، في هذه الآية لو نظرنا إلى قوله تعالى ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، لا يوجد فيها سكان، فيها متاع لكم، فيها متاع لكم. قد يخيل إلى السامع في الوهلة الأولى أو للوهلة الأولى أن فيها متاع لكم المقصود بالمتاع العفش، أو آنية البيت، من فراش، من كراسي، من وسائد، من هذا يسمى متاع البيت. وهذا صحيح كلغويا، لكن ليس هو المقصود. المقصود فيها متاع لكم أي فيها تمتع وحاجة لكم. ومنها طبعا تمتعت بالشيء واستمتعت به لأن لي به حاجة. يقال متع النهار ونهار ماتع إذا طال، به حاجة، به طول النهار. فهنا فيها متاع. طبعا قيل لدى المفسرين إن هذه البيوت هي الخانات التي كانت تقام بين المدن، تشبه الاستراحات اليوم. هذه لا يوجد بها سكان، وإنما يوجد للإنسان بها متعة. ما هي المتعة؟ أي أنه يقضي حوائجه، ربما من مأكل، من ملبس يعني يشتري، ربما يقضي حاجته من بول وغير ذلك، من وضوء، من صلاة، من إلى آخره. فهنا المقصود بالمتاع أن له أو للإنسان بها حاجة، متعة بمعنى حاجة، في هذه البيوت غير المسكونة. والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي، نودعكم على أمل اللقاء بكم إن

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا الشريفة في حياة سيدنا محمد، الرحلة اللي بندور فيها على كل نور سابه لنا النبي عليه الصلاة والسلام ينور بيه طريقنا لربنا سبحانه وتعالى وينور كل حتة مظلمة في حياتنا. احنا في نهاية سنة 6 من بعد بعثة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بعث عنده 40 سنة، عاش 13 سنة في مكة، هاجر للمدينة 6 سنين، يبقى 6 و13 19 سنة. سيدنا النبي عنده 59 سنة دلوقتي. حصل صلح الحديبية في نهاية سنة 6، واتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع مكة ان مش هيبقى فيه حرب لمدة 10 سنوات، ومن شروط الصلح ان اي حد يسلم من مكة ويجي للنبي عليه الصلاة والسلام النبي يرجعه لمكة، وأي حد يرتد من المسلمين من إسلام ويرجع لمكة مكة تاخده. ووافق النبي عليه الصلاة والسلام حقنا للدماء في الجزيرة العربية بهذه الشروط. بعد ما خلصوا، وطبعا من ضمن شروط الصلح أن يرجعوا ما فيش عمرة، لأن هم كانوا أصلا جايين يعملوا عمرة، ارجعوا تبقوا تيجوا السنة الجاية. وافق سيدنا النبي، وهم بيخلصوا الصلح جه ابن الشخص اللي قريش بعتاه يمضي مع النبي الصلح، اسمه سهيل بن عمرو، ابنه اسمه أبو جندل، جاي بيشهر إسلامه. فسهيل قال له يا محمد أدي أول الموضوع أهو، رجعه لنا زي ما مكتوب في الاتفاق. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من سهيل، طلب من أبي جندل ابن سهيل بن عمرو أنه يرجع ويحافظ على دينه وعلى إسلامه، والله سيجعل لكل مستضعف فرجا ومخرجا. ورجع فعلا سيدنا أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. كان سيدنا عمر بن الخطاب متضايق جدا من اللي بيحصل ده، وشايف ان احنا المفروض ان احنا نحاربهم لان هم بيجحفونا في الشروط. فراح لسيدنا أبو بكر الصديق، قال يا أبا بكر أولسنا مسلمين؟ قال بلى. قال أليسوا مشركين؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه احنا موافقين على الشروط دي؟ قال يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرسه، خليك ماشي وراه. كان سيدنا عمر كده ما تشفاش من جواه، راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ألسنا مسلمين؟ قال بلى. أليس مشركين؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أم قال نفس كلام أبو بكر الصديق، قال يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فطلع سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيقول قعدت أتصدق وأصرف الأموال وأعبد ربنا تكفيرا عن الحالة اللي أصابتني وأنا مش راضي باللي حصل ده. كان بيقول ما كانش ينبغي أن أنا الحال اللي جوايا يبقى متضايق بعد ما سيدنا النبي الذي لا يتحرك إلا بوحي أقر الصلح ده. وبعد ما أقر الصلح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصورة الفتح نزلت عشان صلح الحديبية مش فتح مكة. كان الفتح أن استقرت الأمور كما يقول الصحابة، وصار الناس يتكلمون مع بعضهم لا يخشون الحرب، وصار الناس يتاجرون. فدخل في السنتين دول، المفروض أن الصلح مدته 10 سنين، قريش هتنقضه بعد سنتين. السنتين دول دخل فيهم عدد من المسلمين زي 19 سنة اللي فاتوا. وكان سيدنا أبو بكر الصديق يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وكان الناس يستعجلون. يقول الصحابة كانوا مستعجلين بس النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، وإن الله لا يعجل كعجلة أحدكم. ربنا كان صبور على الناس وصبور على المشركين. بيقول سيدنا أبو بكر ولقد رأيت سهيل بن عمرو اللي كان لسه من شوية بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما تكتبش محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، لا نعلم الرحمن الرحيم ولا نعلمك رسول الله. أبو بكر بيقول ولقد رأيت سهيل بن عمرو وهو يحج مع رسول الله. سيدنا النبي حج عليه الصلاة والسلام سنة 10 قبل انتقاله ب83 يوم تقريبا. ولقد رأيت سهيل بن عمرو يحج مع رسول الله، ورسول الله يحلق شعره وهو لا يدع الشعر تسقط من رسول الله على الأرض من حب سهيل بن عمرو في النبي. ما عدت الأيام بقى وأسلم سهيل بن عمرو وبقى كتفه في كتف النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا يعجل كعجلة أحدكم. سيدنا عمر بن الخطاب كان معترض على فكرة الصلح وإن إحنا نرجع. هو كان رؤيته إحنا جايين نعمل عمرة، مش عايزين نحارب، هم هيحاربونا هنحاربهم، عايزين يعملوا صلح يبقى منصف بنسبة 100%، لكن يبقى الصلح مكتوب فيه نحن نرجع ما نعملش عمرة، واللي يسلم مننا ويسلم منهم ويجلنا نرجعه، ولو حد ارتد وراح لهم يقبلوه. دي شروط هو شايفها مكحفة. سيدنا النبي نظرته أكبر وأوسع، فلما اعترض سيدنا عمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه ونور لنا احنا كمان. ساعات الأقدار ما بتمشيش زي ما انت عايز بالظبط، وساعات تمسكك بالهدف اللي انت عايزه بالظبط من الحوار اللي انت داخله، من الشغل اللي انت داخله، ساعات بيبقى مش مقصودش تشدد، بس شيء من التزمت، والمفروض يبقى عندك مرونة أكتر من كده، لأن في أهداف أكبر في قدر الله بتتحقق يا عمر. عشان كده سيدنا أبو بكر فهم ما دام النبي وافق عليه الصلاة والسلام يبقى شايف إن أقدار ربنا أخدتنا الحتة أحلى من اللي إحنا كنا مخططينها. الصلح اللي اتفقنا عليه 10 سنين أفضل عند الله من إن إحنا نعمل عمرة السنة دي، وإلا ما كانش ربنا قدره علينا. وهنعمل عمرة السنة الجاية زي ما مكتوب في الصلح. عشان كده سيدنا أبو بكر نطق بالحقيقة، حقيقة القدر، قال هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. كأنه بيقول لنا أنت ماشي صح، عملت اللي عليك، ربنا هيساعدك حتى لو كان في حاجة منغصة عليك. ويطلع كلام سيدنا أبو بكر من كتر قربه وصحبته ومشاهدته وملاحظته لكلام النبي وحركات النبي، طلع كلامه طبقا لكلام النبي. لما سيدنا عمر راح لسيدنا النبي، لما كلام سيدنا أبو بكر لا أنا مش مكتفي، فراح لسيدنا النبي، النبي قال له أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. وده يفهمك إن ساعات الفتح ممكن يحصل مش بالطريقة اللي انت عايزها، بس مادام انت ماشي صح وعامل اللي عليك وما قصرتش، اعرف ان الأقدار اللي جاية أحلى مما تتمنى. ربنا شايل لك اللي فوق اللي انت متصوره. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال له فين الفتح؟ شفنا الفتح بعد كده ان عدد الناس اللي هيخش في الإسلام في السنتين دول قبل ما قريش تنقض الصلح بعد سنتين كان قد عدد اللي دخلوا من أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من 19 سنة. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعب.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. وذكر، قبل أن أعرض عليكم عنوان حلقة اليوم، أحب أن أسألكم سؤالا: هل يعلم أحدكم حبة دوائية ترفع الضغط والنبض والحرارة في أجزاء من الثانية؟ أو هل يعلم أحدكم حبة دوائية أو مادة دوائية تخفض الضغط أو النبض أو الحرارة في أجزاء من الثانية؟ أنا لا أعلم، مع أني طبيب، مادة دوائية تستطيع أن تفعل هذه الفعلة في رفع الضغط والنبض والحرارة أو في خفضها في أعشار الثانية. لكنها الكلمة تستطيع أن تفعل هذه الفعلة. عنوان حلقة اليوم: الكلمة. أحيانا تكون جالسا أنت في راحة وسكون وطمأنينة، يأتيك اتصال هاتفي يخبرك صاحبك خبرا مزعجا، فإذا بلونك يصفر، وإذا بوجهك يشحب، وإذا بكلماتك تتلعثم، وإذا بشفاهك تجف، ولعل رجلا يسقط أرضا. ماذا حدث؟ إنها الكلمة. بالطرف المقابل، لعل أما تكون ممددة في سرير أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، يجهد الأطباء في أن تقوم على قدمين بالأدوية كلها، لكن التعب أعياها لا تستطيع حراكا. يأتيها هاتف من ابنها، يقولون لها: إن ابنك المسافر عاد الآن من السفر، هو في المطار وفي طريقه إليك. فإذا بهذه الأم تنتفض واقفة على قدمين تجهز نفسها لاستقبال ابنها الحبيب. ماذا حدث؟ إنها الكلمة. عنوان حلقة اليوم: الكلمة. الكلمة في الإسلام يا أيها الإخوة لها مكانة عالية. بالكلمة يدخل الإنسان الدين. لو أن إنسانا غير مسلم وأراد أن يدخل في الإسلام، ماذا عليه أن يفعل؟ إنه يتكلم كلمة. لو أن إنسانا هو مسلم فنطق بكلمة الكفر، ماذا يحدث؟ لقد خرج من الدين بكلمة. كيف تتزوج؟ بكلمة. قل لرجلين: زوجني ابنتك فلانة على كتاب الله وسنته، ومهر مقداره كذا وكذا، وعندك شهود. يقول لك: زوجتك، صارت هذه الفتاة بعد أن كانت حراما عليك صارت ألصق الناس بك وأقرب الناس إليك. الزواج بكلمة. الطلاق بكلمة. البيع بكلمة. الشراء بكلمة. بل إن حربا من الممكن أن تشعل بكلمة، وإن حربا من الممكن أن تخمد بكلمة. الكلمة يا أيها الإخوة لها منزلة عالية. من أجل هذا اعتنى اللسان الإسلام كثيرا بموضوع الكلمة، واعتنى بهذا اللسان وبضبط هذا اللسان وبتخير الكلام النافع للسان. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فترتفع به إلى الجنان درجات عالية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أنها
تبلغ ما بلغت تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، أو فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. إنها الكلمة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. الآن المسلم أيها الإخوة في تربيته للسانه، في تعامله مع الكلمة، يترقى في درجات 3، درجة ودرجة ودرجة. وأنت وأنت، أنا أطلب إليك أن ترقى مع لسانك، مع كلماتك في هذه الدرجات، ولا تبقى في رتبة واحدة. الرتبة الأولى للإنسان المسلم مع لسانه أن لا تتكلم بلسانك الضار. عد العلماء أمراض اللسان أيها الإخوة، كم مرض أخلاقي في اللسان؟ بالله عليكم خمنوا، أنا أريد أن أسألك الآن، كم مرضا أخلاقيا للسان؟ يعني مثلا الكذب مرض أخلاقي باللسان، والغيبة والنميمة والفحش، كم واحد من هؤلاء؟ عد العلماء 100 ومرضين 2 من أمراض اللسان، غيبة ونميمة وكذب وإفك وبهتان وسخرية واستهزاء ويمين غموس وحلف بالله عز وجل كثيرا، وقوله رزقنا أو مطرنا بنوء كذا، والتنابز بالألقاب، وهكذا وهكذا. عدوا 102 من هذه الأمراض. لذلك المسلم معني أن يحافظ على لسانه، ألا يتكلم بالكلام الضار، ألا يتكلم بالكلام الذي فيه فحش. هذا اللسان يا أيها الإخوة مؤلف من

طيب أمرك يا أيها اللسان، ليس شيء بحاجة إلى طول حبس أكثر من اللسان. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وما أدراك ما أبو بكر، كان يمسك بطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون على حصائد ألسنتنا، طيب الأعمال نحاسب عليها كمان على اللسان. قال: ثكيلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ كم في المقابر من قتيل لسانه. كان التهاب لقاءه الشجعان. يقتل إنسان بكلمة، يسجن إنسان سنوات عديدة بكلمة. أول درجة لك مع لسانك، وهي تحتاج إلى تأديب وتربية عالية، أن لا تستخدم اللسان في الضار. إذا مشيت في هذه الرتبة سنة كاملة انتقلت إلى الصف الثاني، وهو صف أعلى. الصف الثاني أن لا تستخدم لسانك الكلمة فيما لا ينفع ولا يضر. هلأ هناك كلمات ضارة وهناك كلمات نافعة، هناك كلمات لا ضارة ولا نافعة. قل لي بربك ماذا أكلت البارحة، هذا لا ينفع ولا يضر. قل لي بربك هذا الثوب الذي ترتديه مريح أو ليس مريحا، هذا لا ينفع ولا يضر. ماذا حدث بالمباراة البارحة، هذا لا ينفع ولا يضر. هذا يسمى في الإسلام اللغو. اللغو هو الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. وقد وصف الله تعالى المؤمنين: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال عنهم: والذين هم عن اللغو معرضون. علاج موضوع اللغو في كثير من الناس يا أيها الإخوة، وعدد من الناس مسلم وصالح وخير، لكن كثير الحكي، كثير الكلام بما لا ينفع بما لا يضر، كلام يقطعه في الهواء. علاج اللغو الصمت. درب لسانك على الصمت. والآن في العالم يوجد مدارس تعلم الصمت. تدخل المدرسة أنت لا يعلمونك الخطابة، الخطابة ولا الكتابة، يعلمونك كيف تصمت. ويقولون: الرجل الذي يتعلم الخطاب ولا يتعلم الصمت رجل أرعن، والرجل الذي يحسن الكلام ولا يحسن السكوت رجل ناقص. درب نفسك على الصمت. الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. المستوى الأول لك مع لسانك أن لا تستخدم الكلام في الضار. بعد أن تمشي سنة بهذه الرتبة تطلع إلى الصف الثاني. الصف الثاني لا تستخدم كلامك فيما لا ينفع ولا يضر في اللغو. إذا مشيت سنة في هذا الصف الثاني ترتقي إلى الصف الثالث أعلى الصفوف. لا تتكلم إلا النافعات. ذكروا عن الإمام الأوزاعي أنه كان ينبغي على من جالس الأوزاعي أن يسجل كل كلمة يقولها الأوزاعي، لأن الأوزاعي لا يتكلم إلا بالنافع، ببر الوالدين، بالإصلاح بين الناس، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالعلم، بإزداء الخير إلى الناس، بإيصال النصيحة إلى الناس، بتعليم الجاهل، بتعليم الأخرق، بمساعدة الناس، وهكذا كلامه كله نافع. وأنت حري بك أن تكون من أعلى درجات تعاملك مع الكلمة أن تكون إنسانا لا يخرج من لسانك إلا النافعات. هذه هي درجات الإنسان المسلم مع الكلمة. الدرجة الأولى: لا تستخدم لسانك فيما يضر. الدرجة الأعلى: لا تستخدم لسانك في اللغو. أعلى الدرجات: أن تستخدم لسانك
في النافعات. هذا هو حديث اليوم مع الكلمة. كنت سعيدا بلقياكم في هذه الحلقة من وذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. يا لها من طاعة، ويا لها من عبادة، ويا لها من فرصة أن الإنسان برحلة قصيرة، هذه لا تستغرق عدة أيام، يغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه ويعطيه الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهنيئا لكم يا حجاج بيت الله الحرام. وأسأله تعالى أن يرزقنا والمستمعين والمشاهدين حجة قريبا لمن لم يحج حتى الآن. ونحن في هذه الأسرار نستلهم المعاني والعبر والمقاصد. نحن نعبد الله كما يريد، نحن عبيد وهو السيد الرب سبحانه، فنطيعه كما أمر عز وجل. تحدثنا عن شيء من هذه الأسرار، ووصلت بنا الرحلة إلى الميقات، وهناك لبينا الله عز وجل وتحدثنا عن أسرار هذه التلبية. الآن دخلنا في حالة الإحرام. انتبهوا، أنا قلت حالة الإحرام وليس ملابس الإحرام، لأن الملابس هي خاصة بالرجال، هي ليست يعني ما في ملابس للنساء بالإحرام، هي خاصة بالرجال. الإحرام حالة وليس ملابس، يعني خذوا أكثر من هذا. لو أن رجلا اضطر أن يتجاوز الميقات ما كان معه ملابس إحرام، واضطر أن ما استطاع لأن الطائرة يعني ما فيها لبس للإحرام، أو السيارة ما توقفت لأي سبب فتجاوز الإحرام، هل حجه صحيح؟ طبعا، لكن يلزمه فدية، عليه فدية أنه يذبح خروف، والحج صحيح والعمرة صحيحة، يلبس الإحرام متى ما تيسر له ذلك حتى لو كان تجاوز الميقات. فإذا الإحرام حالة وليس شكل. إذا فهمنا هذا المعنى، الآن دعونا نذكر بعض الأحكام السريعة المتعلقة به حتى نعلق عليها. هذه الحالة تتغير بها أحوال الإنسان المؤمن، فهناك أمور مباحة تصبح حرام بالنسبة له. بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يتجردوا من كل ثيابهم ويلبسوا لبس خاص، هو ملابس الإحرام، عبارة عن إزار يغطي به أسفل جسمه ورداء يغطي به أعلى جسمه. هذا الرداء الأفضل أن يكون أبيضا، لكن لا يشترط، يعني لو ما وجد أبيض لبس أسود أزرق أي شيء، ما ليس فيه شيء على الإطلاق، ولا إثم ولا فدية ولا شيء، البياض هنا فقط سنة، وهو من فعله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا الآن لبسنا ملابس الإحرام، طبعا يجب على الرجل أن يتجنب ما يسمى المخيط. هنا بس إشكال عند بعض الناس، أحب أن أوضح من الناحية الفقهية. المخيط لا يقصد به ما فيه خيط، كل الملابس حتى الإحرام فيه خيط، طبيعي أن يكون هو منسوج من خيوط. المخيط المقصود به ما فصل حول عضو من أعضاء الجسم، يعني هذا الثوب مفصل حول الذراع، هذا الثوب مفصل حول الصدر، هذا تفصيل. المخيط هو مقصود به أن يفصل حول الجسم. فالثياب الإحرام الأصل فيها أن تكون بدون تفصيل، غير مفصلة مقصوصة ومخاطة. فالمخيط هو الذي خيط حسب تفصيل معين حول جسم الإنسان. بناء عليه لو لبس نعال فيها خيط ما في مشكلة، يعني بعض الناس اللي يلبس نعال نايلون ما جاء هذا ولا دليل عليه ولا ليس له أصل، وهناك اتفاق بين العلماء على أن النعال جلكم الله التي فيها خيط لا حرج فيها، فننتبه إلى هذا. إذن نبتعد عن الملابس التي خيطت، كل الذي نلبس الآن رداء على الأعلى وإزار على الأسفل، ويجوز للإنسان أن يلبس نعال، يلبس ساعة، يلبس نظارة، لكن يحرم عليه أن يغطي رأسه، تغطية الرأس لا تجوز له، فما يلبس غترة ولا حطة ولا يلبس طاقية ولا هذه، لأن كلها فيها تغطية للرأس، فهذا حرام، ولو فعل هذا يكون خالف
الإحرام وعليه فدية، والفدية لما نقول فدية يعني عليه أن يذبح خروف أو ما يشابهها. هذا من ناحية الملابس، طبعا فيها تفاصيل كثيرة، أنا ليس هدفي هو الأحكام الفقهية، وأن كانت الإشارة إليها تهمني حتى نتكلم عن المعنى الإيماني والأسرار والعبر والمعاني. وتحرم أمور أخرى، يحرم الزواج والخطبة، ما يخطب امرأة، وأن يعقد عقد نكاح، ويحرم عليه أن يعاشر زوجته، ومقدمات هذه المعاشرة من قبلة وغيرها وكلها حرام، ويحرم عليه الحديث عن هذه الأمور، الحديث عن قضايا الجنس، وحتى لو كان مزاحا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث، الرفث هو المعاشرة وكل ما يتعلق بها من أفعال ومقدمات وكلام، فهذا كله يحرم. ويحرم على، طبعا هذا حرام على الرجال والنساء، ويحرم على الرجال والنساء كذلك الطيب، لا يجوز ما دام هو في إحرام أو هي في إحرام أن يتطيبوا، ولا يجوز تقليم الأظافر ولا قص الشعر، كل هذا من المحرمات بالنسبة للمحرم. طبعا بعض الناس بالغوا في هذه المسألة، يعني صابونة ليس المقصود منها طيب لكن فيها شوية ريحة، ما ليس فيها إشكال، يعني أرجو أن نفهم أن المقصود ما كان يقصد به الطيب، أما ما يعني لو واحد شم بخور ولا شم ورده ما لا حرج في هذا، يعني ليس هذا كل المقصود، وإنما أن يتطيب في جسده أو في ثيابه، هنا الحرمة. طبعا لو تطيب قبل الميقات أو عند الميقات لا حرج، سواء تطيب في بدنه أو تطيب في ثيابه، حتى لو استمر آثارها بعد تجاوز الميقات هذا كله لا حرج فيه، لكن بعد أن يدخل في حالة الإحرام لا يجوز له أن يتطيب، أما ما كان من آثار سابقة فلا حرج. أنا أذكر بعض الأحكام الفقهية بس عشان بعض القضايا فيها تسهيل للناس وفيها تفهيم لهذه المسألة.

فأكثر العلماء على أنه لا حرج عليه. المقصود هنا التعمد، فلو وضع طيبا أو قص أظفرا نسيانا سهوا لا حرج عليه، فحك رأسه وقعت شعرة لا حرج عليه، لكن من قصد أن يفعل هذه المحرمات هو الذي يأثم وتلزمه الفدية. فبعض الناس شددوا يعني، وكثير من الناس يأتوني في الحج يسألوني يعني والله حكيت رأسي ووقعت شعرة، خير إن شاء الله يقع، أنت ما قصدت أن تقطع هذه الشعرة، فلا حرج. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا كله مرفوع عن هذه الأمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما العمد فيها هو المقصود، ولو كان العمد أحيانا لضرورة، مثلا اضطر الإنسان أن يحلق شعره بسبب مرض، في هذه الحالة عليه فدية، فالعمد هو المقصود. طيب الآن ما هي الأسرار، ما هي المعاني من وراء هذا الإحرام؟ أولا بالنسبة للرجال، طبعا هذا اللبس شبه الموحد بينهم، فيه معنى جميل وهو وحدة الزي. ما عاد هناك واحد فقير ولا وضيع ولا غني ولا يعني انتهينا من هذه كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرينا نموذجا من خلال الرجال في الحج كيف تكون المساواة. هذه المساواة فيها رمزية ليس فقط لأمر الدنيا وإنما أيضا لأمر الآخرة. يعني أنا تحدثت في عدة حلقات تلفزيونية وأشرطة حول قضية الآخرة ووصف الآخرة وكيف يحشر الناس ويخرجون من الأجداث سراعا إلى ربهم يوفضون. كيف يخرجون؟ يخرجون بهذه الصورة، أعداد ضخمة متجردين يتجمعون في صعيد واحد لا فروق بينهم. فكذلك مشهد الحج يذكرني بمشهد القيامة. أي واحد، أي إنسان يرى نفرة الحجيج خاصة من عرفة إلى مزدلفة، بالذات هذا المشهد لأنه في هذه اللحظة الكل يتحرك في هذا المكان، عندها يستطيع أن يأخذ صورة مصغرة لما يحدث يوم القيامة. كذلك هذا اللبس فيه معنى التجرد من الذنوب. أنا تجردت من ثيابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون تجردت من ذنوبي أيضا. وزهدت في الدنيا، فيه معنى الزهد في الدنيا، أنا ما عادت الملابس الفخمة التي تفصل لي متوفرة لي الآن فقط هذا الرداء والإزار من أجل أن أتذكر أن الدنيا فانية وأني يوم من الأيام سأخرج منها. بماذا سأخرج منها؟ بكفن عبارة عن ثوب ألف به، كل ملابسي وفخامتي وكذا كلها خلاص راحت. ففيه هذه الإشارات. لماذا لم تعمل هذه المسألة للنساء؟ لأكثر من سبب، منها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف على النساء، فلو ألزمهن بلبس معين وكذا فيه إحراج بالنسبة لهن. كذلك من أجل الستر والصون، الله سبحانه وتعالى حريص على المرأة أن تصان ولا تكشف مفاتنها ولا يعني يتحرش بها الرجال، فصانها، فمثل هذه الملابس قد تؤدي إلى شيء من إثارة وغيرها، فالله سبحانه وتعالى يعني سهل على النساء وخفف عنهن فلا يلزمن بملابس. فيجوز للمرأة وهي محرمة أن تلبس ما تشاء، حتى لو كانت ملابس فخمة وكذا لا حرج في ذلك، الله سبحانه وتعالى رخص لها في ذلك. ولكن يستحب التواضع، لأن الله سبحانه وتعالى يحب، وهذا من المعاني في أسرار الإحرام، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتذلل له عبده. العبد يتذلل لله عز وجل. يعني أنا أعطيكم مثال حتى بس نقرب المشهد ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. تخيلوا معي الواحدة منكنا ولا الواحد منكم مر على مجموعة فقراء وشاف فيهم واحد قوي ولابس ملابس فخمة وقاعد يشحت، وبالمقابل شاف واحد ملابسه ممزقة وشكله ما هو مرتب ووجهه ما هو نظيف ويعني وقاعد يشحت، ويشحت بذل، واضح انه ضعيف وهزيل ولا معوق ولا كذا ما يقدر يعمل، ايهما سيرق القلب له اكثر؟ بالتأكيد الثاني، اي صاحب فطرة سليمة سيرق للثاني اكثر. وحتى احنا لما

يكون في الحج يعني نشوف واحد والله معوق كذا خلاص القلب يتقطع فنقوم نعطي. احيانا واحد ياتيني واحد قوي وكذا ما ارتاح اني اعطيه، هذا يستطيع ان يعمل، ولو اعطيته يمكن اشجعه على التسول، وهذه ظاهره سيئه في الامه. فلاحظوا الفروق. نحن كذلك مع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحب ان نتذلل له. نحن جايين نطلب، جايين نسال، نستغفر ونطلب، ويا رب ارزقنا، يا رب اعطينا، يا رب اعطي اولادنا، يا رب، قاعدين نسال. هل يعطي الانسان، يسال الانسان وهو متكبر؟ لا. يعني مثل مره واحد مجموعه جالسين والشيخ يدعو فيهم، فجالسين يؤمنوا، فكلهم منزلين وكذا، يا رب يا رب، في تذلل. في واحد جالس مرجع صدره كذا امين، يعني كيف تكبر؟ هذه موطن الدعاء وموطن العبادة المطلوب فيه التذلل، من أجل أن يرحمنا، يشفق علينا سبحانه، يعطينا، يرزقنا، يغدق علينا من فضله وجوده. فنحتاج أن نتذلل. ومن هنا صار الطيب والتزين والكذا ليس هو المناسب لهذا الموطن. فتذكروا هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى شدد على الرجال في هذا ورخص للنساء، لكن أيضا للأخوات لا تبالغنا في الملابس. يعني بعض الأخوات يحدثنا أن بعض الأخوات أنواع الألماس والساعات والجوهرات لابستها حلال، لا ليس فيها أي حرمة، لكن أنا أقول تنافي السر من وراء الإحرام. السر هو التذلل لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب أن يظهر الإنسان أشعث، أغبر، فقير الحال، متذلل له. فجاء حكم الإحرام ليؤكد هذا المعنى ويفصل فيه تفصيل شديد. ولذلك أيضا ليش النكاح حرام ومقدماته حرام والتحديث عنه حرام بالنسبة للحاج؟ لأنه واضح، يعني هذا من أعظم زينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى زين لنا الزواج وحببنا في هذه العلاقات، وهي إذا تمت بطريقة شرعية فهي مباحة وجميلة وحلال ولا حرج فيها، لكن تبقى من زينة الدنيا، من متع الدنيا. وبالنسبة للمحرم المطلوب هنا أن يزهد في الدنيا ويقبل على الله عز وجل. فمن هنا حرم عليه الطيب، وحرم عليه التزين بالقص الشعر الأظافر والشعر وكذا، وحرم عليه ما يتعلق بالرفث اللي هو المعاشرة وما يتبعها من أمور، من أجل أن يتخفف من الدنيا. فتذكروا هذا المعنى، الإحرام تخفف وزهد من الدنيا، وإقبال على الآخرة، وتذلل لله عز وجل. فمارسوا الإحرام بطريقة صحيحة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. بالنسبة للمرأة لا ملابس خاصة لها سوى الملابس الشرعية. أحب أن أؤكد على هذا بسرعة. المرأة يشترط فيها من ناحية الشرعية ست أمور رئيسية، بحجابها ست أمور. الأمر الأول أن تستر كل بدنها، واستثنى بعض العلماء الوجه والكفين. هذا بالنسبة للحجاب في الإحرام وغير الإحرام نتكلم احنا. الأمر الثاني أن يكون الملابس اللي تلبسها غير شفافة، لا تشف، فما يبين الجسم من وراءه. الأمر الثالث ألا تصف، ما تكون ضيقة على اليد ولا على الرجل ولا على البدن، ولا ما تكون ضيقة بحيث يتشكل العضو من الجسد بناء على هذه الملابس، ويكون واضح المفروض تكون واسعة فضفاضة حتى لا تتشكل حول هذا الأمر. الأمر الرابع ألا تكون من ملابس الرجال، ألا تكون من ملابس الرجال. يعني طبعا في ملابس مشتركة بين الرجال والنساء ما نتحدث عنها، نحن نتحدث عن بعض الملابس واضح أنها ملابس رجال، أي واحد يشوفها يستغرب أن المرأة تلبسها لأنها من ملابس، يعني الغترة مثلا هذه من ملابس الرجال في العالم الإسلامي، فبالتالي لو لبستها امرأة وشماغ الأحمر هذا يعني واضح أن هذا من ملابس الرجال. فإذا كان من ملابس الرجال وعلم على أنه من ملابس الرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسه، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولا الرجال أن يتشبهوا بالنساء. الأمر الخامس ألا تكون
كما في النص ثوب شهرة. ما من المقصود بثوب شهرة؟ ممكن المرأة تلبس حجاب، ملابس محجبة فيها كل هذه الشروط، لكن فيها ألوان غريبة جدا أو مفصلة بطريقة غريبة جدا تلفت الأنظار، فتصير ثوب زينة أو ثوب شهرة. المقصود أنه يلفت الأنظار بشدة، طبعا أي ملابس تلفت الأنظار، لكن احنا نتكلم عن يلفت الأنظار بشدة، ففي هذه الحالة لا يجوز، ولو كان فيه الشروط لكن صار ثوب زينة وثوب شهرة لا يجوز. الشرط السادس للمرأة أن لا يكون ملابسها علم على دين آخر. ما المقصود هنا؟ يعني ليس المقصود أنه والله تلبس ملابس تلبس في أوروبا ولا أمريكا، ما عندنا حرج في هذا لأن ليست ملابس دينية، لكن المقصود هنا الملابس الدينية، يعني ملابس الراهبات تنطبق عليها كل الشروط اللي تكلمنا عنها، لكن أي واحدة تلبسها ماذا سيقال عنها، مسلمة ولا مسيحية؟ سيقال مسيحية. لماذا؟ لأن هذه الملابس علامة على دين، ولو وكذلك لو كانت علامة على دين البوذيين أو أي دين من الأديان، دين اليهود أو كريشنا أو غيره، إذا كانت الملابس علامة على دين وليس على مجتمع من المجتمعات، على دين من الأديان، فتصبح حرام. هذا هو الشرط بالنسبة لملابس المرأة سواء كانت محرمة أو كانت غير محرمة. وأنا أتمنى من أخواتي وبناتي أن يلتزمن بهذه الشروط في الحج، و إذا كان بعضهن غير محجبات أو متساهلات في هذه المسألة، بعض الناس بعض الأخوات الحجاب عندها يعني نص رأس ولا ثلاث أربع رأس، هذا كله لا يجوز. فاجعلنا الحج فرصة للتوبة من هذه الذنوب والعودة إلى الحجاب الصحيح الذي أمر به الله، عبادة لله تعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإحرام، وهذا ما يتعلق به من أحكام ومن أسرار لعلي أوضحتها لكم. في اللقاء القادم سندخل إن شاء الله إلى مكة وإلى المسجد الحرام ونرى ما فيهما من أحكام وأسرار، فنستودعكم الله والسلام عليكم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، الحمار والبستاني، يروي بيدبة فيلسوف الهند الشهير في كتابه خرافات أن حمارا فقد ذيله، وكانت تلك مصيبة أليمة الواقع عليه ومحزنة، فراح يبحث عن ذيله في كل مكان، فقد بلغ به حمقه أنه اعتقد أنه إذا عثر على ذيله المقطوع فسيعيد تركيبه مكانه. وأثناء بحثه عن ذيله المفقود دخل بستانا ومشى فيه على غير هدى، فكان يطأ المزروعات ويتلفها ويصطدم بنبات الذرة فيطرحها أرضا، وعندما رآه البستاني جن جنونه فحمل سكينا وتوجه إليه بسرعة وقطع أذنيه وأخرجه من البستان بالضرب والركل. وهكذا فإن الحمار الذي كان يندب ضياع ذيله من قبل صار عليه الآن أن يندب ضياع أذنيه أيضا. على المرء أن يتقبل خسارته وأن يعرف أن بعض الأمور لن تعود إلى سابق عهدها مهما حاول، وتقبل الخسارة ثقافة ونضج، من لم يتحلى بها سيبقى يتجرع مرارة الخسارة في كل يوم. علينا أن نعلم أن الحياة ليست حربا وإنما هي عدة معارك، وأن خسارة معركة لا تعني أبدا خسارة الحرب، ولكن الإنسان إن بقي يندب خسارة معركة واحدة فسينتهي به الأمر أن يخسر الحرب كلها أي حياته. تقبل الخسارة وفهم الواقع ومعطياته أفضل من العيش في الوهم، لأن الإنسان الذي يفهم أن الفشل مرة هو درس عليه أن يتعلمه ثم يطوي الصفحة، غالبا ما يحقق نجاحا بعد ذلك. وفي هذا يقول نيلسون مانديلا: أنا لا أخسر أبدا، إما أن أربح أو أتعلم. في غزوة مؤتة استشهد قادة الجيش الثلاثة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. ارتقوا في سبيل الله في الساعات الأولى للمعركة، فلم يجد المسلمون أقدر من خالد بن الوليد لتوليته أمر الجيش، وكان حديث العهد بالإسلام. نظر خالد في موازين القوى وعرف بحنكته العسكرية أن الاستمرار في القتال هو انتحار، فدبر خطة انسحاب ما زالت حتى اليوم تدرس في الكليات العسكرية. وعندما عاد الجيش إلى المدينة قال لهم الناس: أنتم الفرار، أي الهاربون. فقال لهم النبي: بل أنتم القرار، أي الفرسان الشجعان. كان نبيا يفيض بالحكمة وفهم الواقع. لحظة فهم من خالد للواقع، انسحابه التكتيكي هو الذي حمى جيش المسلمين من الإبادة، فتقبلوا

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة. سطع فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة.
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: معلومة مقدسية. التقسيم الزمني والمكاني.
1: في نشرة الأخبار اليوم ورد أنه في اقتحامات للمسجد الأقصى. بتعرف الهدف من الاقتحامات اللي بيعملوها اليهود يا يوسف؟
2: مريم، الاقتحامات بيعملوها اليهود لكثير من الأسباب، لكن أهمها شيء اسمه التقسيم الزماني والمكاني. والتقسيم الزماني هو تقسيم الأوقات ما بين اليهود والمسلمين، بحيث يكون للمسلمين أوقات خاصة فيهم ويمنع غيرهم من الدخول على المسجد خلالها، مثل أوقات الصلوات والأعياد الإسلامية، بالإضافة لأوقات خاصة لليهود لشعائرهم الدينية وأوقات أعيادهم، ويمنع غيرهم من الدخول للمسجد الأقصى، بالإضافة لأوقات يكون المسجد مغلق أمام الكل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى هالكلام إنه في أوقات ممنوع المسلمين يتواجدوا في المسجد الأقصى؟
2: صحيح كلامك للأسف. وبالنسبة للتقسيم المكاني، فهو تقسيم الأماكن ما بين المسلمين واليهود، بحيث يكون للمسلمين أماكن وأبنية خاصة فيهم، ويكون لليهود أماكن وأبنية خاصة فيهم. والمخطط إنه يكون للمسلمين مبنيين، هما قبة الصخرة والجامع القبلي، والساحات تكون لليهود خصيصا الموجودة في شرق المسجد الأقصى.
1: تمام. وعلى الأساس اللي حكيته إذن بتكمن خطورة تفكير الناس إنه المسجد الأقصى فقط قبة الصخرة أو الجامع القبلي.
2: صحيح كلامك يا مريم.
0: معلومة مقدسية

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: تفضل يا بني، ايش الموضوع اللي بدك اياني فيه وايش مهم؟
3: والله انا مش عارف ايش اقول لك يا عم ابو حسام، بس انا بعتبرك انه انت بمقام ولي امري.
2: تفضل يا بني، قول احكي اللي عندك.
3: الليله اللي فاتت اتصل علي واحد من المخابرات الاسرائيليه اسمه ابو جاد.
2: وايش بده هذا منك؟
3: قال بقول لي انه ابوك مش عميل وانطخ ظلم، واللي طخه اسمه ابو العباس.
2: يا بني الله يرضى عليك، بدي احكي لك كلمتين تحطهم في راسك. عمر اليهود ما كانوا بدهم الخير إلنا، وأبوك هلقيت عند ربنا، وانت هلقيت بدك تشق طريقك وتنسى قصة أبوك وتدير بالك على مستقبلك.
3: يعني ما روحش أفتش في موضوع الوالد؟
2: شوف يا بني، بدي احكي لك شغلة. صح في ناس بموتوا ظلم، بس تحملني في الكلمتين اللي بدي احكي لك إياهم. أبوك كل التنظيمات عارفة إنه أبوك مشي بطال، ولو بدك تفتح سيرة أبوك مش هتستفيد إشي، بل هتضر نفسك.
3: ليش أضر نفسي؟
2: يا بني يا بني، الناس منظرولك ونظرة مش كويسة، وانت ما عملتوش حاجة. بدك تروح تحكي وتدافع وتتكلم وتكاتل، وفي النهاية كله على الفاضي.
3: طيب وليش المخابرات اتصل علي؟
2: المخابرات بدهم يغذوا روح الحقد ضد أبناء شعبك، ويخلوك تضلك حاقد على فلسطين وعلى المجاهدين. ملف أبوك تسكر خلص.
3: طيب يمكن أبوي يطلع بريء.
2: وإذا أنت رحت نبشت على موضوع أبوك وفرجوك ملفه صوت وصورة، بتتحمل بتسمع كلام أبوك وبعترف؟ انسى يا بني انسى. ومرة ثانية، إذا اتصل فيك المخابرات سكر في وجهه التلفون.
4: ما أنا قلت لك من الأول الموضوع هذا لازم يتسكر. رايح تستشير لي أبو حسام؟
3: يما مش بضل أبويا.
4: اسمع يا بني، إذا أبوك مظلوم ربنا حياخد حقه، وإذا ظالم ادعي له بالرحمة. إحنا اليوم بدنا ندير بالنا على حالنا يا بني، وهدول بدهم يعملوا فتنة بيننا.
3: أنا كنت حاطط في راسي يما إني أروح أشوف أبو العباس هذا.
4: لا يما لا لا، حرام عليك بتضيعنا. إحنا ماشيين الحيط الحيط وبنقول يا رب الستر. بدك إياهم يقولوا قاعدين بيدافعوا على عميل؟ دير بالك على شغلك يما، دير بالك على شغلك وانساك من هذا الموضوع كله.
5: والله أنا يما مع أسامة.
4: إيش أنت التانية؟ إيش في براسك؟
5: هو كل واحد بقتلوه بكون عميل؟ يا ما قتلوا ناس هم بريئين.
4: والله حسستيني إنه أبوك كان حافظ القرآن وكان يصلي كل صلاة بصلاتها في الجامع. أكم مرة أنا كنت أحكي معاه؟ أكم مرة كنت أقول له أنا سيبك من فلان وسيبك من علان؟ هل جيت جايين تقولوا لي أبونا ومش أبونا؟
6: اتفضل كابتن، هذا ملف الصاروخية، وهذا ملف المدفعية، وهذا ملف التصنيع.
7: هدول الملفات أنا شيكت عليهم، ولسه في ضباط قاعدين بيشيكوا كمان عليهم. أنا بدي معلومات عن الملف رقم 14، الملف السري.
6: امبارح سلمتك معلومات.
7: إسخاك، هذا الكلام ما بيمشي معي. أنا بدي كل يوم معلومات جديدة، يعني زي اللي بيعمل تحديث يومي.
6: بصدق، بكرة راح يكون عندك معلومات.
7: أوكي، هل جيت بإمكانك تروح تشوف شغلك؟
6: شلوم.
7: شلوم لخا. شوفي عندي شغل قبل ما غوّى على البيت. شوفي عندي شغل. تذكرت، اتصل في اللي بنتعامل معهم. ألو، كيفك؟ طيب طمني، كيف أهل البيت عندك؟ كيف أولادك؟ أها، طيب أنت وديت على المستشفى؟ طيب ماشي، إذا أنت بخيس عليك حاجة بس احكي لي، أنا مش راح أقصر معك. لا، قصدي إذا أنت بدك تحولها جوا أنا بسهل لك التحويل على طول، أخليك تعدي. طيب اسمعني حبيبي، المنطقة تبعكو فيها عمارات، كل عمارة عندكو 5 طوابق 6 طوابق. صح، هدول هما. ايوه هما بالضبط. هلقيت انا بدي منك تعرف لي مين بتأجر في العمارة ومين بطلع منها، وتسجل لي اساميهم كاملين وتبعت لي اياهم. وأنا مش راح أقصر. الخاجة الثانية، أي واحد بفوت الحارة جديد على السريع بتسجل لي اسمه. لا لا لا لا، مش قصد بياعين ولا تبعين غاز. ايوه هدول هما، براو عليك تعجبني انت. يلا دير بالك حالك.
0: العافية يا خميس، ايش اخبارك
6: حبيبي يا ابو بدر؟
0: ايش بدي اقول؟
6: قول يا اخو.
0: عمارة ابو صبحي في ناس متأجرين ولا فيها شقق فاضية؟
6: ليش بدك تتأجر شقة؟
0: لا والله مش لي، بس في ناس كتير بيسألوني.
6: روح اسأل ابو صبحي نفسه.
0: هيو ابو صبحي حد بيشوفه؟ رجل اعمال يا عمي.
6: ولا رجل اعمال ولا حاجة، طول نهاره قاعد على باب العمارة تاعته.
0: لكن انت عشانك ساكن عندهم في ناس متأجرين ولا فاضية؟
6: هو في واحد بيبني عمارة 7 طوابق بده يخليها فاضية؟
0: يعني فيها ناس متأجرين؟
6: أكيد.
0: من هنا المتأجرين ولا من مناطق تانية؟
6: ما أكثر أسئلتك يا أبو بدر، وأناش بدريني.
0: خلص يا سيدي مش مشكلة، بسأل أبو صبحي.
6: طب أنت إيش بدك بالناس المستأجرين؟
0: هيو أنا بدي أعرف إذا من الحارة قديش بدفعوا.
6: اللي بفيدك أبو صبحي نفسه.
0: خلص يا سيدي مشكور مشكور.
8: ايش يا سياف، طمني شو سويت بخصوص موضوع ابو بدر؟
9: زلمتنا ابو بدر هاد كل التحريات بتقول انه نظيف.
8: يعني انت هيك خلصت منه كليا، بقدر اخده واودي للحج؟
9: بس اقعد شوي عشان في كمان ملفين بدي اخلصهم عشان تاخذهم بالمره.
8: حاضر يا سيدي.
10: يا حسام يابا، ايش بخصوص ابو بدر؟ انا من يوم ما شفته على الكاميرا وقلبي ناقز.
11: الامور تمام يابا، ما فيش عليه ولا حاجه.
10: طيب واسئلته عن التاجير ووقوف عقبال العماره؟
11: يابا هذا بيشتغل في برج وبتلاقيه بسمسر وبتاجر وبشوف دور لناس يعني.
10: يعني يفش منه خطا؟
11: يابا انا بعتت ملفه واجاني الرد، وانا هيني بدي انزل ملفه للحج تحت. الزلمه ما فيش عليه ولا غبار.
10: خالص ماشي، توكل على الله يابا.
11: انا هيني رايح على الحج يابا.
10: خد بالك يا بني.
11: ولا يهمك يابا.
10: والله ما انا عارف كيف فش عليه ولا اي غبار وسايب كل العماير وجاي على عمارتنا. والله كلامك يابا ما هو خاشش في مخي. اطمني يا حسام.
11: الامور تمام يا حج، بخصوص الشاب اللي كان واقف على باب العماره ما فيش عليه ولا اي حاجه، وهاي ملفه.
10: حلو، تمام تمام،
11: الامور مامنه يا حج. اذا بدك تتحرك اتوكل على الله.
10: خلص والنعم بالله، نص ساعه وحتحرك.
7: علوش بدي اطلع السدة فوق، بديش وانا مخلوق يعرف ان انا فوق او يطلع لفوق، حتى انت حتى كمان ابني.
12: اوف اوف اوف اوف اوف اوف، علاش يا معلم وانت بتصنع صواريخ قاعد فوق؟
7: اسمع كلامي اسمع كلامي بقول لك.
12: حاضر يا معلم اللي بدك اياه. هو اصلا انا بطلعش فوق لما انت تنادي علي، غير هيك انا بطلعش فوق.
7: ايوه خليك في شغلك، نم عوزك.
12: حاضر يا معلم ولا يهمك. بالامر
13: الامر اللي خلى عدد مط...
12: غريبة غريبة جدا، المعلم ابو لؤي معاه لابتوب وعليه كاميرا، مش عارف ايش دخل لابتوب فيه كاميرا في شغلنا في الراديوهات، مش عارف. بس على مين؟ على علوش؟ بتكرنا اهبل. بس انا راح اعرف ايش قاعد بتعمل.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء اليوم سيكون بإذن الله تعالى للوقوف مع سورة كاملة من القرآن الكريم نقرأها ربما كل يوم، ولكن للأسف الكثير من الناس لم يقفوا عند اللطائف الجميلة التي تتضمنها ولم يدركوا أبعادها. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله مع سورة العصر. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات تمثل مشروعا نهضويا وإصلاحيا لكل مسلم مؤمن أن يلتزم به بكل مراحل حياته. والعصر قسم تبدأ به الصورة لتلفت الأنظار إلى الدهر، تقلبات الدهر، وكأنها تقول لنا: انظروا إلى من كان مغترا بقوته وبسلطانه وبماله وبنفوذه، وين صار اليوم؟ ماذا أخذ معه؟ انظروا إلى من كان متكبرا بصحته مغرورا بقدراته، ما مصيره اليوم؟ وانظروا أيضا إلى من كان مريضا أو كان مستضعفا، كيف تقلبت الأحوال به، ومن كان فقيرا كيف أغناه الله. انظروا إلى الدنيا كيف لا تستقر بالإنسان على حال ولا تدوم على قرار، ولكن شأنها التغير من حال إلى حال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مشان هيك إن الإنسان لفي خسر. تحذير من رب العالمين للخلق جميعا أن الإنسان الذي لا يأخذ بالأسباب سيكون من الخاسرين. والخسارة هون من بمقياس البشر ولا بميزان الناس، وإنما بميزان الشرع الحنيف الذي أخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى، فقال: وكل صغير وكبير مستطر. ثم تأتي رحمة الحق سبحانه وتعالى بأداة الاستثناء، فقال: إلا. يا كل إنسان في هذا الكون، إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك العمل بما بعد إلا. هذه هي الرباعية إذا صح التعبير التي تحقق الفلاح للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا، الإيمان الحق الذي يترجم عبادة وعملا وسلوكا وفكرا وحضارة وإنسانية بناءة تنشر العدل في الدنيا فتجعل هذا الإنسان نموذجا للحق. اثنان، وعملوا الصالحات بالمعنى الشامل للصلاح، فيكون الإنسان بكل خطوة وعمل في حياته يبتغي الصلاح والإصلاح ولا يرضى بالفساد ولا بالظلم ولا بالمنكر، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي، بعمله، بزواجه، بتربيته لأبنائه، بعطائه للمجتمع، لا يريد إلا الصلاح. ثلاثة، وتواصوا بالحق، يعني تمسكوا بالحق وعملوا به ودافعوا عنه وسعوا لنشره ولم يرضوا بغيره شو ما كانت المغريات. أربعة، وتواصوا بالصبر. ما دام هذا الإنسان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، عليه أيضا أن يتمسك بالصبر. ليه؟ لأن الحق محارب من أهل الباطل، ولأن من يدافع عن الحق ويتمسك به هو مستهدف من أهل الشر. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما دمت متمسكا بالحق هناك من سيحاربك وسيتكلم عنك بالسوء وينشر عنك الأباطيل، وحينها عليك أن تتمسك بالصبر حتى تكون من الناجين ومن الفائزين بإذن الله. أيها الأحبة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هي مثل ما قلنا مشروع إصلاحي ونهضوي يضمن للأمة وللأفراد الحياة السليمة والفكر السليم، ويتيح للمجتمع الحياة بكرامة وبعزة، وطبعا يجعلنا من الفائزين في الدنيا وبإذن الله تعالى من الناجين والفائزين في الآخرة. اللهم لا تجعلنا من أهل الخسران، وارزقنا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة متعلقة بالجانب الجمالي من الإنسان. لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها عن بقية المخلوقات، وأودع فيه قوة شعورية. ففي حياة الإنسان علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما ينبغي أن يكون، والفن ما هو ممتع. في الإنسان جانب جمالي، هذه حقيقة. يحب المنظر الجميل، يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب الزوجة الجميلة. هذا جانب حقيقي، والإسلام اعترف بهذا الجانب لأنه دين الفطرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن لأنه أندى صوتا. وهذه الأشياء الجميلة التي خلقها الله عز وجل، لمن خلقها؟ خلقها لنا. لكن الموضوع الآن دقيق جدا، كيف يجمع الإنسان بين الزينة التي سمح الله له بها في الدنيا وبين السعادة الأبدية التي أعدت له؟ في النهاية الجنة كلها سعادة، الجانب الجمالي في الجنة له المقام الأول، لأن أصل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك يقول هذا العالم الجليل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. يعني كل واحد منا شاء أم أبى له متعة يتمتع بها في الدنيا. فلذة كل واحد منا على قدر همته وشرف نفسه. قد تبدأ اللذة من تناول طعام لذيذ، وقد تنتهي بالاتصال بالجمال المطلق وهو الله عز وجل. فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الإنسان حينما تكون ذروة لذته وذروة سعادته وذروة استمتاعه في معرفة الله ومعرفة كتابه والعمل الصالح واللقاء مع أوليائه، فهذا إنسان في أعلى مستوى، توافقت لذته مع ما كلف به تماما. كما لو كان إنسان مدمنا على المطالعة فعين أمين مكتبة، هذا العمل يتوافق مع هواه توافقا تاما. فلذة هذا الإنسان الأول في الإقبال على الله والعكوف عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. يعني أيام إنسان يستمتع بأقذر عمل، بأسوأ عمل، وأحيانا يستمتع بالذات الإلهية بالإقبال عليه والقرب منه. قال بعض الناس تنتهي لذتهم إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء. يعني الآن في بالعالم تواصل إعلامي، وفي بالعالم عرض للذات يخجل الإنسان أن يفكر فيها، لا أن يقترفها، أن يفكر فيها، لأنها تهبط به إلى مستوى أخس الحيوانات. فبين أن تكون أسعد الناس بالذات الإلهية، وبين أن يكون الإنسان أخس مخلوق في لذته. يعني أحياناً تذهب إلى ظاهر المدينة تجد مئات السيارات حول ملهى، لو سألت نفسك سؤالاً دقيقاً لماذا جاء الناس إلى هذا المكان؟ إنهم يأكلون ويشربون الخمر ويستمتعون بالراقصات والغناء، هذه لذتهم، وهذه اللذة يقبل الناس عليها الآن أشد الإقبال، إلا من عصم الله، شهد الله. ويتمتع المؤمن بلذة عند قربه من الله، وعند خشيته له، وعند إقباله عليه. ما لو وزعت على أهل الأرض 6,000,000,000,000 لكفتهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن لو عرض على الإنسان الخسيس الدنيء الذي يستمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال ما يستمتع به الأول لم يقبله. لذلك الذي يستمتع بالقاذورات يسخر من رواد المساجد، يقول لك ماذا في هذا المكان؟ ماذا يفعلون؟ حياتهم مملة جافة، لأنه غارق في القاذورات. ولو عرضت لذائذ الثاني على الأول لخرج من جلده نفورا منها. فاشكر الله على أن الله سبحانه وتعالى جعل استمتاعك بما يرضيه. الآن أكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. بالمناسبة أي شيء ممتع خلقه الله عز وجل، هذا الشيء الممتع واسع. يعني إذا عبرنا عن السعة ب180 درجة، مسموح لك من هذا الشيء الممتع 70 درجة. فالمؤمن يبقى في هذه 70، في هذه 70 موصول بالله، في هذه 70 هذه تفضي به إلى 360 بعد الموت، ما دام في الجانب المسموح به من لذة البدن، يأكل الطعام الحلال ويتزوج ويستمتع بما أحل الله له ويبتعد عن أي شيء حرمه الله عليه. ما دام في هذا الحيز المسموح به يستطيع أن يجمع بين لذة البدن ولذة القلب.

الإباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذائذ الدار الآخرة. يعني لو اقتربنا، تعمل بإخلاص وتعمل عملا متقنا وتأخذ رزقا حلالا 100% وتشتري به طعاما طيبا فتأكل أنت وأهلك وأولادك هذا الطعام الطيب، وتستطيع أن تكون في قمة الإقبال على الله والاتصال به. هذه شهوة، الطعام والشراب. تشتهي المرأة فتتزوج امرأة صالحة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن أمرتها. هذه اللذة الثانية يمكن أن تنالها في أعلى مستوى وأنت في أعلى درجة من القرب من الله. الله ما حرمك لكن طهرك، ما حرمك لكن كرمك. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هم في الدنيا يستمتعون مع غيرهم، الجانب المادي من اللذائذ يستمتع بها المؤمنون وفق منهج الله، وفق الحيز الذي سمح لهم به، لكن هذه اللذائذ خالصة لهم يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لذلك أنا حينما أدعى إلى طعام ويغلب على ظني أن هذا الذي دعاني إنسان مؤمن وقريب من الله، أدعو له من أعماق قلبي أن يجعل الله له نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أنت في الدنيا في أمان، وفي الدنيا في متعة طاهرة بريئة تقربك من الله، فإذا جاء الأجل انتقلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الذين سمح الله لهم أن يجمعوا بين لذة الدنيا في الجانب المباح المشروع مع لذة الآخرة، هؤلاء قمم البشر، لأن الله عز وجل حينما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الإخوة، أما الذي استمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال، هؤلاء يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك مرة سيدنا عمر أمسك تفاحة فيما أذكر وهم ليأكلها، فقال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. هذا المعنى أشار النبي الكريم إليه حينما وزع عشاة على مرأة من زوجته عائشة رضي الله عنها، ولم يبق منها إلا كتفها. يبدو أنها اشتهت أن تأكل هذا اللحم. قالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. أخواننا الكرام، الحياة الدنيا مفعمة بالهموم والأحزان والمشكلات، ولا تستقيم لإنسان. قد يحصل زوجة صالحة ولا يسمح له بأولاد أبرار. الأولاد العاقون مصدر شقائه في الدنيا، أقول بشكل عام للناس جميعا، وقد يكون له دخل كبير وفي جسمه مرض.

0: مرض خطير، وقد يكون له سمعة طيبة ويعاني من ضغوط في عمله. على كل، الحياة الدنيا مفعمة بالمسرات والأحزان، ولكن الآخرة بنيت على التكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالنتيجة فهؤلاء تمتعوا بالطيبات أهل الله، وهؤلاء أيضا تمتعوا بالطيبات، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا تمتع بكلام ربه والأنس به والإقبال عليه والتقرب إليه، فتجلى الله على قلبه وألقى عليه السكينة وشعر أنه أسعد الناس قاطبة، وذاك تمتع براقصة. هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع. هؤلاء تمتعوا بها على وجه أذن الله به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا الذي جعله الله جميلا من فاكهة أو طعام أو زوجة صالحة أو ولد جميل الصورة، هذا إنما خلقه الله لعباده، وفي جانب مسموح به، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. وهؤلاء الآخرون تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا. فانقطعت، الآن دققوا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. لذلك أجمل كلمة أرددها: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. انقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، هذا هو الشقاء بعينه. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. لذلك طريق الإيمان كله خير. هكذا صممت أن تكون مؤمنا. قال: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا طريقا إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله. يعني الإنسان أحيانا في طريق الإيمان كأنك تمشي في الصحراء، من حين لآخر في واحة، يعني نخيل وغدير. فالإنسان أحيانا يذهب إلى نزهة هو وأولاده وزوجته، هذه النزهة لذة مباحة لكن لها وظيفة إيجابية، أنها تعينه على متابعة الطريق. استجمام: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني في هذا الزمن الصعب وفي ضغوط الحياة وتعقيداتها، أحياناً نزهة قصيرة أنت وأهلك تعطيك طاقة لمتابعة السير، وقد تكون هذه النزهة أساسية في حياة الناس الآن. أحياناً تجد الأسرة تضطرب، يظهر بعض العنف في البيت، السبب ضاقت نفوسهم ببيت صغير وهموم كثيرة، فقد تكون نزهة قصيرة إلى مكان جميل، كل شيء مسموح به من طعام وشراب ومناظر جميلة، هذه النزهة تعينك على متابعة السير. فلذلك الإنسان، الآباء العقلاء والموفقون، من حين لآخر يروحون عن أسرتهم. هذا الترويح يعين الابن على متابعة الدراسة، يعين البنت على متابعة الدراسة، يعين الزوج على متابعة العمل، يعين الزوج على متابعة النشاط. إذن فليجعل المؤمن لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته. أنا أتمنى أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات غير المؤمنين، يعني مؤمن يجلس بمكان الغناء والتفلت ولعب النرد، لأن والله عم روح عن نفسي هذا المكان ليس لك، هذا المكان يحول بينك وبين المتعة التي سمح الله لك بها، هذا المكان موبوء. يجب أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات المبعدين. يتناول المؤمن هذه اللذائذ بحكم الاستعانة والقوة على طلب الدار الآخرة، بالضبط كرحلة شاقة في الصحراء، من حين لآخر في استراحة وفي تناول الطعام وفي نسيم عليل وفي منظر الشجرة الجميل. هذه الواحات لا بد منها، يعني يجب أن تكون واقعي. أنا لا أطالبك بنزهة فوق ميزانيتك، لكن أحياناً إلى مكان قريب في إطلالة جميلة أنت وأهلك، هذا يعطيك طاقة في متابعة السير. فكما تخطط للعمل يجب أن تخطط للذة طاهرة بريئة مسموح بها تعينك على متابعة السير. أما الذي يبحث عن اللذة لمجرد الشهوة والهوى هو ممن زويت عنه لذات الدنيا والآخرة معا. الآن فليجعل ما نقص من لذة الدنيا زيادة في لذة الآخرة. هو لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته، لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته. يعني المؤمن يستمتع كما يستمتع أهل الدنيا ما بيقدر، عنده قيود، في عنده لوحة مكتوب حق الألغام يقف عندها ولا يرى أن هذه اللوحة تحد من حريته، لكنه يرى أنها ضمان لسلامته. يعني أعظم شيء بالفقه أن ترى أن المحرمات هي ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك. هذه المحرمات لا تتألم ممن حرمها عليك، بل تشكره لأنه أبقاك طاهراً سليماً موصولاً بالله عز وجل. فإذا استمتع بما أحل الله له يستوفيها كاملة يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، المؤمن الصادق يبحث عن سعادة أبدية، وهذه ثمنها أن تأخذ من الشهوات بالقدر الذي سمح لك. فإذا أخذت من الشهوات بالقدر الذي سمح لك عندئذ ترقى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في شيء يصعب تفسيره علمياً، يصعب، أما هو واقع. لكيف أمور البركة لم ترد في الآلات الحاسبة؟ في جمع، طرح، ضرب، تقسيم، وفي جزر، نسبة مئوية، وفي ذاكرة، كل أزرار الآلة الحاسبة ما فيها زر البركة. لكن الله عز وجل للمؤمن الصادق يبارك له بدخل قليل ينتفع به أكثر من الدخل الكبير ممن فسق وفجر. الآن لو إنسان منع نفسه من كل شهوة لا ترضي الله، يجعل الله له فيما أحل له متعة تفوق حد الخيال. التفسير العلمي صعب، يعني هذا الذي غض بصره عن محارم الله يهيئ الله له زواجاً ناجحاً. أنا أقول للشاب أحياناً، أنت حينما تغض البصر عن محارم الله كأنك تضع في علبة ليرة ذهبية عن كل غض بصر لامرأة لا تحل لك. هذه العلبة تمتلئ، تفتح يوم زواجك، فكل شيء منعت نفسك منه قبل الزواج تلقاه هناء وراحة وسعادة بعد الزواج. كل شيء محسوب. إله عادل، عدل مطلق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، دعك من الآخرة في الدنيا، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبئس الإنسان الذي يستمتع بلذة محرمة تنقطع عنه في نهاية الحياة ويفوته نعيم أهل الجنة. لذلك أيها الإخوة، الحياة تحتاج إلى تأمل وإلى قرار جريء وإلى معرفة لله. أما هؤلاء الناس الشاردون عن الله هم إمعة، يعني أي شيء شاع في مجتمعهم يقبلون عليه ولو كان محرما. لذلك الإنسان حينما تهبط مدركاته يصبح مع الخط العريض في المجتمع. المجتمع فيه شرائح شرائح، أكبر شريحة شاردة عن الله. الدليل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الناس الآن مع ما يعرض على الشاشة، مع الأفلام، مع المسلسلات، مع الإباحية، مع الرقص، مع الملاهي، هكذا. حتى رمضان بيساوي شهر متع، شهر لقاءات وسهر ومسلسلات وأفلام وضحك وإطلاق بصر. يعني قضية ترك الطعام والشراب هذه يحسنها الفقير أحيانا. إذا إنسان حرمته من الطعام والشراب بيكون صائم، معناته الصيام عبادة. أيها الإخوة، قضية اللذة حاجة أساسية في الإنسان، الشرع ما أغفلها، لكن أعطاك جانب مسموح به. هذا الجانب يمكن أن يكون جسرا إلى سعادة الأبد. لذلك حرمان ما في بالإسلام، بس في تنظيم. وأقول كلمة، إنه المؤمن الصادق لعلي لا أبالغ يستمتع بالدنيا التي سمح له بها أضعاف مضاعفة مما يستمتع الطرف الآخر. الآن اجلس مع ثلة من المؤمنين بتقول والله صار تجلي، صار سرور، وكأنك في جنة، وقد يكون بيت صغير والطعام خشن، أحياناً ما في ضيافة إلا كأس شاي، بتحس حالك بجنة. وبيذهب إنسان إلى مكان كله فضة وكله ذهب وكله أساس راقي وتريات، والفاتورة بتتم بتلعن المطعم شهر على الفاتورة، بيطلع مسموم بدنه ودافع مبلغ مو معقول، وشاف زوجة فلان وزوجة فلان وهي أحلى من زوجته، وبيصير نكد ببيته، بيشتري شقاؤه بيده، بيدفع مال فلكي، وبيلعن كل ساعة فكر فيها بالذهاب لهذا المكان، وبتتنقص عليه حياته الزوجية، وبيرجع بخفي حنين. واحد فات لدار قمار في أمريكا، لعب قمار ثروته 2.5 مليون دولار، خسرها في ليلة واحدة. جاء إلى البيت، أطلق النار على زوجته وأولاده الخمس، ثم انتحر. دار القمار تنتهي بالإنسان إلى الموت وإلى الشقاء. لذلك هذا من فعل الشيطان. بتلاقي المؤمن بين إخوانه وإخوان جامعه ببيته، في راحة نفسية، في تجليات قدسية، بيت ملائكي، بيت في طهارة، بيت في وفاء، بيت في رحمة. أيها الإخوة، الخير كله في طاعة الله، والشر كله في معصيته. ومستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أسرة إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتذكركم بأن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك تمام الساعة 6:20 صباحا حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها وعلى باقي المناطق مراعاة فارق التوقيت. وكل عام وأنتم بخير. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لك.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إنها أيام مباركة، أيام جعل الله تعالى فيها من الخير ما لم يجعلها ما لم يجعله في أيام أخرى. أيام ذي الحجة ما يسبق الحج، الأيام العشر، وطبعا كما نقول دائما الله أقسم بها على بعض التفاسير، والفجر وليال عشر. هل هي هذه الليالي العشر هي أوائل ذي الحجة أو أواخر رمضان؟ ولا مانع أن يكون هذه وتلك، أن تكون هذه وتلك. فهذه أيام اختصها الله تعالى بالخير، بكثرة الثواب، بالقرب منه، وخاصة يوم عرفة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرى الشيطان في يوم أذل منه وأصغر من يوم عرفة. يقول: بذلت وسعي في الوسوسة لابن آدم وفي صدهم عن سبيل الله، ولكنهم يأتون من كل فج عميق ليؤدوا مناسك الله. هي أيام عظيمة ونسك عظيم، والنسك الخامس الوحيد الذي ارتبط بقوله صلى الله عليه وسلم، أو قال تعالى: لمن استطاع إليه السبيل. كل النسك واجب، لا تسقط الصلاة حتى عن العاجز، عن المشلول، عن فاقد الطهورين. تسقط الزكاة بطبيعة الحال عمن لا يملك، الصيام يسقط ولكن عنده بديل، كفارة وهكذا. أما الحج فارتبط بلمن استطاع إليه سبيلا، لأن الحج يحتاج إلى أمور ثلاثة: إلى صحة، إلى مال، وإلى أمن، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يؤدي هذه الفريضة. على كل حال، من استطاع أن يحج ولم يحج كما قال صلى الله عليه وسلم فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا. من أعرض عن الحج ومن كفر، مشان هيك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كأنه يقول أنه من أراد وهو مستطيع أن يحج وانتنع عن الحج، يعني رغبة عنه، فكأنه ولج في باب من أبواب الكفر والعياذ بالله تعالى. وكما قلنا في الأسبوع الماضي، الحج موجود منذ بدء التاريخ، كرسه إبراهيم عليه السلام بدليل أدلة كثيرة. ومن هذه الأدلة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكما ذكرنا، كان رسول الله يتلقى قوافل الحج ليعرض عليهم الإسلام، ومن هنالك انطلق الإسلام. وذكرنا ما أدخل المشركون إلى الحج من عري في الطواف أو تصفيق وتصفير خلال الطواف، وأيضا إدخال الأصنام. مع العلم أن المشركين كانوا يقولون تقريبا نفس التلبية التي نقولها اليوم، يضيفون إليها ما يثبت شركهم. كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا هذا كلام والعياذ بالله، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، أو تملكه وما ملك. يعني شوف التواضع، عارفين أنه هذا الشريك اللي هو الصنم يملكه الله، هو لا يملك شيئا عند الله، لكنه شريك من خلاله نصل إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذكر أن أول من أسمع المشركين التلبية الخالصة التي ليس فيها شرك هو الصحابي ثمامة بن أثال، وهو زعيم بني حنيفة، بني حنيفة اللي فيهم يعني لاحقا مسيلمة، وسكناهم في أقرب إلى شرق الجزيرة، يعني الرياض اليوم تقريبا. ثمامة بن أثال أو أثال كان غنيا ويستطيع أن يتحكم بالأسواق، إذا اتخذ قرارا يستطيع أن يمنع القمح والتمر عن بلد ما من شدة أو من كثرة ما هو يعني ما بيده من قدرات. كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وفي إحدى الغزوات أو السرايا قبض عليه وربط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقاتلون لا يعرفون من هو. فقال لهم رسول الله: أعلمتم من هو هذا؟ هذا فلان زعيم قوم. فعاملوه برفق، وذهب رسول الله بنفسه وجمع له من بيوت أزواجه طعاما وأكرمه بالكلام، لكنه ظل موثقا في المسجد. ويعرض عليه الإسلام حوالي 3 أيام. بعد 3 أيام قال: فكوا قيده واتركوه. ففك قيده وبدل أن يذهب إلى بيته ذهب إلى طائفة النخل، يعني تخبى وراء كم شجرة، اغتسل ولبس ثيابا أخرى وأتى إلى رسول الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان قبل ذلك يؤذي رسول الله كثيرا بالكلام وبالتجارة إذا استطاع. قال له: يا ثمامة، لماذا لم تسلم وأنت عندي؟ قال له: يا رسول الله، لا أريد أن أسلم وأنا في القيد فيقال أنني أجبرت. وهذا حصل مع غيره أيضا. المهم ما يعنينا اليوم أنه مباشرة قال: يا رسول الله، أريد أن أعتمر. طبعا الرسول في المدينة والمشركون لا يزالون في مكة، يعني هذا قبل الفتح. علمه رسول الله الإحرام والتلبية وغير ذلك، فدخل مكة وأصبح يصرخ بأعلى صوته: لبيك اللهم لبيك لبيك. طبعا أكيد ما هو حدا يعني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وضج المشركون وضربوه، ثم امتنعوا عندما علموا أنه يستطيع أن يؤذيهم، وقال: سأمنع عنكم الميرة الطعام. وبالفعل قضى أهل مكة فترة وهم يعانون من الجوع إذا جاز التعبير، حتى تواسطوا، يعني بعثوا واسطة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أنت أهل كرم يا محمد، لست ممن يجيع الناس ولست ممن يؤذي الناس. فقال له: يا ثمامة، أطعمهم، اترك الأمور تجري. إذن حتى في التلبية كان المشركون يلبون ما يشبه تلبيتنا ويضيف إليها الشرك. الآن لعل السنة الماضية كذلك هنالك من قال: هذا مالنا نذهب به إلى الحج، والسلطات السعودية تعطيه بشكل مباشر أو غير مباشر للأمريكي وللصهيوني ليقتلوننا بعد ذلك. فهل يسقط الحج عنا؟ وطبعا للأسف يعني، ومنذ سنوات، ليس من سنة أو اثنين، تلك الأسوارة التي توضع بها على معلومات الحاج عندما يصل إلى المطار أو إلى أي مدخل، فيها كل المعلومات التي يحتاجها الإنسان حتى لا يضيع في الحج، لكن هذه المعلومات تذهب إلى شركة أمريكية يهودية، ويستطيع اليهودي والصهيوني أن يصل إلى أي حاج إذا أراد. هذه مشكلة، فضلا عن التوجه العام عندما تستمع إلى الخطباء ويقولون كلاما ينافي الشرع، هل هذا يسمح لنا بالوقوع بالتمنع عن الحج؟ بالفم الملآن كلا. لماذا؟ كل بساطة، الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يعتمر ويطوف ويصلي والأصنام في الكعبة. وعندما ذهب إلى المدينة وأراد في العام السادس أن يعتمر حسب ما رأى في المنام ومنعوه، أعطوا فرصة في العام السابع، واعتمر رسول الله والصحابة الكرام ومن معه جميعا في العام السابع والأصنام في الكعبة. والمشركون طبعا يستفيدون من وجودهم. ثم في العام الثامن عندما قدر الله له ذلك حطم الأصنام وتغير التاريخ. إذن سيبقى والله أعلم برأينا القاطع الحج لا يغيره شيء، حتى لو كانت السلطات تستعمله لغير ما ينبغي، حتى لو كان الخطباء يقولون ما لا ينبغي. وإن كان كما نقول دائما خلال الانحدار هنالك شيء من التحسن. قد سمعنا محاضرة لشيخ جليل له قيمته صالح آل الشيخ، يتحدث عن الوعي ويقول من يظن أن التطبيع مع إسرائيل هو نهاية مشاكلنا فهو واهم. كلام لم نسمعه من علماء السعودية سابقا، محاولة لتحسين، أو لعلهم اكتشفوا أن هذه الحماسة للاستسلام لليهود والأمريكي لم تؤتي لهم بشيء، إنما استفاد منها اليهودي ولم نستفد منها بشيء. كذبوا علينا، ضحكوا علينا، وبالأحرى ضحكنا على أنفسنا لأننا أهملنا القرآن والتحذيرات الربانية والنبوية من اليهود وغدرهم وخياناتهم. وهذا مهم، واتبعنا ما يقوله الغربيون. كما حصل على سبيل المثال في لبنان، ويحصل لم ينتهي بعد، ضجيج، كلام سياسي، لا مفاوضات في واشنطن قبل وقف اطلاق النار، والانسحاب او وعد بالانسحاب، واعاده الاعمار، ترك الاسرى. فاذا بالوفد يذهب ويجلس ساعات وتبقى الاغتيالات، وبالعكس تزداد وتتمدد لبعلبك من جديد إلى الضاحية وغير ذلك، وتطال مسعفين، يعني لم يتغير شيء، وبيوت وأمنين وأطفال. ثم يقولون نريد وفدا عسكريا يلتقي في البنتاغون في وزارة الدفاع حتى لا يكون له طابع سياسي. طيب عاد سمينا الضباط من كل الطوائف، وإذا بأمريكا تسبق ذلك بكل بساطة بعقوبات على ضابط هنا وضابط هنالك ومسؤول هنا ومسؤول هنالك ونواب. يعني كأن أمريكا تقول لكم جميعا أنا لا أراكم، لا أعترف بوجودكم، كل ما تقدمون من تنازلات لا يكفي، نريد استسلاما كاملا للقرار الصهيوني، وعوضا عن أن يستفيدوا من انتصارات المقاومة طبعا للأسف التي سخر منها نواف إسلام وصفق له. هون المشكلة، عندما كان يتحدث للأسف جمعية المقاصد سخر من فكرة الانتصار وصفق له بحرارة. للأسف هذا الجمهور المخدوع المضلل الجاهل رغم الشهادات العالية، المنحرف رغم محاضراته في العفاف. وهذا طبعا لا ينطبق على جمهور محدود، جمهور العالم الإسلامي أكثره كذلك مخدوعون بالشعارات الصهيونية وبالعود الأمريكية. رغم كل ذلك كما يقولون في المثل، يسكر أحدهم من زبيبة أخونا بقصر بعبدة صار ترامب صديقي وصديقك، حكى معك نص دقيقة على التليفون، دقيقتين، ولما رحت على واشنطن لم يستقبلك، والآن تطلب موعد ما عم حدد لك، كيف صار صديقك؟ هكذا استخفاف بالمواقع، بكل شيء، بالشهداء، بتاريخ من المقاومة، بانتصارات، ركع خضع لها الصهيوني بالألفين 2006 وبتفاصيل، وهو يتكلم ذلك. واليوم الجرائد الإسرائيلية، الإعلام الإسرائيلي مليء بالدعوة إلى الانسحاب من جنوب لبنان، لأن وجودهم في جنوب لبنان يعرضهم للموت اليومي، يعرضهم للموت، وصاروا يطلبون من الجيش شروطا، إذا بدكم تبعثونا إلى المكان الفلاني فليكون كذا وكذا، وإلا نتعرض للموت، لأننا نقنص، نقتل أحيانا بشكل فردي، أحيانا بشكل جماعي، أحيانا في الدبابات التي تحترق بهم، أحيانا في ناقلاتهم. نعم، الانسحاب يحتاج إلى آلية. إذا استحضرنا العام 2000، نعم، حتى انسحب الجيش الإسرائيلي قامت حركة شعبية داخل إسرائيل، كان أبرز واحدة منها حركة الأمهات الأربع، هك تذكر، وكانوا يتظاهرون أمام يعني المراكز الحكومية وغير ذلك، فقام يهودي براك وقال الانسحاب أفضل، انتخبوني على هذا الأساس، وحصلت الانتخابات وتم الانسحاب. يعني قد لا يكون الانسحاب سهلا كآلية، يحتاج إلى آلية سياسية، لكن إذا ضغط الجيش الإسرائيلي على القيادة السياسية واضح أنه في خلاف، يمكن أن ينسحب الجيش الإسرائيلي تحت ضغط المقاومة، نعم، وليس تحت ضغط المفاوضات وعلاقات الصداقة الحميمة التي يسكرون بها من غير خمر.
2: لأن السفيرة حطت راسها على صدر
1: السفيرة. لا، هذه مش صحيح، بدون تعليقات السفيرة. أيها الإخوة الكرام، نحن في موسم الحج، والحج دعوة للتوحيد، والتوحيد يستوجب الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا ينسجم التوحيد مع الانحراف، لا ينسجم التوحيد مع مخالفة أمر الله، لا ينسجم التوحيد مع إهمال النصوص القاطعة التي تؤكد عداوة اليهود وتسرد لنا تاريخهم وغدرهم بالأنبياء وتحريفهم للتوراة ونقضهم للعهود. أنتم الآن بأوهامكم وبوعود لا قيمة لها من الأمريكي أو الصهيوني أو بعض العرب، تريدون أن تغيروا التاريخ، تريدون أن تغيروا القرآن الوحي. قل أنتم أعلم أم الله؟ تضعون أنفسكم في مواجهة رب العالمين، وليس في مواجهة الناس فقط، إن من يضع نفسه في مثل هذا الموضع لن ينجو من عذاب الله. لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما وعد الله تعالى الذين اتخذوا العجل. لماذا نستشهد به؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا قبل الآخرة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لماذا نستشهد بهذه الآية؟ لأن عبادة العجل سببها الذهب، حب المال، وهذا ما يدفع أكثرهم إلى هذا الانحراف، إما المال وإما السلطة الموهومة وإما وعود لا نعرفها. بالتالي هم فضلوا العجلة على ما عند الله تعالى، فلن ينجو في الدنيا. أما الآخرة فموضوع معلوم لدى الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اليهودي، طبعا البعض بقول لك ما تستعمل كلمة يهود، استعمل صهاينة، باعتبار ليس كل اليهود أعداء. هذا صحيح من حيث المبدأ. والله تعالى أيضا قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني استثنى بعض اليهود من هذا الانحراف. ولطالما تحدثنا عن مخيريق. مخيريق يهودي قاتل مع المسلمين في غزوة أحد. غزوة أحد كانت يوم سبت، وكان يفترض وفق الاتفاق بين المسلمين ويهود المدينة أن يحارب يهود المدينة مع رسول الله دفاعا عن المدينة وفق الوثيقة التي وقعها رسول الله عند دخوله إلى المدينة. لكن اليهود اعتذروا فقالوا: يا محمد، اليوم سبت ولا نستطيع أن نقاتل يوم السبت. فقال لهم مخيريق: أنتم كذابون، اليوم لا سبت لكم، يعني عندكم من النصوص ما يسمح لكم بالقتال مع محمد، لكنكم غادرون. فقاتل حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود، ولم يذكر لنا إن كان قد غفر له بذلك أو أسلم أو غير ذلك. المهم، نعم، ملاحظة في مكانها، لكن عندما نقول اليهود نقصد اليهود الصهاينة بشكل عام. على كل حال، الأمر واضح لنا، وهنالك فريق من اليهود وازن نسبيا اسمه ناتوري كارتا، يعني حراس الهيكل، لهم اجتماعات، يعني طبعا بكل العالم يمكن عددهم شيء 30,000 يمكن 50,000، يعني ليسوا شيئا أمام عدد اليهود 12 مليون في العالم، ولكنهم جاذبون ويضعون الكفية الفلسطيني ويقولون: حرام على اليهود أن يقيموا دولة قبل مجيء المسيح المخلص. وطبعا عداوتنا لبني إسرائيل اليوم ليس تحت عنوان الدين، بل تحت عنوان الاحتلال والظلم والفساد الذي وصل إلى أوجه. رأيتم ماذا فعلوا بركاب سفينة الحرية، وما يفعلون بالسجون وقرار إعدام الأسرى وما إلى ذلك، ولا يريدون لأحد أن يفضحهم. عواد الشمري، لعل أحدا لم يسمع بهذا الاسم، هذا الراعي العراقي الذي اكتشف في صحراء العراق موقعا أو قاعدة الله أعلم، وأكثر من قاعدة، هو رأى واحدة قاعدة لليهود لبني إسرائيل للصهاينة يطلقون منها الطائرات المسيرة إلى إيران أو إلى أي مكان. ثم ما لبثوا أن تتبعوه فقتلوه. يفترض لهذا الراعي الذي تصرف بمحض وطنية أن يخلد، أن يذكر دائما حتى يكون كل إنسان منا خفيرا يتتبع أين يمكن أن يرى. وأحيانا كما حصل يعني به قصة إيلي كوهين في سوريا العام 64، كان الرجل أخذ راحته اللي هو طبعا يهودي عمل حاله وكذا، وأوشك أن يصبح وزيرا أن هو سوري مهاجر من الأرجنتين وإلى آخره، والناس ما بتعرفه، وعنده صار علاقات واسعة. بكل بساطة أحد جيران المبنى الذي هو فيه الشعر من خلال الراديو أو كذا أنه فيه علامات مورس، بكل بساطة يعني علامات أسلك. فأخبر السلطة، بحثوا فوجدوا، بكل بساطة يعني أحيانا تتبع بسيط من مواطن يمكن أن يكشف قصة الكبرى، ونحن لا يعني لا نزال في هذا الاتجاه. أيضا عندما يقوم مثلا لاعب، أنا مش خبير بالكرة على الإطلاق، يمين يمال في برشلونة، طبعا يمكن أصله عربي أو صومالي اللي هو، لكن إسباني جيد في التنافس في المعلومات. المهم يعني في وسط هذا العالم يرفع في علم فلسطين ويتحمل تبعات ذلك، إسرائيل اعترضت كذا إلى آخر. واني لهؤلاء ضعفاء العقول ضعفاء النفوس أن يستفيدوا. موقف الإسباني موقف الإيطالي أحسن في مواقف هؤلاء الذين يملؤون الشوارع في لندن في باريس أحيانا في كل مكان، في الجامعات في كولومبيا في أمريكا، تفيدوا من هؤلاء عوض عن هذا الاستعجال الذي لا قيمة له الذي لن يوصلكم إلى أي مكان. إخواننا عنا طبعا يوم الاثنين هو التاسع، ويفترض أن نصومه بالحديث الصحيح أنه صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسفر وسنة باقية، وأن نكثر من الدعاء في ذلك اليوم خاصة قبيل الغد.

0: نصف ساعة. نسأل الله القبول. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا. ثلاثة العيد. عفوا صحيح. ثلاثة تسعة والعيد الأربعاء. كل عام وأنتم بخير. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا نعماء. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، رد كيد اليهود المعتدين والأمريكان المجرمين، وألف على الحق قلوب المؤمنين، وأخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين، واشف صدورنا من عدونا كما وعدت المؤمنين، واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سر حياة الإنسان وفوزه بالجنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أسرة إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتذكركم بأن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك تمام الساعة 6:20 صباحا حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها وعلى باقي المناطق مراعاة فارق التوقيت. وكل عام وأنتم بخير.

السابع من ذي الحجة. إذا علمت أنك الآن تعيش في خير أيام الدنيا وأشرق ذلك المعنى في جنبات قلبك، فحري بك ألا تعاملها مثل سائر الأيام. ضاعف وردك القرآني واستكثر من ركعات القيام، تفقد حوائج والديك وتصدق مما جاد به الله عليك، تقرب لله تارة صائما وتارة داعيا، ونوع بين العبادات ما بين نشر خير وخلوات، فإنك لا تضمن يا صاح أتبلغها في عام مرة أخرى أم يحال بينك وبينها.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي امتن علينا بهذا الدين القويم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحجاج في بيت الله عز وجل يستعدون في عبادتهم لأداء مناسكهم، وهم يسعون إلى هدف في حياتهم في هذا الحج وبعده، ألا وهو القدرة على التغيير. دعونا اليوم نعيش مع حجاج بيت الله الحرام في هذا الخلق الكريم، في القدرة على التغيير، ولنقل ما قيمة الإنسان إذا لم يكن لديه إرادة؟ ما قيمة الإنسان إذا لم يملك قدرة يستطيع من خلالها أن يغير؟ لكن التغيير ليس محمودا بحد ذاته، فهناك من يغير من الصواب إلى الخطأ ومن الأفضل إلى الأسوأ، ولكن حجاج بيت الله الحرام الذين نعيش معهم نفحات الغفران يعلموننا ونتعلم منهم كيف تكون القدرة على التغيير إلى الأفضل، كيف نغير من عاداتنا وسلوكنا. هذه العادات التي غلبنا لها حتى أصبحت سجنا يحيط بنا، وكأننا بين يديها أسرى لا نستطيع أن نتجاوزها، وما هي إلا من صنع أنفسنا. لكن عندما يذهب الحاج لأداء مناسك الحج، وإذ به يبدأ بالتغيير، يبدأ بتغيير صورة ثيابه، يبدأ بتغيير صورة غطاء رأسه، يبدأ بصورة تغيير ما هو فيه من عادات، كان لعله لا يقوم من الليل إلا قليلا، لكنه في طريقه إلى الحج يقوم كل ليلة. لعله كان لا يزور المسجد إلا لماما، لكنه وهو في طريقه لأداء مناسك الحج يعتاد الذهاب إلى المسجد، يغير من عاداته وسلوكه إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى.

ونحن نشاركهم أيضا، فلدينا هذه القدرة، وذلك لأننا نملك إرادة نريد من خلالها أن يرضى الله عنا، نريد من خلالها أن ننقل حياتنا نحو الأفضل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا استطعنا أن نغير من عاداتنا وسلوكنا نحو ما يرضي الله عز وجل، عندئذ نستطيع أن نغير من طباعنا، هذه الطباع التي تتملك صاحبها بل يشعر أنها هي هو، وأنه لا يملك الخروج عن طباعه. لكن عندما نرجع إلى حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك المعلم، نعرف معرفة يقينية كيف استطاع أن يغير من طباع أصحابه، كيف استطاع أن يحول من سيدنا عمر ذلك الرجل الشديد الذي كان يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ به ذلك الرجل الرحيم الذي يخشى أن يحاسبه الله عن زلة قدم لشاة على شاطئ دجلة، يحوله من ذلك الرجل الذي يسعى وراء مصالحه إلى رجل يقول: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين ونفسي التي بين جنبي. بل استطاع أن يحول مصعب بن عمير ذلك الرجل الذي عاش في حياة الترف والبذخ، الذي عاش في حياة هي أشبه ما تكون بحياة الملوك، فكان عطره يشم من حي إلى حي، وإذ به ذلك السفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجاهد ويجاهد من أجل إبلاغ دعوة الله عز وجل، لم يعد يبالي بمظهره بمقدار ما هو قادر على أن يعلم الناس ويوجههم ويهديهم إلى صراط الله المستقيم. هي قدرة على تغيير العادات والسلوك، هي قدرة على تغيير الطباع، ثم ننتقل بعدها إلى تلك القدرة في التغلب على المعاصي، هذه المعاصي التي جعلت صاحبها يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، جعلت صاحبها غافلا عن الله عز وجل، يبتعد عن جانب الطاعة. ولكن عندما نذهب إلى الحج وعندما نشاركهم في مشاعر الحج وفي معاني الحج تحت نفحات الغفران، نستطيع أن نتغلب على المعاصي. كم سمعنا من شاب هنا أو شاب هناك يشكو نظره للحرام، أو رجل هنا أو رجل هناك يشكو من تغلب حب المال الحرام عليه، حب الفاحشة، حب المعصية. ولكن عندما يغلب حب الله على القلب تصبح ذلك القوي القادر على التغيير إلى الأفضل. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لا يستطيع شيطان الإنس ولا شيطان الجن أن يتغلب عليك، لأنك قادر على أن ترسم حياتك بيديك، بيدين مباركتين يرضى الله عنهما. أما ذلك الذي استسلم للشيطان بل استسلم لهواه، فإن هواه هو الذي يرسم حياته، فيجعل من عاداته وسلوكه فيما لا يرضي الله، ويجعل طباعه سيئة فاسدة بالية، ويجعل المعاصي هي التي تأم حياته وتقوده في هذه الحياة الدنيا. لكن عندما نعيش مشاعر الحج ونعيش مع حجاج بيت الله الحرام الذين بحكم الجماعة ووجودهم في حرم بيت الله سبحانه وتعالى يحاولون أن يتغيروا، نعم يندم أحدهم على ما فرط منه وعلى ما فات من أمره، يندم على خلق كان يعتبره طبعا له ولكنه الآن أصبح حاجا. عندما نعود إلى العبادات التي علمتنا بإرادة الله سبحانه وتعالى كيف نصبح قادرين على التغيير، نتعلم ذلك من الصيام أيضا. عندما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم،
ومعنى هذه الكلمة أنني في رتبة عالية أتملك فيها نفسي، فأنا قادر على التغيير. أتدرون ما هو؟ إنه قادر على أن لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يقابل السيئة بحسنة ويعفو ويصفح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي القدرة على التغيير، تغيير للمجتمعات، تغيير للأفراد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم، أي دربوها، أي عودوها، أي اجعلوها قوية في القدرة على التغيير، ولكن وطنوا أنفسكم أن تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أحسننا. أليس أهل الفضل الذين يدعون إلى الجنة بغير حساب هم أولئك الذين كانت لديهم القدرة على التغيير دون نظر إلى ما يقابلهم الناس فيه؟ أليس أهل الفضل هم الذين يعطون إذا منعهم الناس؟ هم الذين يعفون إذا ظلمهم الناس؟ هم الذين يحسنون إذا أساء الناس إليهم؟ هذه القدرة لا يمكن أبدا أن تأتي إلا من الإيمان، إلا من خضوع القلب بين يدي الله عز وجل وبالالتجاء على أعتاب الله سبحانه وتعالى. عندئذ ستتغير الحياة كما تغيرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما حولهم من أمة أمية إلى كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

ما كان أحد يتوقع أبدا أن هؤلاء العرب الذين بعث فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يملكوا هذه القوة على التغيير. فها هو ربعي بن عامر عندما يدخل على رستم، قبل أن يدخل عليه يقولون لابد لك أن تركع، لكن العرب بعد أن أكرمهم الله بالإسلام لا يركعون إلا لله، فيحتالون عليه ويجعلون بابا قصيرا لعله أن ينحني فيدخل فيعتبر منه ذلك ركوعا. لكن ربعي بن عامر الذي اعتاد أن يكون قويا رجع بظهره ودخل على رستم. لا يمكن أبدا أن يريه من نفسه ضعفا. عندما سأله وقال ماذا فعلتم؟ ما الذي غيركم؟ كيف تحولتم من أمة كانت ترجون في طعام قليل؟ قال لقد بعث الله فينا نبيا فأخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار. هذه القدرة على التغيير التي تبدأ من خروج من عقيدة باطلة، كان يسجد لصنم أو يسجد لحجر، أو كما هو شأن كثير من الناس اليوم يسجدون لهواهم طاعة وامتثالا. عندما تستطيع أن تغير في عقيدتك إلى ما يرضي الله عز وجل، عندئذ لن تجد حرجا ولا صعوبة أن تغير من عاداتك، تغييرا ليس في ظاهر شكلك وإنما في حقيقة وجودك، في مواقفك، في مبادئك، في تلك المشاهد التي تشهد لك يوم القيامة. أبو سفيان عندما أسلم كان سبب إسلامه صور رآها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل على رأسها صورة خبيب رضي الله عنه وقد صلب وأوذي، ويأتي فيسأله يا خبيب أتود أن يكون محمد مكانك وأنت معافا بين أهلك؟ فينظر إليه ويقول والله ما وددت أن أكون معافا بين أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في أخمص قدمه. عندها قال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا الحب هو الذي يمنحك هذه القدرة على التغيير، هو الذي يجعلك ذلك الإنسان الذي لا يجد في قاموسه كلمة مستحيل، بل لعله لا يجد كلمة صعب، فهو يستسهل الصعوبة في سبيل ما يقصده ويريده. عندما نتملك هذه القدرة على التغيير لن ننتظر الناس حتى يقودوننا إلى ما نريد أو ما لا نريد، بل لعلنا أن نكون أولئك المبادرين كما ذكرنا، أن نسابق ونسارع لأن نكون أصحاب التغيير، لكنه التغيير نحو الأفضل. عندما نتملك هذا الخلق الكريم ونشارك فيه إخواننا من حجاج بيت الله الحرام، عندئذ نتعرض لنفحات الغفران التي نسأل الله أن يكرمنا بها جميعا. عندما يعود الحجاج من أداء مناسكهم إلى ديارهم فهم لم يتملكوا القدرة على التغيير في أنفسهم فحسب، بل أصبحوا تلك المصابيح التي تضيء الظلمات بين الناس، ونحن أيضا سنشاركهم في ذلك بأننا لا نكتفي بأن نغير في أنفسنا، بل أن نسعى في تغيير من حولنا. ونحن هنا لابد أن نقول إن هذه القدرة على التغيير لا تمنح بكلمات، بل تمنح بوقت فيه مشاهدات. ذلك الرجل الذي كان يشكو أهله وأنهم لا يقرؤون القرآن، وإذ به يقرأ القرآن لكن في المسجد، فما إن جلس بينهم يقرأ القرآن في كل يوم، وإذ بجميع أفراد أسرته يطلبون أن يفتحوا القرآن معه وأن يكونوا مثله. نعم لقد استطاع أن يغيرهم، لكن بعد أن غير نفسه. نعم لقد استطاع أن يغيرهم، لكن بعد أن تملك هذه القدرة على التغيير. لا نريد فقط لأنفسنا أن نتغير، بل نريد لكل من حولنا أن نقول لهم إن ضياء الله، إن رضا الله سبحانه وتعالى ينير قلوب الجميع،
إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك. والفرق بين الحي والميت هو فرق الإرادة، فالميت لا يملك تلك الإرادة ولذلك لا يصنع شيئا ولا يغير ساكنا، لكن الحي هو الذي يملك تلك القدرة بإرادة منحه الله إياها. فلذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ويقول: يا رسول الله، إن الله قد كتب علي الشقوى فجعل رزقي بضرب كفي على دفي، نهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن الله عز وجل لا يلزم أحدا بشقاء، بل الله يريد السعادة للجميع على أن يريدوها ويقصدوها، ثم علمه كيف يطلب رزقه حلالا مباركا. ما مضت أيام حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح بهذه القدرة، وهو فرح بهذا التغيير، يشكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكرمه وأعانه بأن يتحول من حال إلى حال. إذن هي القدرة على التغيير في أنفسنا من طباعنا ومن عاداتنا ومن معاصينا إلى طاعة الله عز وجل، إلى الأفضل في سلوكنا وعاداتنا وحياتنا فيما بيننا وفيما بين الناس، حتى ننال نفحات الغفران من الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة ذكرت في القرآن الكريم، دعت الله أن يبني لها بيتا في الجنة، آمنت بسيدنا موسى واعتبرته ابنا لها، ورغم أنها عاقر إلا أنها نعم الأم هي. حكى لنا سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها من النساء الأربع الكاملات، وهن خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، مريم العذراء، وبطلة حلقتنا اليوم أسيا امرأة فرعون. اسمحوا لي قبل أي شيء أسلم على أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم. يوم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنت بتتكلمي عن فعلا تستحق أن تكون من خير نساء الأرض، وهي من النساء الذين ذكروا أو الذين ذكرهم الحبيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم من أوائل أهل الجنة. النهاردة يعني هنتكلم عن شخصية بقى، شخصية غريبة أوي، شخصية تعيش في القصور ولها الجواري ولها الخدم ولها الحياة المرفهة، شخصية كانت تنعم بكل رغد للعيش، كل ما هو طيب، كل حاجة هي عايزاها، بتعيش على قصر، بتعيش في قصر على ضفاف النيل، بيخدمها العديد من الجواري، ولكن

0: ينسى هذه القسوة معها لما عرف أنها أسلمت. نرجع تاني نقول هذه السيدة الجميلة التي نراها تتهادى في قصرها يعني تنعم بالحياة بكل ما فيها، وكتير جدا من الناس اللي ربنا أكرمهم في حياتهم واللي عاشوا بهذه الصورة يعني ما بيفكروش أكتر من متعهم اليومية ومتعهم الدنيوية، وعايزين يشتروا إيه وعايزين يأكلوا إيه وعايزين يناموا فين والنهاردة فين وبكرة فين. صعب قوي يفكروا في الناحية بقى اللي بتثقل روح الإنسان، ألا وهي اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. صعب قوي يحسوا هذا الإحساس، وحيانا شفت ناس بهذه الصورة يعني قلة اللي بتدرك الطريق.
1: أحيانا كثرة المال يا أمي ده بيكون اختبار وابتلاء يعني.
0: أما ليه؟ ما هو المال ميال والذهب ذهاب والفضة انفضاض ولا يبقى إلا وجه الله
1: ونعم بالله.
0: وعشان كده المال فتنة. زي ما الفقر فتنة، تصوري المال فتنة وفتنة كبيرة، الشاطر اللي يخرج من هذه الفتنة. وكان أحد الصالحين يقول لك ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ما حدش يقدر يصبر، يعني مين يقدر بقى إلا دي عايزة قوة عزيمة. واحد عنده فلوس، واحد عنده عز وعنده جاه وساب ده كله راح يقعد في جامع إزاي؟ دي عايزة واحد فهم الحقيقة، فهم ان الدنيا ايام معدودة، اذا مضى يومه مضى بعضه. فهم انه مش لن يبقى له الا وجه الله. فزي ما بقول عايزة لها رجل صالح، وهذه هي المرأة الصالحة اللي فضلت الطريق لما عرفته عن اي شيء في الدنيا. البداية كانت هدية ربانية، هدية عجيبة الشكل، لم تكن الهدية عقد لولي عشان يزين رقبتها، ولم تكن الهدية توب فضفاض مرصع باللآلئ والذهب والألماز، ولم تكن الهدية عطر، زجاجة عطر عشان تسكبه على ملابسها وعلى جسمها. لا، الهدية حاجة تانية خالص، صندوق خشب وجالها فيه طفل رضيع، وربنا سبحانه وتعالى أودع في قلبها محبته، وكأنه النجاة، وكأن هذا الصندوق يحمل لها طوق إنقاذ، طوق نجاة. إزاي؟ محدش عارف، حتى نفسها مش قادرة تتخيل إيه اللهفة اللي هي فيها دي كلها. صحيح ربنا سبحانه وتعالى أيده بمحبته،
1: سيدنا موسى عليه السلام
0: أيد موسى عليه السلام بمحبته لما قال له إيه الكلمة بقى الجميلة دي، وألقيت عليك محبة مني. الله، يعني إذا أنت بتشوفي وجه موسى عليه السلام وكأنك ترين قدرا من نور الله في هذا الوجه، فعشان كده حبته وحب ملك عليها فؤادها، وكأنها حملته، وكأنها هي التي أنجبت، وكأنها هي التي أرضعت. فهي دي الهدية الربانية اللي بعتها لها من النهر العظيم. وشيء جميل ان نهر النيل يذكر في القرآن الكريم، وشيء جميل ان هذه العابدة الطاهرة يعني تجد هذه الهدية اللي تجيلها من على صفحة النهر العظيم.
1: الله.
0: الأجمل انها أصرت انها تربيه، وأصرت انها تكون لأم، وأصرت إن تجيب له المرضعة اللي فعلا مهما حصل لا يهمني إنه يبقى يعيش بطريقة جميلة.
1: هي كانت تعلم يا أمي إنها أمه؟
0: لا طبعا، لا طبعا ما تعلمش هذا أبدا. ولكن بقى يا جماعة ده قدر ربنا، طلاقة قدرة الله. وعشان كده بقول للناس كلها ما تزعلوش أبدا، ولابد أن نرضى بقدر الله. وفي يعني حديث قدسي جميل قوي، من رضي بقدري أعطيته على قدري.
1: الله.
0: يعني ناخد على قدر الله. فهي صبرت على فرعون وعلى إيذائه للغير، يمكن تتش بتتأذي منه، وبالفعل خلاص يعني أصرت أن موسى عليه السلام يتربى معاهم، ونزل على رغبتها لحد ما قال لها يا أمي عايزة أوصل لك السر. صحيح القرآن لم يذكر الحوار الذي دار، ولكن انتقال

0: الوهج الإيماني في قلبها من موسى بهذه الصورة يجعلنا نتخيل أن هناك حوارا كبيرا دار بين موسى عليه السلام وأمه
1: رضي الله عنهم،
0: وخد أيام وليالي لحد ما يثقلها بهذه الصورة، لحد ما جوهرها يصبح في كأنه طائر يطير بجناحيه إلى السماء. فلم تجد أجمل من جلستها ترقب السماء وتدعو إلى الله وتستغفر عما فات وتتمنى أن تكون من عباد الله الصالحين. عايزة أقول إن آسيا كانت برضو بنت ملك، يعني اسمها آسيا بنت مزاحم بنت عبيد الديان بنت ابن الوليد، هذا كان ملك وكان فرعون في عهد أيام يوسف عليه السلام، يعني ما هياش واحدة عادية،
1: يعني والدها كان الملك أيام سيدنا يوسف.
0: أيام سيدنا موسى. وطبعا في روايات بتقول إنها من بني إسرائيل، وروايات تانية بتقول إنها عمة موسى، ولكن يعني الروايات الأكثر يعني تحري للدقة هي التي تقول إن والدها كان ملك وزوجها كان ملك فرعون مصر وفرعون مصر. يعني قصد أقول هي بين فرعون وفرعون، بين ملوك لا يعرفون يعني أي سمت للإنسانية، كل ما لديهم هو التجبر والقهر، ولكن الذي نعرفه أكثر عن زوجها أكثر من والدها. كانت آسيا تجلس في شرفتها وتناجي ربها وتبكي وتجد الاستجابة عند الدعاء، تشعر بقدر من القبول أن الله سبحانه وتعالى يمنحها هذا الصفاء وهذا الاصطفاء، فتزداد يقينا بأنها أضاعت الكثير من عمرها عندما لم تؤمن.
1: نعم.
0: الشاهد فضلت فترة طويلة جدا على هذا الحال لحد
1: مؤمنة من غير ما يعرف
0: خالص سرا.
1: نعم.
0: ده رعب.
1: أيوة.
0: فضلت على هذا الحال تخرج تناجي ربها وتعطف على المساكين وتحاول تنفذ كل ما يخبرها به موسى عليه السلام، إلى أن شك في أمرها فرعون، تتسلل من فراشه وتجلس فيه على الشرفة وتكلم ربها وتناجيه وتبكي، ووجدها بالفعل تتغير. فسألها إيه حكايتك مراته بقى، فلأنها طهرة ولأنها رقيقة لم تعرف الكذب، فأخبرته أنها آمنت برب موسى، استشاط غضبا، منعها بكل الوسائل، حجب عنها نور ربنا، لكن كان النور في قلبها، لو حبسوها فين؟ النور جواها، النور في القلب مش برة، الله جوه. عشان كده مهما سجنها لا شيء، هي في حرية، في قمة الحرية، لأن روحها مع بارئها تعرج إلى السماوات العلى، ملهاش في الدنيا دي حاجة. لما لقى ما فيش فايدة جمع علية القوم وقال لهم ايه رأيكم في آسيا؟ قالوا له من خير النساء. قال لهم طب ايه رأيكم بقى انها امنت بموسى برب موسى؟ فربنا يهديهم كلهم، ومصيبة المصائب دايما في الحاشية او في الزمرة التي حول الملوك وحول الفراعين، هي اللي بتفرعنه. يعني بيقولوا الفرعون ايه فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يلمني. صحيح.
1: أيوه.
0: لكن ده بلاقى حد يعني ايه يدفعه دفع الى هذا بطانة السوء والعياذ بالله.
1: نعم.
0: فقالوا له اقتلها، دي ملهاش حل غير القتل،
1: رغم ان هم كانوا لسه من شويه بيقولوا عليها كويس،
0: من شويه بيشكروا بيقولوا من افضل النساء وكانت بتعطف عليهم وكانت بتشفع لهم وكل حاجه طيبه كانت بتعمل. فعذبها اشد عذاب.
1: نعم.
0: مش بس كده، ده تفنن في التنكيل بيها، فاخترع أسلوب عقاب وأسلوب عذاب قبل ما يقتلها. فربطها، ربط إيديها ورجليها في أوتاد، ووضع على ظهرها حجر.
1: ياه القسوة دي.
0: وهي لا تفتأ أن تقول لا ربي الله، لا إله إلا الله، ربي الله، وتنظر إلى السماء وتبتسم، لأن هي شايفة مكانها فين. مش إحنا عارفين وكشفنا عنك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عرفت هي فين. يعمل اللي يعمله في هذا الجسد الفاني اللي ما قاله للتراب. ولما لقت نفسها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من لقاء الله، ورأت هذه التجليات، ورأت الملائكة وهم يطوفون من حولها في إسراء ومعراج. قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. الله. طلبت الجوار قبل الدار، قالت له عندك رب ابني لي عندك بيتا في الجنة.
1: نعم.
0: طلبت جنة المأوى لأنها هي الأقرب إلى العرش. طلبت أن تكون قريبة وفي مقعد صدق عند مليك المقتدر. طلبت أن تتوجه للحق سبحانه وتعالى، أن يملي عينها منه، يملأ قلبها منه، تشوف الحقيقة، تشوف اللي كانت نفسها تشوفه، وكانت في شوق ولهف للقاء الله. هي اللي تمنت وبنى لها الحق سبحانه وتعالى بيتا في جنة المأوى. وكانت ممن كمل من النساء، وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وأيضا أنها أفضل نساء الجنة، وهم مين؟ خديجة بنت خويلد زوج الحبيب، زوجة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت الحبيب المصطفى، وآسيا زوج فرعون، امرأة فرعون، ومريم بنت عمران.
1: نعم.
0: الحقيقة احنا محتاجين النهاردة اللي ياخدنا من سواء بقى احنا عايشين في هذه المتعة والحياة الحلوة والرفاهية، ولا بنتطلع اليها، سواء احنا يعني بنخطو في قصر ولا بنخطو في أوضة بجوار قبر، احنا محتاجين كلنا نعرف ان احلى ما في الحياة الأنس بالله
1: ونعمة بالله. يا أمي كنت عايز أسأل حضرتك حاجة. كتير من النساء اليوم يا أمي بيشتكوا من أزواجهم، اللي في العيب كذا، في المشكلة كذا، مش قادر يبطل الفعل كذا، مهما كان الزوج بيغلط أو مهما كان عاصم، ما كانش فرعون، فزوجة فرعون امرأة صالحة ازاي وما قالتش ما هو جوزي بيعمل كده فانا خلاص هعمل كده. يعني كتير من الزوجات تقولك انا مش هتحجب، انا مش هقرب من ربنا، مش هلتزم، اصل جوزي مش عايز، اصل جوزي مش بيحب الشكل كده، اصل جوزي ممكن يبص لواحدة تانية. تقول لهم ايه يوم؟
0: او لا اتقي الله في نفسك، هنروح لفرادة زي ما خلقنا اول مرة. هقول لها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اوعي يا بنتي، اوعي ترفضي حكم ولا تتعاملي مع امر الله بالتواء، لان في لحظة سنبقى بين يديه. هنقول له ايه؟ هقول له جوزي ما كانش عايز، هقول له كان عايزني احضر الريسبشن الفلاني فلازم اكون لابسة مش عارف ايه، هقول كان زوجي عايز الناس كلها تشوفني حلوة قوي عشان كده اختار الست الجميلة، هقول كتير. ما ينفعش. الست الصالحة، الست اللي فاهمة الحقيقة، تدرك ان الله سبحانه وتعالى لن يضيعها اذا فهمت الطريق، واذا عرفته، واذا حددت من اول ما تتجوز مطلبها الحقيقي. مطلبها الحقيقي رضا الله، وفي رضاها لزوجها، وفي طاعتها لزوجها رضا لله. طبعا يعني هنقول مش كل الازواج يعني يبقى متفق تماما مع زوجته، ما ينفعش
1: طبعا.
0: كل واحد فينا بيختلف عن الآخر، في فروق فردية، في بحكم التربية، في بحكم البيئة، في بحكم الثقافة، في بحكم التجارب. الزوج اللي عنده تجارب أما يتجوز واحدة ما عندهاش تجارب قطعا هيبقى فيه اختلاف كبير. الرجل اللي تربى في مثلا في أوروبا غير الرجل، البنت الست اللي تربت في بيئة شرقية، يعني أشياء كثيرة. الست العاقلة تحاول تقرب المسافة، وخصوصا إذا كان عندها أولاد. والمفروض الرجل لا يتزوج إلا من عين نفسه، يعني ما يتجوزش واحدة مختلفة عشان بقى فوقس. إيه دي بنت فلان الفلاني، لا دي أمرايا وحلوة وحياخدوها بقى، دي ما فيش بعد كده الناس كلها هتحسدك الحلوة دي مش ليك، الحلوة دي مش ليك يا ابني، دي الكل الناس يتفرجوا عليها، وهتفضل في بيتها قاعدة في المراية. طبعا مش الكل، في ناس أدركوا نعمة ربنا وما استغلوهاش، حرام. فإذا الأفضل أن يتزوج الرجل من عين نفسه، يعني اللي هي قريبة لنفسك. إذا كانت نفسك لوامة تبقى نفسها لوامة، نفسك راضية تبقى نفسها راضية، مطمئنة تبقى مطمئنة، عشان ما يحصلش وبعد الفروق الشديدة. وبعدين اوعوا تنسوا توظفوا منهج الله في حياتنا، ولا تنسوا الفضل بينكم، اوعوا تنسوا الفضل. انت عايز من زوجتك ايه؟ عايز كذا وكذا وكذا، وانت عايزه منه ايه؟ عايزه كذا. طب اوعوا انتوا الاثنين بقى تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، اوعوا تنسوا. وكتبت حتى الفضل بواوين عشان ما تنسوش ابدا. الفضل لابد ان يستمر ويستمد قوته من ايماننا احنا الاثنين بالله، واحتكامنا لله سبحانه وتعالى. وناخد بقى العظه والعبره من هذه السيده الطاهره اللي فضلت لقاء الله عن القصر وعن الملابس وعن الأثواب المرصعة بالجواهر واللآلئ وعن التيجان وعن الدنيا كلها، استعجلت الطريق.
1: نعم، شكرا يا أمي وجزاك الله كل خير. من خير نساء الأرض أسيا امرأة فرعون، تلك المرأة الصالحة التي تركت النعيم والغنى والرفاهية واستشهدت في سبيل الله. بشكركم وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع مقابلة أجريت مع فضيلة أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى قبل وفاته، يجاوب فيها عن أسئلة تخص موضوع الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، يسرنا أن نلتقي مع أمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ سعيد شعبان. مولانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مولانا، لقد أصدرت الحكومة السعودية قرارا يقضي بتحديد عدد الحجاج لكل دولة، من ناحية شرعية هل يحق لنظام ما أن يستأثر بالأماكن المقدسة لدى المسلمين والتي هي بمثابة ملك لجميع المسلمين؟ وبالتالي هل يحق للحكومة السعودية أن تحدد عدد الحجاج الوافدين إلى الحج كما تشاء وحسب المقاييس التي تضعها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس هناك من دليل شرعي يخول أحدا أن يضع يده على الأماكن المقدسة ليعمل بها وفق هواه، لأن البيت بيت الله تعالى، وعلى من يقوم على أمر هذا البيت العتيق أن يسهل الوصول إليه وإلى الأماكن المقدسة التي تتم فيها مناسك الحج. والحج فريضة فرضها الله تعالى على جميع المسلمين مرة في العمر، فربما حبس النظام إنسانا كان يستطيع أن يحج هذا العام ثم لا يستطيع أن يحج بعد هذا العام. وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا. إضافة إلى ذلك، فإن الحج فريضة على الفور عند كثير من المسلمين، فلا يجوز أن يؤخر المسلم أداء فريضة الحج عندما تتيسر القدرة والاستطاعة له. من هنا نقول بأن تحديد عدد الحجاج بنسبة 1 على 1000 أو 5 على 1000 أو أقل من ذلك أو أكثر ليس حكما شرعيا، بل يعتبر إجراء إداريا من الحكومة السعودية التي تريد أن تضبط الحجاج وحركتهم، لأن الحجاج بدأوا يشكلون بالنسبة لها عامل إزعاج، لأنهم بدأوا يهتفون بالموت لأمريكا ودعوة الناس أو دعوة المسلمين إلى الوحدة وإعلان البراءة من المشركين. لذلك تريد المملكة العربية السعودية أن تحدد عدد الحجاج حتى تستطيع أن تضبط حركتهم وفق ما تشاء ووفق ما يحقق أمنها وأمن الإدارة السعودية التي تعتبر الحج فريضة دينية لا علاقة لها بالسياسة. ولكن الحقيقة هي أن الحج فريضة إسلامية تشمل حركة الدين والدنيا، فالبراءة من المشركين والدعوة إلى وحدة المسلمين لا تعتبر أمورا دخيلة سياسية، بل تعتبر من صلب الدين الإسلامي، وهو المعنى العملي للتلبية التي يبدأ بها كل حاج مناسكة عندما يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية التي هي سبب ما هي سبب من أسباب أو ركن من أركان الحج، يراد لها أن تفقد معناها العملي في حياة الحجاج، ليذهب الناس إلى هناك من غير منافع، يكون كل حجهم مغارم يدفعونها للمطوفين ولإدارة الجوازات وبدلا عن النقليات. هذه المعاني التي يراد لها أن تحدد حركة الحج ومعانيه من صنع الناس لا وليست أحكاما شرعية. نعم.
1: فضيلة الشيخ سعيد شعبان، من المآخذ التي يسجلها علنا النظام السعودي على الجمهورية الإسلامية أنها في كل موسم حج ورغبة في إحياء اليوم العالمي للبراءة من المشركين تدعو المسلمين إلى مظاهرات منظمة في مكة، هل هناك ما يمنع شرعا من إقامة هذه المظاهرات؟ كيف تفسرون الموقف السعودي منها؟
2: بسم الله. أعتبر موسم الحج بحد ذاته مظاهرة تدعو إلى التوحيد وإلى البراءة من المشركين، لأنني كما قلت في السؤال السابق بأن التلبية بحد ذاتها هي إعلان عن الوحدانية والوحدة وإعلان للبراءة من المشركين. إضافة إلى ذلك فإن الحج لا يصلح من غير إعلان البراءة، بل إن قراءة سورة براءة يجب أن تكون من الأمور التي يجب أن يمارسها المسلمون في عرفات كما مارسها الصحابة الكرام يوم كان الصديق أبو بكر أمير الحج، وكان فأرسل عليه الصلاة والسلام عليا بسورة براءة من أجل أن تقرأ في عرفات الله على جميع المسلمين ليبلغ الشاهد منهم الغائب. إن البراءة نصوص قرآنية، وإعلانها كل سنة يعتبر تطبيقا للقرآن بل ولسورة من القرآن محكمة لم ينزل بها نسخ. والدعوة إلى وحدة المسلمين حكم قرآني لا يستطيع إلا جاحد ومنكر لآيات من القرآن أن يتنكر لها. فالحج بلا مظاهرة إسلامية يعتبر عملا ناقصا، لأن وقوف المسلمين في عرفات الله مظاهرة، كلهم يتظاهر بالتوحيد وبالوحدانية وبوحدة الصف، وكلهم يتبرأ من المشركين. فمسيرة براءة ومسيرة الوحدة التي أحيتها الجمهورية الإسلامية تعتبر إحياء لسنة إسلامية دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه بهذه الصورة بصورة براءة لتقرأ في موسم الحج. ربما تخلى المسلمون عن قراءة براءة وعن العمل بأحكامها لأن الحج ولأن بلادهم كانت بريئة من المشركين، وكان المشركون قد طردوا من مكة ومن البلاد العربية وطردوا من كل البلاد الإسلامية. نسي المسلمون هذه السنة، أما وقد احتلت أمريكا الخليج ولها قواعد في السعودية نفسها، واحتلت العالم الإسلامي وأصبحت صاحبة النفوذ وصاحبة القرار. فالواجب اليوم دعوة المسلمين إلى وحدة الصف من أجل مواجهة المشركين الجدد الأمريكان والأوروبيين والسوفييت الذين أصبحوا يسيطرون على العالم الإسلامي وعلى مكة المكرمة بحد ذاتها. من أجل هذا وجب على السعودية أن تحيي سورة البراءة، ولا يحل لأحد أن ينسخ سورة محكمة من كتاب الله. وعلى علماء السعودية أن يدعو النظام السعودي من أجل تبليغ البراءة من جديد كما كانت في صدر الإسلام، وإعلان الحرب على الأمريكان وعلى الأساطيل الأمريكية التي تحمي عروش العمالة في الخليج وهناك، وإلا كان القبول باحتلال السعودية والخليج والبلاد الإسلامية وعدم السماح بإعلان التبرؤ من المشركين تواطؤ وتآمر وتحالف مع اليهود والنصارى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نحن لا نريد أن نصبح أولياء اليهود ولا أولياء النصارى، وأولياء الحرم هم المتقون كما يقول تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. فنحن نريد أن تكون إدارة الحرمين بيد المتقين الذين يتقون غضب الله وعذابه بالتبرؤ من المشركين وطرد اليهود والنصارى والمجرمين الصليبيين من بلادنا. ويبقى الشرف كل الشرف للجمهورية الإسلامية التي أحيت هذه السنن الميتة التي يراد لها أن تطمس لتظهر بدعة رفع الأعلام الأمريكية على المنشآت الإسلامية وعلى القوافل النفطية بدلا من أن ترفع راية التوحيد والإسلام على تلك القوافل حتى يحميها الله تعالى. تريد أن تحتمي بأعداء الله، ومن احتمى بأعداء الله يوشك الله تعالى أن يهلكه هو والأعداء، كما أهلك فرعون وجنده وجيشه وأغرقهم ظالمين. مرحى بكل مظاهرة تؤكد البراءة من المشركين، تؤكد صورة براءة، تعمل بصورة محكمة من القرآن، وإلا فإن الذين يكفرون بصورة براءة يكفرون بالقرآن كله. والله تعالى أثبت قوله في القرآن: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ونصيحتي للسعودية أن تتبنى بنفسها إحياء هذه السنة، وأن تدعو الحجاج المسلمين عربا وعجما للخروج بهذه المظاهرة لإحياء السنة النبوية، بل لإحياء أمر شرعي معلوم من الدين بالضرورة، من أجل مصالحة إسلامية مع الله ومن إعلان براءة من كل المشركين. وإلا فتكون السعودية قد خسرت آخر فرصة لها عندما تعلن الخصام مع الله والكفر بصورة محكمة

0: مع الخبراء الأمريكان والألمان والإنجليز لحماية أمن الحرمين، يكفي أن يتآلف المسلمون ليكون موسم الحج أكثر المواسم أمنا كما أراده الله تعالى، والحمد لله.
1: في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ سعيد شعبان على هذا الحديث، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع مقابلة قد أجريت مع فضيلة أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وذلك قبل وفاته، وقد جاوب فيها عن أسئلة تخص موضوع الحج.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أسرة إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتذكركم بأن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك تمام الساعة 6:20 صباحا حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها وعلى باقي المناطق مراعاة فارق التوقيت. وكل عام وأنتم بخير.
1: معلومة مقدسية. التقسيم الزمني والمكاني.
2: في نشرة الأخبار اليوم ورد أنه في اقتحامات للمسجد الأقصى. بتعرف الهدف من الاقتحامات اللي بيعملوها اليهود يا يوسف؟
3: مريم، الاقتحامات بيعملوها اليهود لكثير من الأسباب، لكن أهمها شيء اسمه التقسيم الزماني والمكاني. والتقسيم الزماني هو تقسيم الأوقات ما بين اليهود والمسلمين، بحيث يكون للمسلمين أوقات خاصة فيهم ويمنع غيرهم من الدخول على المسجد خلالها، مثل أوقات الصلوات والأعياد الإسلامية، بالإضافة لأوقات خاصة لليهود لشعائرهم الدينية وأوقات أعيادهم، ويمنع غيرهم من الدخول للمسجد الأقصى، بالإضافة لأوقات يكون المسجد مغلق أمام الكل.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى هالكلام إنه في أوقات ممنوع المسلمين يتواجدوا في المسجد الأقصى؟
3: صحيح كلامك للأسف. وبالنسبة للتقسيم المكاني، فهو تقسيم الأماكن ما بين المسلمين واليهود، بحيث يكون للمسلمين أماكن وأبنية خاصة فيهم، ويكون لليهود أماكن وأبنية خاصة فيهم. والمخطط إنه يكون للمسلمين مبنيين، هما قبة الصخرة والجامع القبلي، والساحات تكون لليهود خصيصاً الموجودة في شرق المسجد الأقصى.
2: تمام. وعلى الأساس اللي حكيته إذن، بتكمن خطورة تفكير الناس إنه المسجد الأقصى فقط قبة الصخرة أو الجامع القبلي.
3: صحيح كلامك يا مريم.
1: معلومة مقدسية.

0: الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

نحن اليوم في مساء يوم السبت الثالث من شهر ذي الحجة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان مساء هذا اليوم بعد أن قطع في طريقه 8 أيام. خرج من المدينة النبوية يوم السبت ووصل إلى هذا المكان يوم السبت، وهذا المكان هو ذو طوى. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان نزل فيه، ونزل عند هذه البئر تسمى بئر ذي طوى. بات بأبيه وأمي في هذا المكان، وبات الناس معه ينتظرون صباح الغد. الشيء يا أحبابي اللي أنا ما شفته نقل في الروايات، لكن والله كأني أحس فيه، كأن مشاعره تسري في قلبي. أتساءل وأقول كيف بات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة؟ بأي مشاعر باتها؟ بات وهو يشعر أن مكة قريبة منه، وأنه سيدخلها غدا، مكة التي هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله، مكة التي قال عنها لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. الغد سيدخلها، وسيدخلها على حال ليست كأي حال. ولذلك لما بات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان وأصبح، تهيأ لدخولها فاغتسل وتطهر وهو الطيب المطهر، ثم دفع الركاب النبوي الشريف من هذا المكان متجها إلى ثنية كداء.

نحن بضحمة يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة، وسيدك وحبيبك ورسول الله إليك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقود جموع الحجيج متجهة إلى مكة، مارة بهذا المكان، صاعدة هذه الثنية التي تسمى ثنية كداء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الثنية ثم أخذ ذات اليمين متجها إلى المسجد الحرام ليتم أعمال الحج في هذا اليوم.

0: نحن اليوم أمام موقف لا كالمواقف ومشهد لا كالمشاهد، مشهد نرحل إليه بقلوبنا وأرواحنا وأشواقنا، وزادنا في تلك الرحلة حب سيدنا وإمامنا ورسول الله إلينا محمد بن عبد الله، موقف لا يمكن أن نتذوق دلالاته ومشاهده ما لم تكن القلوب تضج بحب سيدنا وحبيبنا وإمامنا. اليوم يوم الأحد الرابع من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوادي من ثنية كداء إلى الحرم يسيل برسول الله صلى الله عليه وسلم والأفواج المؤمنة معه وحوله.
1: دفت قدماه إلى المسجد الحرام، فماذا رأى وماذا تذكر ولماذا بكى؟ نزل مكة فأين نزل؟ ولا منزل له فيها ولا دار. أخذت يده فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم. لبيك اللهم
1: لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام المباركة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذه وقفتنا السابعة معكم من وقفات برنامجكم عشر مباركات. العشر وتعظيم الشعائر هو عنوان حلقتنا هذه. تعظيم الشعائر وما أعظمها، تعظيم الشعائر التي بتعظيمها تزكو القلوب وتطهر. هذه الشعائر العظيمة وهي ما جعله الله سبحانه وتعالى معظما في الدين. يقول ربنا جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله كل أمر شرعه الله سبحانه وتعالى وعظمه، سواء عظمه لنتقرب إليه سبحانه وتعالى بفعله، أو عظمه لنتقرب إليه جل وعلا بتركه، فكل ذلك من الشعائر. ولهذا في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي ما حرمه الله سبحانه وتعالى وجعل تركنا له جزءا من أجزاء تعظيمنا لله سبحانه وتعالى. تعظيم الشعائر أيها الإخوة الذي يحصل في القلب ويكون الأثر في البدن تابعا له. المؤمن الحق أيها الإخوة والأخوات هو من يقوم تعظيم الله جل وعلا بقلبه إلى الحد الذي يدفعه لأفعال الجوارح. فإذا عظم الإنسان ما حرم الله جل وعلا كرهه بقلبه فتركه وحمد الله على أن نجاه منه. إذا عظم العبد ربه جل وعلا بتعظيم شعائره في قلبه قاده ذلك إلى السعي إلى الطاعات بكل نشاط وخفة نفس، كما كان حال رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. شعائر الله تعالى كل ما شرعه الله وعظمه، والعشر الأوائل من ذي الحجة، هذه العشر التي نحن فيها فرصة لتعظيم الشعائر كلها. نعظم فيها كل شعيرة. الحجاج يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى المكانية، ونحن نعظم شعائر الله تعالى في هذا الزمان وفي هذه الأيام المباركة، ونعظم كل شعيرة له جل وعلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الشعائر والحرمات هي ما جعله الله سبحانه وتعالى وله حرمته وعظمته عنده. نحتاج ونحن نستذكر معاني الشعائر أن نحرك تعظيم الله في قلوبنا. هذا التعظيم الذي يستطيع الإنسان به بكل توفيق من ربه جل وعلا أن يقوى على كل الشهوات. يشتكي الكثير منا، والشكوى من كثير الناس، وهي أن الهوى قد غلب على النفوس، وأن المغريات قد كثرت، وأن الشهوات قد غطت. ولكن إذا وجد تعظيم الشعائر في القلب هانت أمامه كل تلك المغريات، وعلم أن الله أكبر فكبر الله.

0: ثم نعود إليكم أيها الإخوة الكرام.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
0: عودة إليكم أيها الإخوة الكرام. شعائر الله كثيرة، ومن شعائر الله جل وعلا ما يذبح في هذه الأيام وفي أيام التشريق بعدها، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن هي الجمال التي تذبح، ويدخل فيها ومعها كل ما يذبح لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. فمن عظم الله جل وعلا وشعائره في قلبه عظم هذه الشعائر التي يذبحها ويتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. من شعائر الله كل حرماته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا عظمة الحرمات، فذكرنا صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كما أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: يوم النحر. قال: وأي بلد هذا؟ قلنا: بلد حرام. قال: وأي شهر هذا؟ قلنا: شهر حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم نفس هذا الأمر في خطبة عرفة مؤكدا تعظيم هذه الحرمات. فإن من تعظيم شعائر الله جل وعلا أن نعظم أمواله وأعراضه ودماء إخواننا المسلمين. أيها الإخوة، يتسنى لكثير ممن أعطاهم الله مناصب أن يتسلطوا على عباد الله، يتسنى لبعض الناس أن يأخذوا شيئا من أموال إخوانهم بغير حق. هذه من شعائر الله وحرماته، فعظموها كما تعظمون هذه الأيام وتلك المشاعر المقدسة، وكما تعظمون أيام الخير والبركة. أيها الإخوة المؤمنون، تعظيم الشعائر عبادة عظيمة لا تنتهي، عبادة تقوم بالقلب فيتغير القلب. وكلما عظم الإنسان شعائر ربه جل وعلا ازداد قربا منه سبحانه وتعالى. كلما عظمنا حرمات الله سبحانه وتعالى ازدادت قلوبنا شوقا إليه جل وعلا، وازدادت قلوبنا نفرة من المعاصي. لابد أن نغير خططنا لمقاومة المعاصي والشهوات والمغريات، فالمقاومة تبدأ من الداخل، والتغيير يبدأ من القلوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأحيلوا قلوبكم أيها الإخوة تعظيما للشعائر، استفيدوا من هذه العشر التي عظمها الله تعالى لاجتماع العبادات فيها. كبروا وهللوا وسبحوا واذكروا الله كثيرا في هذه الأيام. أيها الإخوة الكرام، عبادات العشر لابد أن تحرك، وعبادة القلب قبل ذلك بالتعظيم. لابد لنا أن نسعى جاهدين لتغيير هذا الأمر، نستشعر ونستحضر ونحن نتابع هذه المناسك تعظيم الله جل وعلا بقلوبنا حتى نغير ما بنا. أيها الإخوة الكرام، التعظيم لابد أن يتبعه عمل، وادعاء التعظيم بالقلب دون تعظيم بالجوارح كذب مكشوف مفضوح. والله تعالى يريد منا النية الصادقة، ومن صدق النية أن تحرك الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنحرص على تحقيق التقوى، ولنحرص على البعد عن كل ما لا يليق، وعن كل ما يبعدنا عن ربنا جل وعلا. أناس هجروا أوطانهم وهجروا بيوتهم ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالحج. أفلا حجت قلوبهم؟

0: حبوبنا وعظمنا هذه الشعائر حتى نكون في عدادهم. فاصل ثم نعود إليكم أيها الإخوة الكرام.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك.
0: عدنا إليكم أيها الإخوة الكرام، عدنا إليكم وقلوبنا تحتاج إلى تعظيم الشعائر. كل شعيرة لها تعظيمها، فمن تعظيم الشعائر أن نعظم ما ورد به الدليل من المشاعر والمناسك والأزمان والأماكن. القلب يحتاج إلى ما يعظمه، فإن لم يعظم القلب ما جاء به الدليل عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عظم ما لا يثبت. ولهذا تعظيمنا له سبحانه وتعالى في هذه العشر وتعظيم هذه العشر والإكثار من الطاعات فيها هو خير غذاء لقلوبنا حتى لا نعظم ما لم يرد فيه الدليل. الشيطان يريد منا أن نعظم ما لم يثبت تعظيمه وما لم ترد فيه الأدلة الصريحة الواضحة، ويشغلنا عن تعظيم ما وردت به الأدلة. من شعائر الله الذكر في المناسك وفي غيرها، ومن تعظيمنا لله جل وعلا في الذكر أن نذكره سبحانه وتعالى بأكمل أنواع الذكر، ولا أكمل ولا أفضل ولا أعلى ولا أجلى مما تعبد به رسولنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربه من الأذكار. الأذكار النبوية كثيرة أيها الإخوة، فعظموا بارك الله فيكم شعيرة الذكر بأن نقتدي فيها بخليلنا وحبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على التعظيم بالاتباع، فإن أعظم أبواب التعظيم اتباع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلا لو تركنا القلوب تتحرك كما شاءت وتتجه كما شاءت لقال من شاء ما شاء. ما أعظم هذا الدين! لك الحمد ربنا على ما أنعمت به علينا، لك الحمد على ما أتممت علينا من الدين، وكان الإتمام في هذه العشر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعظيم الشعائر وقوف عند الحدود، تعظيم الشعائر متابعة لرسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال حجوا، الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فنحن نحتاج إلى متابعته عليه الصلاة والسلام في كل أعمالنا تعظيما للشعائر وتعظيما للحرمات. نحتاج إلى تكريه نفوسنا في المعاصي وتعظيم الله في قلوبنا تعظيما يزيلها منه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا تعظيم شعائرك وحرماتك، وارزقنا تقوى القلوب. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
2: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. سار

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: استطاع عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وهو من التابعين رحمه الله وكان راويا للحديث، روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا روى عنه عمر ابن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا، استطاع أن يحقق عددا من الإنجازات في الإصلاح الداخلي، ثم تحرك للفتوحات صوب شمال أسبانيا أو الأندلس حيث كان ينوي أن يدخل إلى فرنسا. تحقق له من الفتوحات العجيبة في أشهر قليلة ما لم يكن في الحسبان، فقد استطاع أن يدخل إلى الجنوب الفرنسي ويتغلغل في تلك المناطق الجنوب فرنسا عرضا وطولا في فترة لا تتجاوز 3 أو 4 أشهر، وذلك دليل على أن الجيش الإسلامي كان قويا في تحركاته وكان يحمل هدفا ساميا، وأيضا قد حصل له من التوطئة النفسية والمعنوية في البلاد الأندلس ما حصل. لما وصل إلى هذا الحد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله انزعجت أوروبا انزعاجا كبيرا، وتحرك رجالها من قساوسة ومن سياسيين ومن عسكريين، وقالوا إن انتصارات الغافقي التي تزعجنا الآن يجب أن تقف عند حد. كان كما قلنا عبد الرحمن الغافقي قد رسم هدفا حضاريا، يعني كانت له خطة يريد أن يصل إليها، ألا وهي الاستيلاء على فرنسا ثم الوصول إلى القسطنطينية. بلغت هذه النية إلى ملوك أوروبا وإلى سياسييها وقساوستها فتحركوا، وكان هنالك رجل من الفرسان الأشداء عندهم اسمه شارل مارتل، فاستنفر الصليبيين، يعني حرك أوروبا كلها من حيث الديانة النصرانية، ونشر بين الناس مع عدد من القساوسة خطورة الإسلام على أوروبا كلها، وأيضا أشاعوا من الأخبار الكاذبة عن قسوة المسلمين وعن همجية المسلمين ما استطاعوا أن يؤثروا به على عامة الناس في أوروبا. في تلك المرحلة كان عبد الرحمن الغافقي قد استقر في الجنوب الفرنسي يرتب جيشه ونفسه، وقد حملوا معهم عددا هائلا من الغنائم، حتى إنهم قد خصصوا معسكرا خاصا للغنائم، ويقول بعض الرواة عن التاريخ الأندلسي كانت الغنائم توضع في معسكر ضخم لا يقل عن معسكر الجيش لضخامتها، لأن هذا الانتصارات السريعة في أشهر بلا شك نتحقق من خلالها عدد من الغنائم، فكان من يطل عليها من أي سفح من السفوح يرى عجبا من ذلك المعسكر الذي فيه الغنائم، وكان قد خصص له مجموعة من الفرسان ومن الرجال الذين يحمون تلك الغنائم. والحقيقة أنا في نفسي أتساءل دائما لماذا لم يرسلوا بالغنائم إلى العاصمة ويتركوها هناك تحرس حتى يعودوا. ربما قد لمس عبد الرحمن الغافقي وهو قائد محنك أن نفوس كثير من أفراد الجيش معلقة بالغنائم التي حصلوا عليها فكانوا يخشون عليها، أيضا هو والي الأندلس فكان حريصا أن تظل الغنائم حتى يوزعها توزيعا عادلا منصفا. هنا تحركت أوروبا كلها وتحركت الكنائس والقسطنطينية وبدأوا يستنفرون الناس لمواجهة الخطر القادم من الأندلس من شمال الأندلس، ويقصدون بذلك الخطر الإسلامي. استطاع فعلا شارل مارتل أن يجند الصليبيين بشكل كبير، وجمعوا من أطراف أوروبا مجموعة من المتوحشين، وهذه طريقة كثير من أصحاب المعارك والحروب وبعض القيادات الذين تهمهم المصالح فقط دون غيرها، فيحشدون عددا من الذين لا يرقبون في الناس إلا ولا ذمة، يعني ونحن في العصور المتأخرة في عصرنا هذا نرى نماذج منهم في بعض البلاد التي تجري فيها الحروب، كيف يقتلون الأطفال بلا رحمة، يقتلون النساء بلا رحمة، يقتلون الشيوخ بلا رحمة. استطاعوا أن يكونوا جيشا هائلا لما بلغت أخباره عبد الرحمن الغافقي، تحدث في الجيوش الإسلامية قائلا أنتم الآن تواجهون المعارك الأكبر والأضخم، وأنتم بحاجة إلى أن تستعيدوا ثقتكم بالله عز وجل. وكان قادرا على الموعظة، وكان قد أشاع في المعسكر المعسكرات الجيش الإسلامي أن تكون لهم صلوات في الليل، تهجد وقراءات للقرآن الكريم ودعاء لله عز وجل. جاء الجيش الصليبي إلى المنطقة التي كان فيها عبد الرحمن الغافقي، حيث كان هو بين بواتيه وتور، منطقة اسمها بواتيه وتور. هذه المنطقة استقر فيها الغافقي، فجاءت إليه الجيوش الصليبية بعددها وعدتها. لما رآهم المسلمون كبروا واستعانوا بالله عز وجل، وبدأت المعارك في رمضان، في أوائل رمضان من عام 1400 للهجرة. واستمرت المعارك في المصادمات الأولى 7 أيام، وكانت مناوشات، وكان قد أبدى فيها الغافقي وبعض الجنود المسلمين من الشجاعة والقوة والقدرة ما أدهش الروم، ما أدهش الصليبيين. فما كان يبرز فارس رومي لفارس مسلم إلا ويقتله، المسلم يقتل الرومي. وكانوا يسمعون التكبير فتتزلزل قلوبهم. في اليوم الثامن اجتمع شارل مارتل مع مجموعة من حكماء الروم، من حكماء الصليبيين، وفكروا كيف يمكن أن يتخلصوا من هذه القوة الروحية الهائلة التي يملكها المسلمون. سبحان الله، خطرت ببال أحدهم فكرة طرحها على شارل مارتل فطار بها فرحا. قال: نحن الآن نعرف أن معسكر الغنائم هو أعظم وأضخم معسكر عند المسلمين، ونعلم أنهم لم يحملوا الغنائم معهم طيلة هذه الفترة إلا لحرصهم عليها، فلماذا لا نقصد الغنائم اليوم؟ ولعلنا بذلك نزلزل الصف الإسلامي. اقتنعوا بالفكرة جميعا، وهنالك دسوا أناسا، وكما نعلم العيون والجواسيس موجودون، دسوا أناسا يصرخون في صفوف المسلمين وهم مجهولون: الغنائم الغنائم. ووجهوا فرقة من جنودهم إلى معسكر الغنائم، هم يعلمون أنهم لن يصلوا إليها، لكن أرادوا أن يشوشوا على المسلمين. فعلا هنا اضطرب الصف الإسلامي لما سمعوا مسألة الغنائم، وانصرفت فرقة من الجنود المسلمين من القلب، يعني من قلب المعسكر، لتحمي الغنائم بزعمهم. هنا صرخ عبد الرحمن الغافقي بالناس يناديهم إلى الله ويناديهم إلى الجهاد، ويحذرهم من الغنائم، ويقول لهم: الغنائم ستعود، المهم النصر على الأعداء وهم أمامنا. ولكن إذا حصل الاضطراب في جيش كبير في معركة مثل هذه المعركة، من الصعب جدا أن يلم الشمل. في هذه الحالة حصل نوع من الاضطراب في الصف الإسلامي، وقد رجع مجموعة من الجنود والفرسان إلى معسكر الغنائم، فهجم الصليبيون هجمة شرسة، واستطاعوا فعلا أن يقتلوا في المسلمين مقتلة عظيمة. وقد صمد كما يشهد التاريخ عبد الرحمن الغافقي ومعه مجموعة من الأبطال. هنالك جاء سهم مصوب قصدا إلى عبد الرحمن الغافقي فأرداه صريعا رحمه الله، فاهتز الصف الإسلامي، وكانت الهزيمة النكراء في المعركة الشهيرة ببلاط الشهداء. هذه المعركة التي فعلا تعد من المعارك المؤسفة، وقد تغنى بها الأوروبيون كثيرا، لأنهم فعلا كما يقول مؤرخوهم ومؤرخون أيضا استطاعوا أن يصدوا بها الفتوحات الإسلامية التي كانت ستصل فعلا إلى القسطنطينية لو أن الله أراد أن ينتصر المسلمون في بلاط الشهداء. هنا أيها الأحبة نتلقى درسا مهما جدا: الغنائم هزمت المسلمين في بلاط الشهداء، والغنائم كانت سبب الهزيمة في معركة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول إن التاريخ حقل للتجارب، فمن المفروض أن يستفيد المسلمون والأمة من هذه التجارب. لو أن الله يسر وتركوا الغنائم حتى يصلوا إليها فيما بعد، هو أهم شيء أن تسلم أنت وأن يسلم الجيش، ثم بعد ذلك الغنائم كما يقولون ستلحق وستنال، لكن قدر الله وما شاء فعل. وقد كانت هذه المعركة التي هزم فيها المسلمون معركة فاصلة فيما بعد في الحياة في الأندلس، كما يذكر ذلك المؤرخون وكما سنذكره بإذن الله تعالى. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن.

0: حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله أولاهم سرا عظيما وكم في الحج أسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. يا لها من طاعة، ويا لها من عبادة، ويا لها من فرصة أن الإنسان برحلة قصيرة، هذه لا تستغرق عدة أيام، يغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه ويعطيه الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهنيئا لكم يا حجاج بيت الله الحرام. وأسأله تعالى أن يرزقنا والمستمعين والمشاهدين حجة قريبا لمن لم يحج حتى الآن. ونحن في هذه الأسرار نستلهم المعاني والعبر والمقاصد. نحن نعبد الله كما يريد، نحن عبيد وهو السيد الرب سبحانه، فنطيعه كما أمر عز وجل. تحدثنا عن شيء من هذه الأسرار، ووصلت بنا الرحلة إلى الميقات، وهناك لبينا الله عز وجل وتحدثنا عن أسرار هذه التلبية. الآن دخلنا في حالة الإحرام. انتبهوا، أنا قلت حالة الإحرام وليس ملابس الإحرام، لأن الملابس هي خاصة بالرجال، هي ليست يعني ما في ملابس للنساء بالإحرام، هي خاصة بالرجال. الإحرام حالة وليس ملابس، يعني خذوا أكثر من هذا. لو أن رجلا اضطر أن يتجاوز الميقات ما كان معه ملابس إحرام، واضطر أن ما استطاع لأن الطائرة يعني ما فيها لبس للإحرام، أو السيارة ما توقفت لأي سبب فتجاوز الإحرام، هل حجه صحيح؟ طبعا، لكن يلزمه فدية، عليه فدية أنه يذبح خروف، والحج صحيح والعمرة صحيحة، يلبس الإحرام متى ما تيسر له ذلك حتى لو كان تجاوز الميقات. فإذا الإحرام حالة وليس شكل. إذا فهمنا هذا المعنى، الآن دعونا نذكر بعض الأحكام السريعة المتعلقة به حتى نعلق عليها. هذه الحالة تتغير بها أحوال الإنسان المؤمن، فهناك أمور مباحة تصبح حرام بالنسبة له. بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يتجردوا من كل ثيابهم ويلبسوا لبس خاص هو ملابس الإحرام، عبارة عن إزار يغطي به أسفل جسمه ورداء يغطي به أعلى جسمه. هذا الرداء الأفضل أن يكون أبيضا، لكن لا يشترط، يعني لو ما وجد أبيض لبس أسود أزرق أي شيء، ما ليس فيه شيء على الإطلاق، ولا إثم ولا فدية ولا شيء، البياض هنا فقط سنة، وهو من فعله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا الآن لبسنا ملابس الإحرام، طبعا يجب على الرجل أن يتجنب ما يسمى المخيط. هنا بس إشكال عند بعض الناس أحب أن أوضحه من الناحية الفقهية. المخيط لا يقصد به ما فيه خيط، كل الملابس حتى الإحرام فيه خيط، طبيعي أن يكون هو منسوج من خيوط. المخيط المقصود به ما فصل حول عضو من أعضاء الجسم، يعني هذا الثوب مفصل حول الذراع، هذا الثوب مفصل حول الصدر، هذا تفصيل. المخيط هو مقصود به أن يفصل حول الجسم، فالثياب الإحرام الأصل فيها أن تكون بدون تفصيل، غير مفصلة مقصوصة ومخاطة. فالمخيط هو الذي خيط حسب تفصيل معين حول جسم الإنسان. بناء عليه لو لبس نعال فيها خيط ما في مشكلة، يعني بعض الناس اللي يلبس نعال نايلون ما جاء هذا ولا دليل عليه ولا ليس له أصل، وهناك اتفاق بين العلماء على أن النعال جلكم الله التي فيها خيط لا حرج فيها، فننتبه إلى هذا. إذن نبتعد عن الملابس التي خيطت، كل الذي نلبس الآن رداء على الأعلى وإزار على الأسفل، ويجوز للإنسان أن يلبس نعال، يلبس ساعة، يلبس نظارة، لكن يحرم عليه أن يغطي رأسه، تغطية الرأس لا تجوز له. فما يلبس غترة ولا حطة ولا يلبس طاقية ولا هذه، لأن كلها فيها تغطية للرأس، فهذا حرام، ولو فعل هذا يكون خالف الإحرام وعليه فدية. والفدية لما نقول فدية يعني عليه أن يذبح خروف أو ما يشابهها. هذا من ناحية الملابس. طبعا فيها تفاصيل كثيرة، أنا ليس هدفي هو الأحكام الفقهية، وأن كانت الإشارة إليها تهمني حتى نتكلم عن المعنى الإيماني والأسرار والعبر والمعاني. وتحرم أمور أخرى، يحرم الزواج والخطبة، ما يخطب امرأة، وأن يعقد عقد نكاح، ويحرم عليه أن يعاشر زوجته، ومقدمات هذه المعاشرة من قبلة وغيرها وكذا، كلها حرام. ويحرم عليه الحديث عن هذه الأمور، الحديث عن قضايا الجنس، وحتى لو كان مزاحا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث، الرفث هو المعاشرة وكل ما يتعلق بها من أفعال ومقدمات وكلام، فهذا كله يحرم. ويحرم على، طبعا هذا حرام على الرجال والنساء، ويحرم على الرجال والنساء كذلك الطيب، لا يجوز ما دام هو في إحرام أو هي في إحرام أن يتطيبوا، ولا يجوز تقليم الأظافر ولا قص الشعر، كل هذا من المحرمات بالنسبة للمحرم. طبعا بعض الناس بالغوا في هذه المسألة، يعني صابونة ليس المقصود منها طيب، لكن فيها شوية ريحة، ما ليس فيها إشكال، يعني أرجو أن نفهم أن المقصود ما كان يقصد به الطيب. أما ما يعني لو واحد شم بخور ولا شم ورده، ما لا حرج في هذا، يعني ليس هذا كل المقصود، وإنما أن يتطيب في جسده أو في ثيابه، هنا الحرمة. طبعا لو تطيب قبل الميقات أو عند الميقات لا حرج، سواء تطيب في بدنه أو تطيب في ثيابه، حتى لو استمر آثارها بعد تجاوز الميقات، هذا كله لا حرج فيه، لكن بعد أن يدخل في حالة الإحرام لا يجوز له أن يتطيب. أما ما كان من آثار سابقة فلا حرج. أنا أذكر بعض الأحكام الفقهية بس عشان بعض القضايا فيها تسهيل للناس وفيها تفهيم لهذه المسألة. إذن هذه بعض الأحكام الرئيسية المتعلقة بالحاج. طبعا يحرم الصيد، صيد البر وصيد الطير، صيد البحر جائز، ويحرم قتل طبعا أي شيء في منطقة الحرم من كل الحيوانات، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه الخمس الفواسق. هنا نتكلم عن الفأر والكلب العقور، ونتكلم عن العقرب والحية، يعني أشياء الضارة بالناس. وهذه الأمور إذا كان الإنسان قصدها يأثم، يعني طبعا غير الخمس الفواسق. أما إذا فعل فعلا ناسيا فأكثر العلماء على أنه لا حرج عليه. المقصود هنا التعمد، فلو وضع طيبا أو قص أظفرا نسيانا سهوا لا حرج عليه، فحك رأسه وقعت شعرة لا حرج عليه، لكن من قصد أن يفعل هذه المحرمات هو الذي يأثم وتلزمه الفدية. فبعض الناس شددوا، يعني وكثير من الناس يأتوني في الحج يسألون، يعني والله حكيت رأسي ووقعت شعرة، خير إن شاء الله يقع، أنت ما قصدت أن تقطع هذه الشعرة، فلا حرج. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا كله لا، مرفوع عن هذه الأمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما العمد فيها هو المقصود، ولو كان العمد أحيانا لضرورة، مثلا اضطر الإنسان أن يحلق شعره بسبب مرض، في هذه الحالة عليه فدية، فالعمد هو المقصود. طيب الآن ما هي الأسرار، ما هي المعاني من وراء هذا الإحرام؟ أولا بالنسبة للرجال، طبعا هذا اللبس شبه الموحد بينهم، فيه معنى جميل وهو وحدة الزي. ما عاد هناك واحد فقير ولا وضيع ولا غني ولا فقير، يعني انتهينا من هذه كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرينا نموذجا من خلال الرجال في الحج كيف تكون المساواة. هذه المساواة فيها رمزية، ليس فقط لأمر الدنيا وإنما أيضا لأمر الآخرة. يعني أنا تحدثت في عدة حلقات تلفزيونية وأشرطة حول قضية الآخرة ووصف الآخرة، وكيف يحشر الناس ويخرجون من الأجداث سراعا إلى ربهم يفيضون. كيف يخرجون؟ يخرجون بهذه الصورة أعداد ضخمة متجردين يتجمعون في صعيد واحد لا فروق بينهم. فكذلك مشهد الحج يذكرني بمشهد القيامة. أي واحد، أي إنسان يرى نفرة الحجيج خاصة من عرفة إلى مزدلفة، بالذات هذا المشهد، لأنه في هذه اللحظة الكل يتحرك في هذا المكان، عندها يستطيع أن يأخذ صورة مصغرة لما يحدث يوم القيامة. كذلك هذا اللبس فيه معنى التجرد من الذنوب. أنا تجردت من ثيابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون تجردت من ذنوبي أيضا. وزهدت في الدنيا، فيه معنى الزهد في الدنيا، أنا ما عادت الملابس الفخمة التي تفصل لي متوفرة لي الآن فقط هذا الرداء والإزار من أجل أن أتذكر أن الدنيا فانية، وأني يوم من الأيام سأخرج منها. بماذا سأخرج منها؟ بكفن عبارة عن ثوب ألف به، كل ملابسي وفخامتي وكذا كلها خلاص راحت. ففيه هذه الإشارات. لماذا لم تعمل هذه المسألة للنساء؟ لأكثر من سبب، منها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف على النساء، فلو ألزمهن بلبس معين وكذا فيه إحراج بالنسبة لهن. كذلك من أجل الستر والصون، الله سبحانه وتعالى حريص على المرأة أن تصان ولا تكشف مفاتنها ولا يعني يتحرش بها الرجال، فصانها. فمثل هذه الملابس قد تؤدي إلى شيء من إثارة وغيرها، فالله سبحانه وتعالى يعني سهل على النساء وخفف عنهن، فلا يلزمن بملابس. فيجوز للمرأة وهي محرمة أن تلبس ما تشاء، حتى لو كانت ملابس فخمة وكذا لا حرج في ذلك، الله سبحانه وتعالى رخص لها في ذلك. ولكن يستحب التواضع، لأن الله سبحانه وتعالى يحب، وهذا من المعاني في أسرار الإحرام، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتذلل له عبده، العبد يتذلل لله عز وجل. يعني أنا أعطيكم مثال حتى بس نقرب المشهد، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. تخيلوا معي الواحدة منكن ولا الواحد منكم مر على مجموعة فقراء وشاف فيهم واحد قوي ولابس ملابس فخمة وقاعد يشحت، وبالمقابل شاف واحد ملابسه ممزقة وشكله ما هو مرتب ووجهه ما هو نظيف ويعني وقاعد يشحت، ويشحت بذل، واضح انه هو ضعيف وهزيل ولا معوق ولا كذا ما يقدر يعمل، ايهما سيرق القلب له اكثر؟ بالتأكيد الثاني، اي صاحب فطرة سليمة سيرق للثاني اكثر. وحتى احنا لما نكون في الحج يعني نشوف واحد والله معوق كذا خلاص القلب يتقطع فنقوم نعطي. احيانا واحد ياتيني واحد قوي وكذا ما ارتاح اني اعطيه، هذا يستطيع ان يعمل، ولو اعطيته يمكن اشجعه على التسول، وهذه ظاهرة سيئة في الامة. فلاحظوا الفروق. نحن كذلك مع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحب ان نتذلل له. نحن جايين نطلب، جايين نسأل، نستغفر ونطلب، ويا رب ارزقنا، يا رب اعطينا، يا رب اعطي اولادنا، يا رب، قاعدين نسأل. هل يعطي الانسان، يسأل الانسان وهو متكبر؟ لا. يعني مثل مرة واحد مجموعة جالسين والشيخ يدعو فيهم، فجالسين يؤمنوا، فكلهم منزلين وكذا، يا رب يا رب، في تذلل. في واحد جالس مرجع صدره كذا امين، يعني كيف تكبر؟ هذه موطن الدعاء وموطن العبادة، المطلوب فيه التذلل من أجل أن يرحمنا، يشفق علينا سبحانه، يعطينا، يرزقنا، يغدق علينا من فضله وجوده. فنحتاج أن نتذلل، ومن هنا صار الطيب والتزين والكذا ليس هو المناسب لهذا الموطن. فتذكروا هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى شدد على الرجال في هذا ورخص للنساء، لكن أيضا للأخوات لا تبالغنا في الملابس. يعني بعض الأخوات يحدثنا أن بعض الأخوات أنواع الألماس والساعات والجوهرات لابستها حلال، لا ليس فيها أي حرمة، لكن أنا أقول تنافي السر من وراء الإحرام. السر هو التذلل لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب أن يظهر الإنسان أشعث أغبر فقير الحال متذلل له. فجاء حكم الإحرام ليؤكد هذا المعنى ويفصل فيه تفصيل شديد. ولذلك أيضا ليش النكاح حرام ومقدماته حرام والتحديث عنه حرام بالنسبة للحاج؟ لأنه واضح يعني هذا من أعظم زينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى زين لنا الزواج وحببنا في هذه العلاقات، وهي إذا تمت بطريقة شرعية فهي مباحة وجميلة وحلال ولا حرج فيها، لكن تبقى من زينة الدنيا من متع الدنيا. وبالنسبة للمحرم المطلوب هنا أن يزهد في الدنيا ويقبل على الله عز وجل، فمن هنا حرم عليه الطيب وحرم عليه التزين بالقص الشعر الأظافر والشعر وكذا، وحرم عليه ما يتعلق بالرفث اللي هو المعاشرة وما يتبعها من أمور من أجل أن يتخفف من الدنيا. فتذكروا هذا المعنى، الإحرام تخفف وزهد من الدنيا وإقبال على الآخرة وتذلل لله عز وجل، فمارسوا الإحرام بطريقة صحيحة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. بالنسبة للمرأة لا ملابس خاصة لها سوى الملابس الشرعية، وأحب أن أؤكد على هذا بسرعة. المرأة يشترط فيها من ناحية الشرعية 6 أمور رئيسية بحجابها، 6 أمور. الأمر الأول أن تستر كل بدنها، واستثنى بعض العلماء الوجه والكفين، هذا بالنسبة للحجاب في الإحرام وغير الإحرام نتكلم احنا. الأمر الثاني أن يكون الملابس اللي تلبسها غير شفافة لا تشف فما يبين الجسم من وراءها. الأمر الثالث ألا تصف، ما تكون ضيقة على اليد ولا على الرجل ولا على البدن، ولا ما تكون ضيقة بحيث يتشكل العضو من الجسد بناء على هذه الملابس، يكون واضح المفروض تكون واسعة فضفاضة حتى لا تتشكل حول هذا الأمر. الأمر الرابع ألا تكون من ملابس الرجال، ألا تكون من ملابس الرجال، يعني طبعا في ملابس مشتركة بين الرجال والنساء ما نتحدث عنها، نحن نتحدث عن بعض الملابس واضح أنها ملابس رجال، أي واحد يشوفها يستغرب أن المرأة تلبسها لأنها من ملابس يعني الغترة مثلا، هذه من ملابس الرجال في العالم الإسلامي، فبالتالي لو لبستها امرأة وشماغ الأحمر هذا يعني واضح أن هذا من ملابس الرجال، فإذا كان من ملابس الرجال وعلم على أنه من ملابس الرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسه، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولا الرجال أن يتشبهوا بالنساء. الأمر الخامس ألا تكون كما في النص ثوب شهرة، ما من المقصود بثوب شهرة؟ ممكن المرأة تلبس حجاب ملابس محجبة فيها كل هذه الشروط، لكن فيها ألوان غريبة جدا أو مفصلة بطريقة غريبة جدا تلفت الأنظار فصير ثوب زينة أو ثوب شهرة، المقصود أنه يلفت الأنظار بشدة، طبعا أي ملابس تلفت الأنظار لكن احنا نتكلم عن يلفت الأنظار بشدة، ففي هذه الحالة لا يجوز ولو كان فيه الشروط لكن صار ثوب زينة وثوب شهرة لا يجوز. الشرط السادس للمرأة أن لا يكون ملابسها علم على دين آخر. ما المقصود هنا؟ يعني ليس المقصود أنه والله تلبس ملابس تلبس في أوروبا ولا أمريكا، ما عندنا حرج في هذا لأن ليست ملابس دينية، لكن المقصود هنا الملابس الدينية، يعني ملابس الراهبات تنطبق عليها كل الشروط اللي تكلمنا عنها، لكن أي واحدة تلبسها ماذا سيقال عنها، مسلمة ولا مسيحية؟ سيقال مسيحية. لماذا؟ لأن هذه الملابس علامة على دين، ولو وكذلك لو كانت علامة على دين البوذيين أو أي دين من الأديان، دين اليهود أو كريشنا أو غيره، إذا كانت الملابس علامة على دين وليس على مجتمع من المجتمعات، على دين من الأديان، فتصبح حرام. هذا هو الشرط بالنسبة لملابس المرأة سواء كانت محرمة أو كانت غير محرمة، وأنا أتمنى من أخواتي وبناتي أن يلتزمن بهذه الشروط في الحج، وإذا كان بعضهن غير محجبات أو متساهلات في هذه المسألة، بعض الناس بعض الأخوات الحجاب عندها يعني نص راس ولا 3/4 راس، هذا كله لا يجوز. فاجعلنا الحج فرصة للتوبة من هذه الذنوب والعودة إلى الحجاب الصحيح الذي أمر به الله، عبادة لله تعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإحرام، وهذا ما يتعلق به من أحكام ومن أسرار لعلي أوضحتها لكم. في اللقاء القادم سندخل إن شاء الله إلى مكة وإلى المسجد الحرام ونرى ما فيهما من أحكام وأسرار، فنستودعكم الله والسلام عليكم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا الشريفة في حياة سيدنا محمد، الرحلة اللي بندور فيها على كل نور سابهلنا النبي عليه الصلاة والسلام ينور بيه طريقنا لربنا سبحانه وتعالى وينور كل حتة مظلمة في حياتنا. احنا في نهاية سنة 6 من بعد بعثة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بعث عنده 40 سنة، عاش 13 سنة في مكة، هاجر للمدينة 6 سنين، يبقى 6 و 13 19 سنة. سيدنا النبي عنده 59 سنة دلوقتي. حصل صلح الحديبية في نهاية سنة 6، واتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع مكة ان مش هيبقى فيه حرب لمدة 10 سنوات، ومن شروط الصلح ان اي حد يسلم من مكة ويجي للنبي عليه الصلاة والسلام النبي يرجعه لمكة، وأي حد يرتد من المسلمين من إسلام ويرجع لمكة مكة تاخده. ووافق النبي عليه الصلاة والسلام حقنا للدماء في الجزيرة العربية بهذه الشروط. بعد ما خلصوا، وطبعا من ضمن شروط الصلح أن يرجعوا ما فيش عمرة، لأنهم كانوا أصلا جايين يعملوا عمرة، ارجعوا تبقوا تيجوا السنة الجاية. وافق سيدنا النبي، وهم بيخلصوا الصلح جه ابن الشخص اللي قريش بعتاه يمضي مع النبي الصلح، اسمه سهيل بن عمرو، ابنه اسمه ابو جندل، جاي بيشهر اسلامه. فسهيل قال له يا محمد ادي اول الموضوع اهو، رجعه لنا زي ما مكتوب في الاتفاق. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طلب من سهيل، طلب من ابي جندل ابن سهيل بن عمرو، انه يرجع ويحافظ على دينه وعلى اسلامه، والله سيجعل لكل مستضعف فرجا ومخرجا. ورجع فعلا سيدنا أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. كان سيدنا عمر بن الخطاب متضايق جدا من اللي بيحصل ده، وشايف ان احنا المفروض ان احنا نحاربهم لان هم بيجحفونا في الشروط. فراح لسيدنا أبو بكر الصديق، قال يا أبا بكر أولسنا مسلمين؟ قال بلى. قال أليسوا مشركين؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه احنا موافقين على الشروط دي؟ قال يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرسه، خليك ماشي وراه. كان سيدنا عمر كده ما تشفاش من جواه، راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ألسنا مسلمين؟ قال بلى. أليس مشركين؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أم قال نفس كلام أبو بكر الصديق، قال يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فطلع سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيقول قعدت أتصدق وأصرف الأموال وأعبد ربنا تكفيرا عن الحالة اللي أصابتني وأنا مش راضي باللي حصل ده. كان بيقول ما كانش ينبغي أن أنا الحال اللي جوايا يبقى متضايق بعد ما سيدنا النبي الذي لا يتحرك إلا بوحي أقر الصلح ده. وبعد ما أقر الصلح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصورة الفتح نزلت عشان صلح الحديبية مش فتح مكة. كان الفتح أن استقرت الأمور كما يقول الصحابة، وصار الناس يتكلمون مع بعضهم لا يخشون الحرب، وصار الناس يتاجرون. فدخل في السنتين دول، المفروض أن الصلح مدته 10 سنين، قريش هتنقضه بعد سنتين، السنتين دول دخل فيهم عدد من المسلمين زي 19 سنة اللي فاتوا. وكان سيدنا أبو بكر الصديق يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وكان الناس يستعجلون. يقول الصحابة كانوا مستعجلين بس النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، وإن الله لا

0: يعجل كعجلة أحدكم. ربنا كان صبور على الناس وصبور على المشركين. بيقول سيدنا أبو بكر: ولقد رأيت سهيل بن عمرو، اللي كان لسه من شوية بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ما تكتبش محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، لا نعلم الرحمن الرحيم ولا نعلمك رسول الله. أبو بكر بيقول: ولقد رأيت سهيل بن عمرو وهو يحج مع رسول الله. سيدنا النبي حج عليه الصلاة والسلام سنة 10 قبل انتقاله ب83 يوم تقريبا. ولقد رأيت سهيل بن عمرو يحج مع رسول الله ورسول الله يحلق شعره وهو لا يدع الشعر تسقط من رسول الله على الأرض. من حب سهيل بن عمرو في النبي ما عدت الأيام بقى وأسلم سهيل بن عمرو وبقى كتفه في كتف النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا يعجل كعجلة أحدكم. سيدنا عمر بن الخطاب كان معترض على فكرة الصلح وإن إحنا نرجع. هو كان رؤيته إحنا جايين نعمل عمرة، مش عايزين نحارب، هم هيحاربونا هنحاربهم، عايزين يعملوا صلح يبقى منصف بنسبة 100%، لكن يبقى الصلح مكتوب فيه إن إحنا نرجع ما نعملش عمرة، واللي يسلم مننا ويسلم منهم ويجيلنا نرجعه، ولو حد ارتد وراح لهم يقبلوه. دي شروط هو شايفها مكحفة. سيدنا النبي نظرته أكبر وأوسع، فلما اعترض سيدنا عمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه ونور لنا احنا كمان. ساعات الأقدار ما بتمشيش زي ما انت عايز بالظبط، وساعات تمسكك بالهدف اللي انت عايزه بالظبط من الحوار اللي انت داخله من الشغل اللي انت داخله، ساعات بيبقى مش مقصودش تشدد بس شيء من التزمت، والمفروض يبقى عندك مرونة أكتر من كده، لأن في أهداف أكبر في قدر الله بتتحقق يا عمر. عشان كده سيدنا أبو بكر فهم مدام النبي وافق عليه الصلاة والسلام يبقى شايف إن أقدار ربنا أخدتنا الحتة أحلى من اللي احنا كنا مخططينها. الصلح اللي اتفقنا عليه 10 سنين أفضل عند الله من إن احنا نعمل عمرة السنة دي، وإلا ما كانش ربنا قدره علينا. وهنعمل عمرة السنة الجاية زي ما مكتوب في الصلح. عشان كده سيدنا أبو بكر نطق بالحقيقة، حقيقة القدر، قال: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. كأنه بيقول لنا أنت ماشي صح، عملت اللي عليك، ربنا هيساعدك حتى لو كان في حاجة منغصة عليك. ويطلع كلام سيدنا أبو بكر من كتر قربه وصحبته ومشاهدته وملاحظته لكلام النبي وحركات النبي، طلع كلامه طبقا لكلام النبي. لما سيدنا عمر راح لسيدنا النبي لما كلام سيدنا أبو بكر: لا أنا مش مكتفي، فرح لسيدنا النبي، النبي قال له: أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. وده يفهمك إن ساعات الفتح ممكن يحصل مش بالطريقة اللي انت عايزها، بس مادام انت ماشي صح وعامل اللي عليك وما قصرتش، اعرف إن الأقدار اللي جاية أحلى مما تتمنى. ربنا شايل لك اللي فوق اللي انت متصوره. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال له فين الفتح؟ شفنا الفتح بعد كده إن عدد الناس اللي هيخش في الإسلام في السنتين دول قبل ما قريش تنقض الصلح بعد سنتين كان قد عدد اللي دخلوا من أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من 19 سنة. والحمد لله رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أسرة إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتذكركم بأن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك تمام الساعة 6:20 صباحا حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها وعلى باقي المناطق مراعاة فارق التوقيت. وكل عام وأنتم بخير.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل
1: الحق تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق
1: المصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية إنشاء. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الخاصة من برنامج إنشاد في رحاب أيام عشر ذي الحجة، أيام الحجيج، أيام مباركة. هذه الأيام التي يذهب فيها الحجاج إلى بيت الله الحرام للطواف حول الكعبة وأداء مناسك الحج، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام.

للحجاج التلبية ولنا التكبير ولهم الوقوف بعرفة ولنا صيام عرفة وعليهم الهدي وعلينا الأضحية فسبحان من قسم الأجر بيننا وبينهم نسأل الله تعالى أن يبلغنا عرفة صيامه والدعاء فيه واغتنام أوقاته ونسأل الله تعالى للحجيج أن ييسر حجهم وأداء مناسكهم وأن يعودوا إلينا سالمين غانمين الأجر والمثوبة وأن يعودوا كما ولدتهم أمهاتهم خالين من أي ذنب مغفور لهم كل الذنوب كتبوا في سجل الذين أنعم الله عليهم بحج مبرور وسعى.

يومنا والسابع من ذي الحجة، أيام مباركات نعيشها، ولا ننسى صيام التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، حيث يتجلى الله تعالى على عباده فيطلع عليهم فيغفر لهم ويستجيب الدعاء ويجزل العطايا، إنه هو التواب الكريم. فلنغتنم هذه الأيام وما تبقى منها، إن الله يبسط يده في كل وقت وحين لكل مذنب لكل مسرف، فكيف بالذين قصدوه في بيته في كعبته في أرضه المقدسة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن حجاج بيت الله الحرام. مستمعينا الكرام، نحن معكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج إنشاد، وسنستقبل إهداءاتكم وطلباتكم بعد أذان المغرب بإذن الله تعالى. أما الآن فاسمحوا لنا أن نتحف أسماعكم بهذا الابتهال يا راحلين إلى منى بقيادي مع المنشد الشيخ حسان المصري، حيث نهديها إلى حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله تعالى أن يعودوا إلينا سالمين غانمين، ونسأل الله تعالى أن يبقى

أمسينا وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وبدأنا معكم مستمعين الكرام الإهداءات والطلبات الإنشادية ومع نشيد إلى عرفات. هذه النشودة طلبها الأخ العزيز الحاج نافذ رشيد، ويهديها إلى جميع المستمعين وإلى أسرة البرنامج وإلى ابنه محمد، ويسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميع الطلبات.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: والآن نتحول من جديد إلى المنشد الشيخ حسان المصري، ولكن لنستمع إلى نشيد نوح الحمام، ستكون عوضا عن النشود التي طلبها الأخ العزيز عبد الكريم حسون عن الوالدين لم تتوفر بعد. على كل حال هذه النشود ستكون مهداة من الأخ العزيز عبد الكريم حسون، يهديها إلى جميع العاملين في الإذاعة والمستمعين، ويخص بالذكر الشيخ وليد طرطوسي والشيخ حسان المصري. وتحية للأخ العزيز عبد الكريم حسون وإلى الأخ العزيز الحاج أبو حسن شرف الدين.

وانتقلنا إلى المنشد عماد رامي ونشيد أباه الدنيا بإسلامي. هذه نشودة طلبها الأخ العزيز الشيخ إبراهيم العاصي من بيروت، وله منا التحية وتحية إلى كل مستمعينا في بيروت، ويهديكم الشيخ إبراهيم العاصي تحياته ويبارك لكم بقدوم عيد الأضحى.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل إلى الإهداء التالي مع الأنشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخت المستمعة ريان المصري، حيث تهدي هذه الأنشودة إلى المجاهدين في فلسطين وإلى كل المستمعين وإلى عائلتها.

0: يستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: أرحب بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، وننتقل إلى الاستماع إلى تكبيرات العيد ومن بعدها إلى نشيد من أداء فرقة أبو شعر. هذه الأنشودة ستكون مهداة من الأخت المستمعة زينب سلوم، تهديها إلى عائلتها ولكل المستمعين، وتبارك لك

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: نتابع معكم قراءة في إهداءاتكم مستمعي الكرام التي تردون على الواتساب 71 441 753. وأنتقل إلى رسالة الأخت المستمعة إلهام صقر التي طلبت الأنشودة القادمة وتهديها إلى المجاهدين في غزة وإلى أسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين.

0: يستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل إياكم إلى الإهداء التالي من الأخ العزيز أبو محمود المل، حيث يهدي هذه الأنشودة إلى المجاهدين في جنوب لبنان وفي فلسطين وأينما كانوا على أرض الإسلام العظيم، ويهديها أيضا إلى الأخوة في حركة التوحيد الإسلامي والحاج محمد وهبي رئيس بلدية البير السابق وإلى كل المستمعين الكرام، فلنتابع وإياكم.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: والآن مستمعي الكرام سيأخذنا الحنين إلى المجاهد الشهيد أبو حمزة قينص ومع نشيد فاض الحنين.
2: فاض الحنين
1: هذه النشودة طلبها الأخ الحاج أسامة شعبان ويهديها إلى أرواح شهداء غزة الإباء وإلى أرواح كل الشهداء الذين سقطوا في لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان دفاعا عن ثرى الإسلام، ويهديها أيضا إلى جميع الإخوة المستمعين وإلى كل متابعي برنامج إنشاء.

مجاهد الشهيد أبو حمزة قينص وكتائب عز الدين إلى سرايا القدس، ومع هذه المنشودة التي طلبها الأخ العزيز أبو ياسر يهديها إلى المجاهدين الأشاوس في فلسطين وفي

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، ما زلنا معكم ولكن في الدقائق الأخيرة من البرنامج سنتابع الأنشودة القادمة التي ستكون مداة من الأخ عبود القصير، حيث يهديها إلى الحاج أسامة شعبان والأخ محمد سعيد شعبان، وأيضا إلى كل

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: والآن ننتقل إلى الأخ العزيز أبو جهاد جبخنجي، حيث طلب الأنشودة القادمة بيريح الإيمان ويهديها إلى المجاهدين الأبطال في فلسطين ولبنان وأينما كانوا، كما يهديها إلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي ومتابعي برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هذا الإهداء نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية البرنامج. أشكر لكم متابعتكم لبرنامج إنشاد والملتقى إن شاء الله في الأيام القادمة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم من حجاج بيته الله الحرام حجهم وسعيهم وسائر الطاعات. ولا تنسوا صيام يوم التاسع من ذي الحجة الموافق يوم الثلاثاء القادم، فصيام عرفة يكفر الذنوب وهو مرضاة لرب العالمين. فإذا وقف الحج في عرفات فلنصم يوم عرفة لكي يستجيب الله لنا الدعاء. شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابع برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: السابع من ذي الحجة. إذا علمت أنك الآن تعيش في خير أيام الدنيا وأشرق ذلك المعنى في جنبات قلبك، فحري بك ألا تعاملها مثل سائر الأيام. ضاعف وردك القرآني واستكثر من ركعات القيام، تفقد حوائج والديك وتصدق مما جاد به الله عليك، تقرب لله تارة صائما وتارة داعيا، ونوع بين العبادات ما بين نشر خير وخلوات. فإنك لا تضمن يا صاح أتبلغها في عام مرة أخرى أم يحال بينك وبينها.
1: إن أجدب العمواق فر السبيل بنا خير أيام.
2: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعار.

0: بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، أسرة إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتذكركم بأن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك تمام الساعة 6:20 صباحا حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها وعلى باقي المناطق مراعاة فارق التوقيت. وكل عام وأنتم بخير.
1: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. وذكر قبل أن أعرض عليكم عنوان حلقة اليوم، أحب أن أسألكم سؤالا: هل يعلم أحدكم حبة دوائية ترفع الضغط والنبض والحرارة في أجزاء من الثانية؟ أو هل يعلم أحدكم حبة دوائية أو مادة دوائية تخفض الضغط أو النبض أو الحرارة في أجزاء من الثانية؟ أنا لا أعلم، مع أني طبيب، مادة دوائية تستطيع أن تفعل هذه الفعلة في رفع الضغط والنبض والحرارة أو في خفضها في أعشار الثانية. لكنها الكلمة تستطيع أن تفعل هذه الفعلة. عنوان حلقة اليوم: الكلمة. أحيانا تكون جالسا أنت في راحة وسكون وطمأنينة، يأتيك اتصال هاتفي يخبرك صاحبك خبرا مزعجا، فإذا بلونك يصفر، وإذا بوجهك يشحب، وإذا بكلماتك تتلعثم، وإذا بشفاهك تجف، ولعل رجلا يسقط أرضا. ماذا حدث؟ إنها الكلمة. بالطرف المقابل، لعل أما تكون ممددة في سرير أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، يجهد الأطباء في أن تقوم على قدمين بالأدوية كلها، لكن التعب أعياها، لا تستطيع حراكا. يأتيها هاتف من ابنها، يقولون لها إن ابنك المسافر عاد الآن من السفر، هو في المطار وفي طريقه إليك. فإذا بهذه الأم تنتفض واقفة على قدمين تجهز نفسها لاستقبال ابنها الحبيب. ماذا حدث؟ إنها الكلمة. عنوان حلقة اليوم: الكلمة. الكلمة في الإسلام يا أيها الإخوة لها مكانة عالية. بالكلمة يدخل الإنسان الدين. لو أن إنسانا غير مسلم وأراد أن يدخل في الإسلام، ماذا عليه أن يفعل؟ إنه يتكلم كلمة. لو أن إنسانا هو مسلم فنطق بكلمة الكفر، ماذا يحدث؟ لقد خرج من الدين بكلمة. كيف تتزوج؟ بكلمة. قل لرجلين: زوجني ابنتك فلانة على كتاب الله وسنته، ومهر مقداره كذا وكذا، وعندك شهود. يقول لك: زوجتك، صارت هذه الفتاة بعد أن كانت حراما عليك صارت ألصق الناس بك وأقرب الناس إليك. الزواج بكلمة. الطلاق بكلمة. البيع بكلمة. الشراء بكلمة. بل إن حربا من الممكن أن تشعل بكلمة، وإن حربا من الممكن أن تخمد بكلمة. الكلمة يا أيها الإخوة لها منزلة عالية. من أجل هذا اعتنى اللسان الإسلام كثيرا بموضوع الكلمة، واعتنى بهذا اللسان وبضبط هذا اللسان وبتخير الكلام النافع للسان. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فترتفع به إلى الجنان درجات عالية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أنها
تبلغ ما بلغت تهوي به في نار جهنم 70 خريفا أو فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. إنها الكلمة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. الآن المسلم أيها الإخوة في تربيته للسانه، في تعامله مع الكلمة، يترقى في درجات 3، درجة ودرجة ودرجة. وأنت وأنت، أنا أطلب إليك أن ترقى مع لسانك، مع كلماتك في هذه الدرجات، ولا تبقى في رتبة واحدة. الرتبة الأولى للإنسان المسلم مع لسانه أن لا تتكلم بلسانك الضار. عد العلماء أمراض اللسان أيها الإخوة، كم مرض أخلاقي في اللسان؟ بالله عليكم خمنوا، أنا أريد أن أسألك الآن، كم مرضا أخلاقيا للسان؟ يعني مثلا الكذب مرض أخلاقي باللسان، والغيبة والنميمة والفحش، كم واحد من هؤلاء؟ عد العلماء 100 ومرضين 2 من أمراض اللسان، غيبة ونميمة وكذب وإفك وبهتان وسخرية واستهزاء ويمين غموس وحلف بالله عز وجل كثيرا وقوله رزقنا أو مطرنا بنوء كذا والتنابز بالألقاب وهكذا وهكذا، عدوا 102 من هذه الأمراض. لذلك المسلم معني أن يحافظ على لسانه، ألا يتكلم بالكلام الضار، ألا يتكلم بالكلام الذي فيه فحش. هذا اللسان يا أيها الإخوة مؤلف من 17

ليس شيء بحاجة إلى طول حبس أكثر من اللسان. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وما أدراك ما أبو بكر كان يمسك بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أمسك عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا مؤاخذون على حصائد ألسنتنا، طيب الأعمال نحاسب عليها كمان على اللسان. قال ثكيلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ كم في المقابر من قتيل لسانه. كان التهاب لقاءه الشجعان. يقتل إنسان بكلمة، يسجن إنسان سنوات عديدة بكلمة. أول درجة لك مع لسانك، وهي تحتاج إلى تأديب وتربية عالية، أن لا تستخدم اللسان في الضار. إذا مشيت في هذه الرتبة سنة كاملة انتقلت إلى الصف الثاني وهو صف أعلى. الصف الثاني أن لا تستخدم لسانك الكلمة فيما لا ينفع ولا يضر. هلأ هناك كلمات ضارة وهناك كلمات نافعة، هناك كلمات لا ضارة ولا نافعة. قل لي بربك ماذا أكلت البارحة، هذا لا ينفع ولا يضر. قل لي بربك هذا الثوب الذي ترتديه مريح أو ليس مريحا، هذا لا ينفع ولا يضر. ماذا حدث بالمباراة البارحة، هذا لا ينفع ولا يضر. هذا يسمى في الإسلام اللغو. اللغو هو الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. وقد وصف الله تعالى المؤمنين وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال عنهم والذين هم عن اللغو معرضون. علاج موضوع اللغو في كثير من الناس يا أيها الإخوة، وعدد من الناس مسلم وصالح وخير، لكن كثير الحكي، كثير الكلام بما لا ينفع بما لا يضر، كلام يقطعه في الهواء. علاج اللغو الصمت. درب لسانك على الصمت. والآن في العالم يوجد مدارس تعلم الصمت. تدخل المدرسة أنت لا يعلمونك الخطابة، خطابة ولا الكتابة، يعلمونك كيف تصمت. ويقولون الرجل الذي يتعلم الخطاب ولا يتعلم الصمت رجل أرعن، والرجل الذي يحسن الكلام ولا يحسن السكوت رجل ناقص. درب نفسك على الصمت. الصمت حكم، يعني حكمة، وقليل فاعله. المستوى الأول لك مع لسانك أن لا تستخدم الكلام في الضار. بعد أن تمشي سنة بهذه الرتبة تطلع إلى الصف الثاني. الصف الثاني لا تستخدم كلامك فيما لا ينفع ولا يضر في اللغو. إذا مشيت سنة في هذا الصف الثاني ترتقي إلى الصف الثالث أعلى الصفوف. لا تتكلم إلا النافعات. ذكروا عن الإمام الأوزاعي أنه كان ينبغي على من جالس الأوزاعي أن يسجل كل كلمة يقولها الأوزاعي، لأن الأوزاعي لا يتكلم إلا بالنافع، ببر الوالدين، بالإصلاح بين الناس، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالعلم، بإزداء الخير إلى الناس، بإيصال النصيحة إلى الناس، بتعليم الجاهل، بتعليم الأخرق، بمساعدة الناس، وهكذا كلامه كله نافع. وأنت حري بك أن تكون من أعلى درجات تعاملك

الإنساني المسلم مع الكلمة. الدرجة الأولى لا تستخدم لسانك فيما يضر. الدرجة الأعلى لا تستخدم لسانك في اللغو. أعلى الدرجات أن تستخدم لسانك في النافعات. هذا هو حديث اليوم مع الكلمة. كنت سعيدا بلقياكم في هذه الحلقة من وذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان، روح وريحان.

لماذا هذا التشاؤم؟ أحد الأصدقاء يفكر دائما في المستقبل، ولكن بطريقة خاصة جدا، حيث أنه يرى المستقبل بمنظار غير سار. يتخيل أن فلانا من أهله قد رحل عن الدنيا، ثم رحلت من بعده فلانة ثم فلانة ثم فلان، حتى يتصور أن الأحباب قد رحلوا من حوله، فيبدأ يبكي حزنا على فراقهم، رغم أنهم أحياء يرزقون. فتأتي أمه وتحاول أن تهدئ من روعه حتى تطمئن نفسه، ولكنه سرعان ما يعود للحالة نفسها بعد مدة. قلت له: أنت تفعل عكس ما ينبغي أن يكون. قال: كيف؟ قلت: الإنسان إذا فقد عزيزا بالفعل، فإنه بمرور الأيام يحدث ما يسمى بالنسيان الإيجابي، ينسى ذلك الحدث، ثم يعود ليعيش حياة طبيعية. أما أنت فإنك تعيش بين أقاربك، بين أصحابك وأحبابك أطال الله في أعمارهم، ثم تتخيل موت بعضهم بلا سبب ولا مبرر، رغم أنهم أحياء يرزقون. عليك ألا تستسلم لهذه الأفكار التي تطاردك. قف أمامها بقوة، ثم اشغل نفسك بأي شيء تراه، سواء بالتسبيح أو استذكار كل ما هو إيجابي، أو عمل فكري أو عضلي، أو أي عمل يخرجك مما تفكر فيه. احرص على الصلاة وقراءة القرآن، وكن على يقين أن كل شيء بقدر، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي وهو يتغدى فسلم عليه فرد عليه ثم أقبل يأكل. فقال الأعرابي: أما إني قد مررت بأهلك. قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلى. قال: كذلك كان عهدي بها. قال: وقد ولدت. قال: لا بد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. قال: ما كان يبقى بعد موت أخيه. قال: وماتت الأم. قال: حزنت على ولديها. قال: أطعامك طيب؟ قال: البخيل، ولذلك آكله وحدي.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العرش.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام المباركة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذه وقفتنا السابعة معكم من وقفات برنامجكم عشر المباركات. العشر وتعظيم الشعائر هو عنوان حلقتنا هذه. تعظيم الشعائر وما أعظمها، تعظيم الشعائر التي بتعظيمها تزكو القلوب وتطهر. هذه الشعائر العظيمة وهي ما جعله الله سبحانه وتعالى معظما في الدين. يقول ربنا جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله كل أمر شرعه الله سبحانه وتعالى وعظمه، سواء عظمه لنتقرب إليه سبحانه وتعالى بفعله، أو عظمه لنتقرب إليه جل وعلا بتركه، فكل ذلك من الشعائر. ولهذا في سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي ما حرمه الله سبحانه وتعالى وجعل تركنا له جزءا من أجزاء تعظيمنا لله سبحانه وتعالى. تعظيم الشعائر أيها الإخوة الذي يحصل في القلب ويكون الأثر في البدن تابعا له. المؤمن الحق أيها الإخوة والأخوات هو من يقوم تعظيم الله جل وعلا بقلبه إلى الحد الذي يدفعه لأفعال الجوارح. فإذا عظم الإنسان ما حرم الله جل وعلا كرهه بقلبه فتركه وحمد الله على أن نجاه منه. إذا عظم الله سبحانه إذا عظم العبد ربه جل وعلا بتعظيم شعائره في قلبه قاده ذلك إلى السعي إلى الطاعات بكل نشاط وخفة نفس، كما كان حال رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. شعائر الله تعالى كل ما شرعه الله وعظمه، والعشر الأوائل من ذي الحجة، هذه العشر التي نحن فيها فرصة لتعظيم الشعائر كلها. نعظم فيها كل شعيرة. الحجاج يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى المكانية، ونحن نعظم شعائر الله تعالى في هذا الزمان وفي هذه الأيام المباركة، ونعظم كل شعيرة له جل وعلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الشعائر والحرمات هي ما جعله الله سبحانه وتعالى وله حرمته وعظمته عنده. نحتاج ونحن نستذكر معاني الشعائر أن نحرك تعظيم الله في قلوبنا. هذا التعظيم الذي يستطيع الإنسان به بكل توفيق من ربه جل وعلا أن يقوى على كل الشهوات. يشتكي الكثير منا، والشكوى من كثير الناس، وهي أن الهوى قد غلب على النفوس، وأن المغريات قد كثرت، وأن الشهوات قد غطت. ولكن إذا وجد تعظيم الشعائر في القلب هانت أمامه كل تلك المغريات، وعلم أن الله أكبر فكبر الله بقلبه. تعظيم الشعائر أيها الإخوة هو تعظيم يدفعنا إلى أن نسعى لتربية أنفسنا، فإن الإنسان لا يعظم شعائر الله وحرماته إلا إذا جاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جعلنا الله وإياكم ممن يجاهدون أنفسهم فيسلكون في عداد المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. فاصل ثم نعود إليكم أيها الإخوة الكرام.
1: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك.
2: عودة إليكم أيها الإخوة الكرام. شعائر الله كثيرة، ومن شعائر الله جل وعلا ما يذبح في هذه الأيام وفي أيام التشريق بعدها، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن هي الجمال التي تذبح، ويدخل فيها ومعها كل ما يذبح لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. فمن عظم الله جل وعلا وشعائره في قلبه عظم هذه الشعائر التي يذبحها ويتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. من شعائر الله كل حرماته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا عظمة الحرمات، فذكرنا صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كما أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: يوم النحر. قال: وأي بلد هذا؟ قلنا: بلد حرام. قال: وأي شهر هذا؟ قلنا: شهر حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم نفس هذا الأمر في خطبة عرفة مؤكدا تعظيم هذه الحرمات. فإن من تعظيم شعائر الله جل وعلا أن نعظم أموال وأعراض ودماء إخواننا المسلمين. أيها الإخوة، يتسنى لكثير ممن أعطاهم الله مناصب أن يتسلطوا على عباد الله، يتسنى لبعض الناس أن يأخذوا شيئا من أموال إخوانهم بغير حق. هذه من شعائر الله وحرماته، فعظموها كما تعظمون هذه الأيام وتلك المشاعر المقدسة، وكما تعظمون أيام الخير والبركة. أيها الإخوة المؤمنون، تعظيم الشعائر عبادة عظيمة لا تنتهي، عبادة تقوم بالقلب فيتغير القلب. وكلما عظم الإنسان شعائر ربه جل وعلا ازداد قربا منه سبحانه وتعالى. كلما عظمنا حرمات الله سبحانه وتعالى ازدادت قلوبنا شوقا إليه جل وعلا، وازدادت قلوبنا نفرة من المعاصي. لابد أن نغير خططنا لمقاومة المعاصي والشهوات والمغريات، فالمقاومة تبدأ من الداخل، والتغيير يبدأ من القلوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأحيلوا قلوبكم أيها الإخوة تعظيما للشعائر، استفيدوا من هذه العشر التي عظمها الله تعالى لاجتماع العبادات فيها. كبروا وهللوا وسبحوا واذكروا الله كثيرا في هذه الأيام. أيها الإخوة الكرام، عبادات العشر لا بد أن تحرك، وعبادة القلب قبل ذلك بالتعظيم. لا بد لنا أن نسعى جاهدين لتغيير هذا الأمر، نستشعر ونستحضر ونحن نتابع هذه المناسك تعظيم الله جل وعلا بقلوبنا حتى نغير ما بنا. أيها الإخوة الكرام، التعظيم لا بد أن يتبعه عمل، وادعاء التعظيم بالقلب دون تعظيم بالجوارح كذب مكشوف مفضوح. والله تعالى يريد منا النية الصادقة، ومن صدق النية أن تحرك الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنحرص على تحقيق التقوى، ولنحرص على البعد عن كل ما لا يليق وعن كل ما يبعدنا عن ربنا جل وعلا. أناس هجروا أوطانهم وهجروا بيوتهم ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالحج، أفلا حجت قلوبنا وعظمنا هذه الشعائر حتى نكون في عدادهم؟ فاصل ثم نعود إليكم أيها الإخوة الكرام.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.
2: عدنا إليكم أيها الإخوة الكرام، عدنا إليكم وقلوبنا تحتاج إلى تعظيم الشعائر، كل شعيرة لها تعظيمها، فمن تعظيم الشعائر أن نعظم ما ورد به الدليل من المشاعر والمناسك والأزمان والأماكن. القلب يحتاج إلى ما يعظمه، فإن لم يعظم القلب ما جاء به الدليل عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عظم ما لا يثبت. ولهذا تعظيمنا له سبحانه وتعالى في هذه العشر وتعظيم هذه العشر والإكثار من الطاعات فيها هو خير غذاء لقلوبنا حتى لا نعظم ما لم يرد فيه الدليل. الشيطان يريد منا أن نعظم ما لم يثبت تعظيمه وما لم ترد فيه الأدلة الصريحة الواضحة، ويشغلنا عن تعظيم ما وردت به الأدلة. من شعائر الله الذكر في المناسك وفي غيرها، ومن تعظيمنا لله جل وعلا في الذكر أن نذكره سبحانه وتعالى بأكمل أنواع الذكر، ولا أكمل ولا أفضل ولا أعلى ولا أجلى مما تعبد به رسولنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لربه من الأذكار. الأذكار النبوية كثيرة أيها الإخوة، فعظموا بارك الله فيكم شعيرة الذكر بأن نقتدي فيها بخليلنا وحبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على التعظيم بالاتباع، فإن أعظم أبواب التعظيم اتباع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلا لو تركنا القلوب تتحرك كما شاءت وتتجه كما شاءت لقال من شاء ما شاء. ما أعظم هذا الدين، لك الحمد ربنا على ما أنعمت به علينا، لك الحمد على ما أتممت علينا من الدين، وكان الإتمام في هذه العشر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعظيم الشعائر وقوف عند الحدود، تعظيم الشعائر متابعة لرسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال حجوا، الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فنحن نحتاج إلى متابعته عليه الصلاة والسلام في كل أعمالنا تعظيما للشعائر وتعظيما للحرمات. نحتاج إلى تكريه نفوسنا في المعاصي وتعظيم الله في قلوبنا تعظيما يزيلها منه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا تعظيم شعائرك وحرماتك، وارزقنا تقوى القلوب. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: عبد المطلب يحفر بئر زمزم. لما خرجت جرهم من مكة ردموا بئر زمزم وطمسوا مكانها فاندرس، وظلت كذلك زمنا طويلا حتى جدد حفرها عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد المطلب نائما في حجر إسماعيل فرأى في منامه صوتا يقول له احفر طيبة. فقال عبد المطلب وما طيبة؟ وفي اليوم التالي رأى أن صوتا يقول له احفر برا. قال عبد المطلب وما برا؟ وفي اليوم الثالث نام في حجر إسماعيل فرأى في نومه أن صوتا يقول له احفر المضنونة. قال وما المضنونة؟ وفي اليوم الرابع نام فسمع الهاتف هذه المرة يقول له احفر زمزم. فقال وما زمزم؟ فقال لا تنزف ولا تذم، تروي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم، عند قرية النمل عند نقرة الغراب الأعصم. وقام عبد المطلب ومعه ابنه الحارث وأخذ معوله وذهب إلى حيث الكعبة، ووقف يجيل بصره في المكان بحثا عن العلامات التي سمعها في الرؤيا. وبينما هو كذلك جاء أناس ومعهم بقرة ليذبحونها عند صنمي إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما، ولما ذبحوها سالت دماؤها ثم أخرجوا أحشاءها، فعلم أن هذه هي أول علامة وهي بين الفرث والدم. ثم أخذ يتأمل في الأرض يبحث عن قرية النمل، فوجد قرية كبيرة من النمل، فعلم أن هذه هي العلامة الثانية. ثم نزل غراب أعصم، وهو غراب على جناحه ريش أبيض، ونقر في الأرض. وهكذا حددت الرؤيا المكان الذي يحفر فيه عبد المطلب، واجتمعت عليه قريش وحاولت منعه، وذهبوا به إلى كاهنة بالشام، ولكنهم أذنوا له بحفر زمزم، وعادوا قبل أن يصلوا إليها، فاحتفر بئر زمزم وحقق الله رؤياه، ووجد غزالتين من ذهب كانت جرهم قد دفنتهم، ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعا، فجعلت الأسياف بباب الكعبة ووضع الغزالان في جوفها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة متعلقة بالجانب الجمالي من الإنسان. لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها عن بقية المخلوقات، وأودع فيه قوة شعورية. ففي حياة الإنسان علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما ينبغي أن يكون، والفن ما هو ممتع. في الإنسان جانب جمالي، هذه حقيقة. يحب المنظر الجميل، يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب الزوجة الجميلة. هذا جانب حقيقي، والإسلام اعترف بهذا الجانب لأنه دين الفطرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن لأنه أندى صوتا. وهذه الأشياء الجميلة التي خلقها الله عز وجل، لمن خلقها؟ خلقها لنا. لكن الموضوع الآن دقيق جدا، كيف يجمع الإنسان بين الزينة التي سمح الله له بها في الدنيا وبين السعادة الأبدية التي أعدت له؟ في النهاية الجنة كلها سعادة، الجانب الجمالي في الجنة له المقام الأول، لأن أصل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك يقول هذا العالم الجليل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. يعني كل واحد منا شاء أم أبى له متعة يتمتع بها في الدنيا. فلذة كل واحد منا على قدر همته وشرف نفسه. قد تبدأ اللذة من تناول طعام لذيذ، وقد تنتهي بالاتصال بالجمال المطلق وهو الله عز وجل. فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. الإنسان حينما تكون ذروة لذته وذروة سعادته وذروة استمتاعه في معرفة الله ومعرفة كتابه والعمل الصالح واللقاء مع أوليائه، فهذا إنسان في أعلى مستوى، توافقت لذته مع ما كلف به تماما، كما لو كان إنسان مدمنا على المطالعة فعين أمين مكتبة. هذا العمل يتوافق مع هواه توافقا تاما. فلذة هذا الإنسان الأول في الإقبال على الله والعكوف عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. يعني أيام إنسان يستمتع بأقذر عمل، بأسوأ عمل، وأحيانا يستمتع بالذات الإلهية بالإقبال عليه والقرب منه. قال بعض الناس تنتهي لذتهم إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء. يعني الآن في بالعالم تواصل إعلامي، وفي بالعالم عرض للذات يخجل الإنسان أن يفكر فيها، لا أن يقترفها، أن يفكر فيها، لأنها تهبط به إلى مستوى أخس الحيوانات. فبين أن تكون أسعد الناس بالذات الإلهية، وبين أن يكون الإنسان أخس مخلوق في لذته. يعني أحياناً تذهب إلى ظاهر المدينة تجد مئات السيارات حول ملها. لو سألت نفسك سؤالاً دقيقاً، لماذا جاء الناس إلى هذا المكان؟ إنهم يأكلون ويشربون الخمر ويستمتعون بالراقصات والغناء، هذه لذتهم، وهذه اللذة يقبل الناس عليها الآن أشد الإقبال، إلا من عصم الله، شهد الله. ويتمتع المؤمن بلذة عند قربه من الله، وعند خشيته له، وعند إقباله عليه. ما لو وزعت على أهل الأرض 6,000,000,000 لكفتهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن لو عرض على الإنسان الخسيس الدنيء الذي يستمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال ما يستمتع به الأول لم يقبله. لذلك الذي يستمتع بالقاذورات يسخر من رواد المساجد، يقول لك ماذا في هذا المكان؟ ماذا يفعلون؟ حياتهم مملة جافة، لأنه غارق في القاذورات. ولو عرضت لذائذ الثاني على الأول لخرج من جلده نفورا منها. فاشكر الله على أن الله سبحانه وتعالى جعل استمتاعك بما يرضيه. الآن أكمل الناس لذة ومن جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. بالمناسبة أي شيء ممتع خلقه الله عز وجل، هذا الشيء الممتع واسع. يعني إذا عبرنا عن السعة ب180 درجة، مسموح لك من هذا الشيء الممتع 70 درجة. فالمؤمن يبقى في هذه 70، في هذه 70 موصول بالله، في هذه 70 هذه تفضي به إلى 360 بعد الموت. ما دام في الجانب المسموح به من لذة البدن يأكل الطعام الحلال ويتزوج ويستمتع بما أحل الله له ويبتعد عن أي شيء حرمه الله عليه، ما دام في هذا الحيز المسموح به يستطيع أن يجمع بين لذة البدن ولذة القلب. وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة. وبالمناسبة ما من لذة خلقها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، الإسلام دين الفطرة. قال فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذائذ الدار الآخرة. يعني لو اقتربنا تعمل بإخلاص وتعمل عملا متقنا وتأخذ رزقا حلالا 100%، وتشتري به طعاما طيبا فتأكل أنت وأهلك وأولادك هذا الطعام الطيب، وتستطيع أن تكون في قمة الإقبال على الله والاتصال به. هذه شهوة، الطعام والشراب. تشتهي المرأة فتتزوج امرأة صالحة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. هذه اللذة الثانية يمكن أن تنالها في أعلى مستوى وأنت في أعلى درجة من القرب من الله. الله ما حرمك لكن طهرك، ما حرمك لكن كرمك. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هم في الدنيا يستمتعون مع غيرهم، الجانب المادي من اللذائذ يستمتع بها المؤمنون وفق منهج الله، وفق الحيز الذي سمح لهم به، لكن هذه اللذائذ خالصة لهم يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لذلك أنا حينما أدعى إلى طعام ويغلب على ظني أن هذا الذي دعاني إنسان مؤمن وقريب من الله، أدعو له من أعماق قلبي أن يجعل الله له نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أنت في الدنيا في أمان، وفي الدنيا في متعة طاهرة بريئة تقربك من الله، فإذا جاء الأجل انتقلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الذين سمح الله لهم أن يجمعوا بين لذة الدنيا في الجانب المباح المشروع مع لذة الآخرة، هؤلاء قمم البشر، لأن الله عز وجل حينما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة.

هذا المعنى أشار النبي الكريم إليه حينما وزع عشاة على مرأة من زوجته عائشة رضي الله عنها، ولم يبق منها إلا كتفها. يبدو أنها اشتهت أن تأكل هذا اللحم. قالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. أخواننا الكرام، الحياة الدنيا مفعمة بالهموم والأحزان والمشكلات، ولا تستقيم لإنسان. قد يحصل زوجة صالحة ولا يسمح له بأولاد أبرار. الأولاد العاقون مصدر شقائه في الدنيا، أقول بشكل عام للناس جميعا. وقد يكون له دخل كبير وفي جسمه مرض خطير، وقد يكون له سمعة طيبة ويعاني من ضغوط في عمله. على كل، الحياة الدنيا مفعمة بالمسرات والأحزان، ولكن الآخرة بنيت على التكريم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالنتيجة، فهؤلاء تمتعوا بالطيبات أهل الله، وهؤلاء أيضا تمتعوا بالطيبات. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا تمتع بكلام ربه والأنس به والإقبال عليه والتقرب إليه، فتجلى الله على قلبه وألقى عليه السكينة وشعر أنه أسعد الناس قاطبة، وذاك تمتع براقصة. هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع. هؤلاء تمتعوا بها على وجه أذن الله به. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا الذي جعله الله جميلاً من فاكهة أو طعام أو زوجة صالحة أو ولد جميل الصورة، هذا إنما خلقه الله لعباده، وفي جانب مسموح به، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. وهؤلاء الآخرون تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا. فانقطعت، الآن دققوا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. لذلك أجمل كلمة أرددها: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. انقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، هذا هو الشقاء بعينه. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. لذلك طريق الإيمان كله خير. هكذا صممت أن تكون مؤمناً. قال: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا طريقاً إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله. يعني الإنسان أحياناً في طريق الإيمان كأنك تمشي في الصحراء، من حين لآخر في واحة، يعني نخيل وغدير. فالإنسان أحياناً يذهب إلى نزهة هو وأولاده وزوجته، هذه النزهة لذة مباحة لكن لها وظيفة إيجابية، أنها تعينه على متابعة الطريق. استجمام، روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني في هذا الزمن الصعب وفي ضغوط الحياة وتعقيدها

0: تعقيداتها، أحيانا نزهة قصيرة أنت وأهلك تعطيك طاقة لمتابعة السير، وقد تكون هذه النزهة أساسية في حياة الناس الآن. أحيانا تجد الأسرة تضطرب، يظهر بعض العنف في البيت، السبب ضاقت نفوسهم ببيت صغير وهموم كثيرة، فقد تكون نزهة قصيرة إلى مكان جميل، كل شيء مسموح به من طعام وشراب ومناظر جميلة. هذه النزهة تعينك على متابعة السير. فلذلك الإنسان، الآباء العقلاء والموفقون من حين لآخر يروحون عن أسرتهم، هذا الترويح يعين الابن على متابعة الدراسة، يعين البنت على متابعة الدراسة، يعين الزوج على متابعة العمل، يعين الزوج على متابعة النشاط. إذن فليجعل المؤمن لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته. أنا أتمنى أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات غير المؤمنين. يعني مؤمن يجلس بمكان الغناء والتفلت ولعب النرد، لأنا والله عم روح عن نفسي، هذا المكان ليس لك، هذا المكان يحول بينك وبين المتعة التي سمح الله لك بها، هذا المكان موبوء. يجب أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات المبعدين. يتناول المؤمن هذه اللذائذ بحكم الاستعانة والقوة على طلب الدار الآخرة، بالضبط كرحلة شاقة في الصحراء، من حين لآخر في استراحة وفي تناول الطعام وفي نسيم عليل وفي منظر الشجرة الجميل. هذه الواحات لا بد منها، يعني يجب أن تكون واقعي. أنا لا أطالبك بنزهة فوق ميزانيتك، لكن أحيانا إلى مكان قريب في إطلالة جميلة أنت وأهلك، هذا يعطيك طاقة في متابعة السير. فكما تخطط للعمل يجب أن تخطط للذة طاهرة بريئة مسموح بها تعينك على متابعة السير. أما الذي يبحث عن اللذة لمجرد الشهوة والهوى هو ممن زويت عنه لذات الدنيا والآخرة معا. الآن فليجعل ما نقص من لذة الدنيا زيادة في لذة الآخرة. هو لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته، لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته. يعني المؤمن يستمتع كما يستمتع أهل الدنيا ما بيقدر، عنده قيود، في عنده لوحة مكتوب حق الألغام يقف عندها ولا يرى أن هذه اللوحة تحد من حريته، لكنه يرى أنها ضمان لسلامته. يعني أعظم شيء بالفقه أن ترى أن المحرمات هي ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك. هذه المحرمات لا تتألم ممن حرمها عليك، بل تشكره لأنه أبقاك طاهراً سليماً موصولاً بالله عز وجل. فإذا استمتع بما أحل الله له يستوفيها كاملة يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، المؤمن الصادق يبحث عن سعادة أبدية، وهذه ثمنها أن تأخذ من الشهوات بالقدر الذي سمح لك. فإذا أخذت من الشهوات بالقدر الذي سمح لك عندئذ ترقى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في شيء يصعب تفسيره علميا، يصعب، أما هو واقع. لكيف أمور البركة لم ترد في الآلات الحاسبة؟ في جمع طرح ضرب تقسيم، وفي جزر نسبة مئوية، وفي ذاكرة، كل أزرار الآلة الحاسبة ما فيها زر البركة. لكن الله عز وجل للمؤمن الصادق يبارك له بدخل قليل ينتفع به أكثر من الدخل الكبير ممن فسق وفجر. الآن لو إنسان منع نفسه من كل شهوة لا ترضي الله، يجعل الله له فيما أحل له متعة تفوق حد الخيال. التفسير العلمي صعب. يعني هذا الذي غض بصره عن محارم الله يهيئ الله له زواجا ناجحا. أنا أقول للشاب أحيانا، أنت حينما تغض البصر عن محارم الله كأنك تضع في علبة ليرة ذهبية عن كل غض بصر لامرأة لا تحل لك. هذه العلبة تمتلئ، تفتح يوم زواجك، فكل شيء منعت نفسك منه قبل الزواج تلقاه هناء وراحة وسعادة بعد الزواج. كل شيء محسوب. إله عادل، عدل مطلق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، دعك من الآخرة، في الدنيا، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبئس الإنسان الذي يستمتع بلذة محرمة تنقطع عنه في نهاية الحياة ويفوته نعيم أهل الجنة. لذلك أيها الإخوة، الحياة تحتاج إلى تأمل وإلى قرار جريء وإلى معرفة لله. أما هؤلاء الناس الشاردون عن الله هم إمعة، يعني أي شيء شاع في مجتمعهم يقبلون عليه ولو كان محرما. لذلك الإنسان حينما تهبط مدركاته يصبح مع الخط العريض في المجتمع. المجتمع فيه شرائح شرائح، أكبر شريحة شاردة عن الله. الدليل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الناس الآن مع ما يعرض على الشاشة، مع الأفلام، مع المسلسلات، مع الإباحية، مع الرقص، مع الملاهي، هكذا. حتى رمضان بيساوي شهر متع، شهر لقاءات وسهر ومسلسلات وأفلام وضحك وإطلاق بصر. يعني قضية ترك الطعام والشراب هذه يحسنها الفقير أحياناً. إذا إنسان حرمته من الطعام والشراب بيكون صائم، معناته الصيام عبادة. أيها الإخوة، قضية اللذة حاجة أساسية في الإنسان، الشرع ما أخفلها، لكن أعطاك جانب مسموح به. هذا الجانب يمكن أن يكون جسراً إلى سعادة الأبد. لذلك حرمان ما في بالإسلام، بس في تنظيم. وأقول كلمة، أنه المؤمن الصادق لعلي لا أبالغ يستمتع بالدنيا التي سمح له بها أضعاف مضاعفة مما يستمتع الطرف الآخر. الآن اجلس مع ثلة من المؤمنين بتقول والله صار تجلي، صار سرور، وكأنك في جنة، وقد يكون بيت صغير والطعام خشن، أحياناً ما في ضيافة إلا كأس شاي، بتحس حالك بجنة. وبيذهب إنسان إلى مكان كله فضة وكله ذهب وكله أساس راقي وتريات، والفاتورة بتلعن المطعم شهر على الفاتورة، بيطلع مسموم بدن ودافع مبلغ مو معقول، وشاف زوجة فلان وزوجة فلان وهي أحلى من زوجته، وبيصير نكد ببيته، بيشتري شقاءه بيده، بيدفع مال فلكي، وبيلعن كل ساعة فكر فيها بالذهاب لهذا المكان، وبتتنقص عليه حياته الزوجية، وبيرجع بخفي حنين. واحد فات دار قمار في أمريكا، لعب قمار ثروته 2.5 مليون دولار، خسرها في ليلة واحدة. جاء إلى البيت، أطلق النار على زوجته وأولاده الخمس، ثم انتحر. دار القمار تنتهي الإنسان إلى الموت وإلى الشقاء. لذلك هذا من فعل الشيطان. بتلاقي المؤمن بين إخوانه وإخوان جامعه ببيته، في راحة نفسية، في تجليات قدسية، بيت ملائكي، بيت في طهارة، بيت في وفاء، بيت في رحمة. أيها الإخوة، الخير كله في طاعة الله، والشر كله في معصيته. ومستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. التقسيم الزمني والمكاني.
1: في نشرة الأخبار اليوم ورد أنه في اقتحامات للمسجد الأقصى. تعرف الهدف من الاقتحامات اللي بيعملوها اليهود يا يوسف؟
2: مريم، الاقتحامات بيعملوها اليهود لكثير من الأسباب، لكن أهمها شيء اسمه التقسيم الزماني والمكاني. والتقسيم الزماني هو تقسيم الأوقات ما بين اليهود والمسلمين، بحيث يكون للمسلمين أوقات خاصة فيهم ويمنع غيرهم من الدخول على المسجد خلالها، مثل أوقات الصلوات والأعياد الإسلامية، بالإضافة لأوقات خاصة لليهود لشعائرهم الدينية وأوقات أعيادهم، ويمنع غيرهم من الدخول للمسجد الأقصى، بالإضافة لأوقات يكون المسجد مغلق أمام الكل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى هالكلام إنه في أوقات ممنوع المسلمين يتواجدوا في المسجد الأقصى؟
2: صحيح كلامك للأسف. وبالنسبة للتقسيم المكاني، فهو تقسيم الأماكن ما بين المسلمين واليهود، بحيث يكون للمسلمين أماكن وأبنية خاصة فيهم، ويكون لليهود أماكن وأبنية خاصة فيهم. والمخطط إنه يكون للمسلمين مبنيين، هما قبة الصخرة والجامع القبلي، والساحات تكون لليهود خصيصا الموجودة في شرق المسجد الأقصى.
1: تمام. وعلى الأساس اللي حكيته إذن بتكمن خطورة تفكير الناس إنه المسجد الأقصى فقط قبة الصخرة أو الجامع القبلي.
2: صحيح كلامك يا مريم.
0: معلومة مقدسية لنكون منها أقرب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة ذكرت في القرآن الكريم، دعت الله أن يبني لها بيتا في الجنة، آمنت بسيدنا موسى واعتبرته ابنا لها، ورغم أنها عاقر إلا أنها نعم الأم هي. حكى لنا سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها من النساء الأربع الكاملات، وهن خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، مريم العذراء، وبطلة حلقتنا اليوم أسيا امرأة فرعون. اسمحوا لي قبل أي شيء أسلم على أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم يا أمي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنت بتتكلمي عن فعلا تستحق أن تكون من خير نساء الأرض، وهي من النساء الذين ذكروا أو الذين ذكرهم الحبيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم من أوائل أهل الجنة. النهاردة يعني هنتكلم عن شخصية، بقى شخصية غريبة أوي، شخصية تعيش في القصور ولها الجواري ولها الخدم ولها الحياة المرفهة، شخصية كانت تنعم بكل رغد للعيش، كل ما هو طيب، كل حاجة هي عايزاها، بتعيش على بتعيش في قصر على ضفاف النيل، بيخدمها العديد من الجواري، ولكن رغم أنها زوجة لرجل مهيب كما يقولون هو فرعون مصر، إلا أنها كانت تختلف عنه اختلافا كبيرا. هي رقيقة جدا، حانية جدا، عطوفة جدا، سمحة جدا، وهو شديد البأس، وهو لا تعرف الرحمة لقلبه طريق. يعني شوفي، هاتي العكس تماما، ورغم هذا أحبها، فكان هذا الحب هو نقطة الضعف في حياته، إلا أنه برضو لم ينسى هذه القسوة معها لما عرف أنها أسلمت. نرجع تاني نقول هذه السيدة الجميلة التي نراها تتهادى في قصرها، يعني تنعم بالحياة بكل ما فيها، وكتير جدا من الناس اللي ربنا أكرمهم في حياتهم واللي عاشوا بهذه الصورة يعني ما بيفكروش أكتر من متعهم اليومية ومتعهم الدنيوية، وعايزين يشتروا إيه وعايزين يأكلوا إيه وعايزين يناموا فين والنهاردة فين وبكرة فين. صعب قوي يفكروا في الناحية بقى اللي بتثقل روح الإنسان، ألا وهي اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. صعب قوي يحسوا هذا الإحساس، وأحيانا شفت ناس بهذه الصورة، يعني قلة اللي بتدرك الطريق.
1: إن أحيانا كثرة المال يا أمي ده بيكون اختبار وابتلاء، يعني
2: أما ليه؟ ما هو المال ميال، والذهب ذهاب، والفضة انفضاض، ولا يبقى إلا وجه الله
1: ونعم بالله.
2: وعشان كده المال فتنة، زي ما الفقر فتنة. تصوري المال فتنة، وفتنة كبيرة، الشاطر اللي يخرج من هذه الفتنة. وكان أحد الصالحين يقول لك ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ما حدش يقدر يصبر، يعني مين يقدر بقى إلا دي عايزة قوة عزيمة، واحد عنده فلوس، واحد عنده عز وعنده جاه، وساب ده كله راح يقعد في جامع إزاي؟ دي عايزة واحد فهم الحقيقة، فهم ان الدنيا ايام معدودة، اذا مضى يوم مضى بعضه، فهم انه مش لن يبقى له الا وجه الله. فزي ما بقول عايز لها رجل صالح، وهذه هي المرأة الصالحة اللي فضلت الطريق لما عرفته عن اي شيء في الدنيا. البداية كانت هدية ربانية، هدية عجيبة الشكل، لم تكن الهدية عقد لولي عشان يزين رقبتها، ولم تكن الهدية توب فضفاض مرصع باللآلئ والذهب والألماز، ولم تكن الهدية عطر، زجاجة عطر عشان تسكبه على ملابسها وعلى جسمها، لا، الهدية حاجة تانية خالص، صندوق خشب وجالها فيه طفل رضيع، وربنا سبحانه وتعالى أودع في قلبها محبته، وكأنه النجاة، وكأن هذا الصندوق يحمل لها طوق إنقاذ، طوق نجاة. إزاي؟ محدش عارف، حتى نفسها مش قادرة تتخيل إيه اللهفة اللي هي فيها دي كلها. صحيح ربنا سبحانه وتعالى أيده بمحبته،
1: سيدنا موسى عليه السلام
2: أيد موسى عليه السلام بمحبته لما قال له إيه الكلمة بقى الجميلة دي، وألقيت عليك محبة مني. الله، يعني إذا أنت بتشوفي وجه موسى عليه السلام وكأنك ترين قدرا من نور الله في هذا الوجه، فعشان كده حبته وحب ملك عليها فؤادها، وكأنها حملته، وكأنها هي التي أنجبت، وكأنها هي التي أرضعت. فهي دي الهدية الربانية اللي بعتها لها من النهر العظيم. وشيء جميل ان نهر النيل يذكر في القرآن الكريم، وشيء جميل ان هذه العابدة الطاهرة يعني تجد هذه الهدية اللي تجيلها من على صفحة النهر العظيم.
1: الله.
2: الأجمل انها أصرت انها تربيه، وأصرت انها تكون لأم، وأصرت أن تجيب له المرضعة اللي فعلا مهما حصل لا يهمني أنه يبقى يعيش بطريقة جميلة.
1: هي كانت تعلم يا أمي أنها أمه؟
2: لا طبعا، لا طبعا ما تعلمش هذا أبدا. ولكن بقى يا جماعة ده قدر ربنا، طلاقة قدرة الله. وعشان كده بقول للناس كلها ما تزعلوش أبدا، ولابد أن نرضى بقدر الله. وفي يعني حديث قدسي جميل قوي، من رضي بقدري أعطيته على قدري.
1: الله،
2: يعني ناخد على قدر الله. فهي صبرت على فرعون وعلى إيذائه للغير، يمكن تتش بتتأذي منه، وبالفعل خلاص يعني أصرت أن موسى عليه السلام يتربى معاهم، ونزل على رغبتها لحد ما قال لها يا أمي عايزة أوصل لك السر. صحيح القرآن لم يذكر الحوار الذي دار، ولكن انتقال الوهج الإيماني في قلبها من موسى بهذه الصورة يجعلنا نتخيل أن هناك حوارا كبيرا دار بين موسى عليه السلام وأمه
1: رضي الله عنهم،
2: وخد أيام وليالي لحد ما يثقلها بهذه الصورة، لحد ما جوهرها يصبح في كأنه طائر يطير بجناحيه إلى السماء. فلم تجد أجمل من جلستها ترقب السماء وتدعو إلى الله وتستغفر عما فات وتتمنى أن تكون من عباد الله الصالحين. عايز أقول أن آسيا كانت برضو بنت ملك، يعني اسمها آسيا بنت مزاحم بنت عبيد الديان بنت ابن الوليد. هذا كان ملك، وكان فرعون في عهد أيام يوسف عليه السلام، يعني ما هياش واحدة عادية،
1: يعني والدها كان الملك أيام سيدنا يوسف.
2: أيام سيدنا موسى. وطبعا في روايات بتقول إنها من بني إسرائيل، ورواية تانية بتقول إنها عمة موسى، ولكن يعني الروايات الأكثر يعني تحري للدقة هي التي تقول إن والدها كان ملك وزوجها كان ملك فرعون مصر وفرعون مصر. يعني قصد أقول هي بين فرعون وفرعون، بين ملوك لا يعرفون يعني أي سمت للإنسانية، كل ما لديهم هو التجبر والقهر، ولكن الذي نعرفه أكثر عن زوجها أكثر من والدها. كانت آسيا تجلس في شرفتها وتناجي ربها وتبكي، وتجد الاستجابة عند الدعاء، تشعر بقدر من القبول أن الله سبحانه وتعالى يمنحها هذا الصفاء وهذا الاصطفاء، فتزداد يقينا بأنها أضاعت الكثير من عمرها عندما لم تؤمن.
1: نعم.
2: الشاهد فضلت فترة طويلة جدا على هذا الحال لحد
1: مؤمنة من غير ما يعرف
2: خالص سرا.
1: نعم.
2: ده رعب.
1: أيوه.
2: فضلت على هذا الحال تخرج تناجي ربها وتعطف على المساكين.
1: الله.
2: وتحاول تنفذ كل ما يخبرها به موسى عليه السلام، إلى أن شك في أمرها فرعون، تتسلل من فراشه وتجلس فيه على الشرفة وتكلم ربها وتناجيه وتبكي، ووجدها بالفعل تتغير. فسألها: إيه حكايتك؟ مراته بقى. فلأنها طهرة ولأنها رقيقة لم تعرف الكذب، فأخبرته أنها آمنت برب موسى. استشاط غضبا، منعها بكل الوسائل، حجب عنها نور ربنا، لكن كان النور في قلبها. لو حبسوها فين؟ النور جواها، النور من في القلب مش برة، الله جوه. عشان كده مهما سجنها لا شيء، هي في حرية، في قمة الحرية، لأن روحها مع بارئها تعرج إلى السماوات العلى، ملهاش في الدنيا دي حاجة. لما لقى مفيش فايدة، جمع علية القوم وقال لهم: إيه رأيكم في آسيا؟ قالوا له: من خير النساء. قالوا له طب إيه رأيكم بقى أنها أمنت بموسى، برب موسى؟ فربنا يهديهم كلهم. ومصيبة المصائب دايما في الحشية أو في الزمرة التي حول الملوك وحول الفراعين.
1: نعم.
2: هي اللي بتفرعنه، يعني بيقولوا الفرعون: ايه فرعنك؟ قال: ما لقيتش حد يلمني.
1: أيوه.
2: صحيح.
1: أيوه.
2: لكن ده بلاقى حد يعني ايه يدفعه دفع الى هذا، بطانة السوق والعياذ بالله.
1: نعم.
2: فقالوا له: اقتلها، دي ملهاش حل غير القتل،
1: رغم ان هم كانوا لسه من شويه بيقولوا عليها كويس،
2: من شويه بيشكروا، بيقولوا من افضل النساء، وكانت بتعطف عليهم وكانت بتشفع لهم وكل حاجه طيبه كانت بتعمل. فعذبها اشد عذاب.
1: نعم.
2: مش بس كده، ده تفنن في التنكيل بيها، فاخترع اسلوب عقاب واسلوب عذاب قبل ما يقتلها. فربطها، ربط ايديها ورجليها في اوتاد، ووضع على ظهرها حجر.
1: يا القسوة دي،
2: وهي لا تفتأ أن تقول: لا ربي الله، لا إله إلا الله، ربي الله، وتنظر إلى السماء وتبتسم، لأنها شايفة مكانها فين. مش إحنا عارفين: وكشفنا عنك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عرفت هي فين. يعمل اللي يعمله في هذا الجسد الفاني اللي ما قاله للتراب. ولما لقت نفسها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من لقاء الله، ورأت هذه التجليات، ورأت الملائكة وهم يطوفون من حولها في إسراء ومعراج، قالت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. الله. طلبت الجوار قبل الدار، قالت له: عندك ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة.
1: نعم.
2: طلبت جنة المأوى لأنها هي الأقرب إلى العرش. طلبت أن تكون قريبة وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر. طلبت أن تتوجه للحق سبحانه وتعالى، أن يملي عينها منه، يملأ قلبها منه، تشوف الحقيقة، تشوف اللي كانت نفسها تشوفه، وكانت في شوق ولهف للقاء الله. هي اللي تمنت، وبنى لها الحق سبحانه وتعالى بيتا في جنة المأوى.
1: الله.
2: وكانت ممن كمل من النساء، وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وأيضا أنها أفضل نساء الجنة، وهم مين؟ خديجة بنت خويلة زوج الحبيب، زوجة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت الحبيب المصطفى، وآسيا زوج فرعون، امرأة فرعون، ومريم بنت عمران.
1: نعم يا أمي.
2: الحقيقة احنا محتاجين النهاردة اللي ياخدنا من سواء بقى احنا عايشين في هذه المتعة والحياة الحلوة والرفاهية ولا بنتطلع إليها، سواء احنا يعني بنخطو في قصر ولا بنخطو في أوضة بجوار قبر، احنا محتاجين كلنا نعرف ان احلى ما في الحياة الأنس بالله.
1: ونعم بالله يا أمي. كنت عايزة أسأل حضرتك حاجة، كتير من النساء اليوم يا أمي بيشتكوا من أزواجهم، اللي في العيب كذا، في المشكلة كذا، مش قادر يبطل الفعل كذا، مهما كان الزوج بيغلط أو مهما كان عاصم، ما كانش فرعون، فزوجة فرعون امرأة صالحة ازاي وما قالتش ما هو جوزي بيعمل كده فأنا خلاص هعمل كده؟ يعني كتير من الزوجات تقولك أنا مش هتحجب، أنا مش هقرب من ربنا، مش هلتزم، أصل جوزي مش عايز، أصل جوزي مش بيحب الشكل كده، أصل جوزي ممكن يبص لواحدة تانية. تقول لهم إيه يا أم؟
2: أو لا تقل الله في نفسك، هنروح لفرادة زي ما خلقنا أول مرة. هقول لها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اوعي يا بنتي، اوعي ترفضي حكم ولا تتعاملي مع أمر الله بالتواء، لأن في لحظة سنبقى بين يديه. هنقول له إيه؟ هقول له جوزي ما كانش عايز، هقول له كان عايزني أحضر الريسبشن الفلاني فلازم أكون لابسة مش عارف إيه، هقول كان زوجي عايز الناس كلها تشوفني حلوة قوي عشان كده اختار الست الجميلة، هقول كتير. ما ينفعش. الست الصالحة، الست اللي فاهمة الحقيقة، تدرك إن الله سبحانه وتعالى لن يضيعها إذا فهمت الطريق، وإذا عرفته، وإذا حددت من أول ما تتجوز مطلبها الحقيقي. مطلبها الحقيقي رضا الله، وفي رضاها لزوجها، وفي طاعتها لزوجها رضا لله. طبعا يعني هنقول مش كل الأزواج يعني يبقى متفق تماما مع زوجته، ما ينفعش
1: طبعا.
2: كل واحد فينا بيختلف عن الآخر، في فروق فردية، في بحكم التربية، في بحكم البيئة، في بحكم الثقافة، في بحكم التجارب. الزوج اللي عنده تجارب أما يتجوز واحدة ما عندهاش تجارب قطعا هيبقى فيه اختلاف كبير.
1: نعم.
2: الرجل اللي تربى في مثلا في أوروبا غير الرجل، البنت الست اللي تربت في بيئة شرقية، يعني أشياء كثيرة. الست العقلة تحاول تقرب المسافة، وخصوصا إذا كان عندها أولاد. والمفروض الرجل لا يتزوج إلا من عين نفسه، يعني ما يتجوزش واحدة عشان بقى
1: خالص.
2: إيه دي بنت فلان الفلاني، لا دي أمرايا وحلوة وحياخدوها بقى، دي ما فيش بعد كده الناس كلها هتحسدك، الحلوة دي مش ليك، الحلوة دي مش ليك يا ابني، دي الكل الناس يتفرجوا عليها وهتفضل في بيتها قاعدة في المراية. طبعا مش الكل، في ناس أدركوا نعمة ربنا وما استغلوهاش، حرام. فإذن الأفضل أن يتزوج الرجل من عين نفسه، يعني اللي هي قريبة لنفسك. إذا كانت نفسك لوامة تبقى نفسها لوامة، نفسك راضية تبقى نفسها راضية، مطمئنة تبقى مطمئنة، عشان ما يحصلش وبعد الفروق الشديدة. وبعدين اوعوا تنسوا توظفوا منهج الله في حياتنا، ولا تنسوا الفضل بينكم، اوعوا تنسوا الفضل. انت عايز من زوجتك ايه؟ عايز كذا وكذا وكذا، وانت عايزه منه ايه؟ عايزه كذا. طب اوعوا انتوا الاثنين بقى تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، اوعوا تنسوا. وكتبت حتى الفضل بواوين عشان ما تنسوش ابدا. الفضل لابد ان يستمر ويستمد قوته من ايماننا احنا الاثنين بالله واحتكامنا لله سبحانه وتعالى. وناخد بقى العظه والعبره من هذه السيده الطاهره اللي فضلت لقاء الله عن القصر وعن الملابس وعن الأثواب المرصعة بالجواهر واللآلئ وعن التيجان وعن الدنيا كلها، استعجلت الطريق.
1: نعم. شكرا يا أمي وجزاك الله كل خير. من خير نساء الأرض أسيا امرأة فرعون، تلك المرأة الصالحة التي تركت النعيم والغنى والرفاهية واستشهدت في سبيل الله. بشكركم وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: تفضل يا بني، ايش الموضوع اللي بدك اياني فيه وايش مهم؟
3: والله انا مش عارف ايش اقول لك يا عم ابو حسام، بس انا بعتبرك انه انت بمقام ولي امري.
2: تفضل يا بني، قول احكي اللي عندك.
3: الليله اللي فاتت اتصل علي واحد من المخابرات الاسرائيليه اسمه ابو جاد.
2: وايش بده هذا منك؟
3: قال بقول لي انه ابوك مش عميل وانطخ ظلم، واللي طخه اسمه ابو العباس.
2: يا بني الله يرضى عليك، بدي احكي لك كلمتين تحطهن في راسك. عمر اليهود ما كانوا بدهم الخير إلنا، وأبوك هلقيت عند ربنا، وانت هلقيت بدك تشق طريقك وتنسى قصة أبوك وتدير بالك على مستقبلك.
3: يعني ما روحش أفتش في موضوع الوالد؟
2: شوف يا بني، بدي احكي لك شغلة. صح في ناس بموتوا ظلم، بس تحملني في الكلمتين اللي بدي احكي لك إياهم. أبوك كل التنظيمات عارفة إنه أبوك مشي بطال، ولو بدك تفتح سيرة أبوك مش هتستفيد إشي، بل حتضر نفسك.
3: ليش أضر نفسي؟
2: يا بني يا بني، الناس منظرولكوا نظرة مش كويسة، وأنت ما عملتوش حاجة. بدك تروح تحكي وتدافع وتتكلم وتكاتل، وفي النهاية كله على الفاضي.
3: طيب وليش المخابرات اتصل علي؟
2: المخابرات بدهم يغذوا روح الحقد ضد أبناء شعبك، ويخلوك تضلك حاقد على فلسطين وعلى المجاهدين. ملف أبوك تسكر خلص.
3: طيب يمكن أبوي يطلع بريء.
2: وإذا أنت رحت نبشت على موضوع أبوك وفرجوك ملفه صوت وصورة، بتتحمل بتسمع كلام أبوك وبيعترف؟ انسى يا بني انسى. ومرة ثانية، إذا اتصل فيك المخابرات سكر في وجهه التلفون.
4: ما انا قلت لك من الاول الموضوع هذا لازم يتسكر. رايح تستشير لي ابو حسام؟
3: يما مش بضل ابويا.
4: اسمع يا بني، اذا ابوك مظلوم ربنا حياخد حقه، واذا ظالم ادعي له بالرحمة. احنا اليوم بدنا ندير بالنا على حالنا يا بني، وهدول بدهم يعملوا فتنة بيننا.
3: انا كنت حاطط في راسي يما اني اروح اشوف ابو العباس هذا.
4: لا يما، لا لا، حرام عليك، بتضيعنا. احنا ماشيين الحيط الحيط وبنقول يا رب الستر. بدك اياهم يقولوا قاعدين بيدافعوا على عميل؟ دير بالك على شغلك يما، دير بالك على شغلك وانساك من هذا الموضوع كله.
5: والله انا يما مع اسامة.
4: ايش انت التانية، ايش في براسك؟
5: هو كل واحد بيقتلوه بكون عميل؟ يا ما قتلوا ناس هم بريئين.
4: والله حسستيني انه ابوك كان حافظ القرآن وكان يصلي كل صلاة بصلاتها في الجامع. اكم مرة انا كنت احكي معاه، اكم مرة كنت اقول له انا سيبك من فلان وسيبك من علان. هل جيت جايين تقولوا لي ابونا ومش ابونا؟
6: اتفضل كابتن، هذا ملف الصاروخيه، وهذا ملف المدفعيه، وهذا ملف التصنيع.
7: هدول الملفات انا شيكت عليهم، ولسه في ضباط قاعدين بيشيكوا كمان عليهم. انا بدي معلومات عن الملف رقم 14، الملف السري.
6: امبارح سلمتك معلومات.
7: إسخاك، هذا الكلام ما بيمشي معي. أنا بدي كل يوم معلومات جديدة، يعني زي اللي بيعمل تحديث يومي.
6: بصدق بكرة راح يكون عندك معلومات.
7: أوكي، هل جيت بإمكانك تروح تشوف شغلك؟
6: شلوم.
7: شلوم لخا. شوفي عندي شغل قبل ما أروح على البيت. شوفي عندي شغل. تذكرت، أتصل في اللي بنتعامل معهم. ألو، كيفك؟ طيب طمني، كيف أهل البيت عندك؟ كيف أولادك؟ أها، طيب أنت وديتها على المستشفى؟ طيب ماشي، إذا أنت بخيص عليك حاجة بس احكي لي، أنا مش راح أقصر معك. لا، قصدي إذا أنت بدك تحولها جوا أنا بسهل لك التحويل على طول، أخليك تعدي. طيب اسمعني حبيبي، المنطقة تبعكو فيها عمارات، كل عمارة عندكو 5 طوابق 6 طوابق. صح، هدول هما. ايوه هما بالضبط. هلقيت انا بدي منك تعرف لي مين بتأجر في العمارة ومين بطلع منها، وتسجل لي اساميهم كاملين وتبعت لي اياهم. وأنا مش راح أقصر. الخاجة الثانية، أي واحد بفوت الحارة جديد عالسريع بتسجل لي اسمه. لا لا لا لا، مش قصد بياعين ولا تبعين غاز. أيوة هدول هما، براو عليك تعجبني أنت. يلا دير بالك حالك.
0: العافية خميس، ايش اخبارك
6: حبيبي يا ابو بدر؟
0: ايش بدي اقول؟
6: قول يا اخو.
0: عمارة ابو صبحي في ناس متأجرين ولا فيها شقق فاضية؟
6: ليش بدك تتأجر شقة؟
0: لا والله مش لي، بس في ناس كتير بيسألوني.
6: روح اسأل ابو صبحي نفسه.
0: هيو ابو صبحي حد بيشوفه؟ رجل اعمال يا عمي.
6: والله رجل اعمال ولا حاجة، طول النهار قاعد على باب العمارة تاعته.
0: لكن انت عشانك ساكن عندهم، في ناس متأجرين ولا فاضية؟
6: هو في واحد بيبني عمارة 7 طوابق بده يخليها فاضية؟
0: يعني فيها ناس متأجرين؟
6: اكيد.
0: من هنا المتأجرين ولا من مناطق تانية؟
6: ما اكثر اسألك يا ابو بدر، وانا ايش بدريني؟
0: خلص يا سيدي مش مشكلة، بسأل ابو صبحي.
6: طب انت ايش بدك بالناس المستأجرين؟
0: هيو انا بدي اعرف اذا من الحارة قديش بدفعوا.
6: اللي بفيدك ابو صبحي نفسه.
0: خلص يا سيدي مشكور مشكور.
8: ايش يا سياف، طمني شو سويت بخصوص موضوع ابو بدر؟
9: زلمتنا ابو بدر هاد كل التحريات بتقول انه نظيف.
8: يعني انت هيك خلصت منه كليا؟ بقدر اخده واوديه للحج؟
9: بس اقعد شوي عشان في كمان ملفين بدي اخلصهم عشان تاخذهم بالمره.
8: حاضر يا سيدي.
10: يا حسام يابا، ايش بخصوص ابو بدر؟ انا من يوم ما شفته على الكاميرا وقلبي ناقز.
11: الامور تمام يابا، ما فيش عليه ولا حاجة.
10: طيب واسئلته عن التأجير ووقوفه عقبال العمارة؟
11: يابا هذا بيشتغل في برج وبتلاقيه بسمسر وبتأجر وبشوف دور لناس يعني.
10: يعني فيش منه خطر؟
11: يابا انا بعتت ملفه واجين الرد، وانا هيني بدي انزل ملفه للحج تحت. الزلمة ما فيش عليه ولا غبار.
10: خالص ماشي، توكل على الله يابا.
11: أنا هيني رايح على الحج يابا.
10: خد بالك يا بنية.
11: ولا يهمك يابا.
10: والله ما أنا عارف كيف فش عليه ولا أي غبار وسايب كل هالعماير وجاي على عمارتنا. والله كلامك يابا ما هو خاشش في مخي. طمني يا حسام.
11: الأمور تمام يا حج، بخصوص الشاب اللي كان واقف على باب العمارة ما فيش عليه ولا أي حاجة، وهاي ملفه.
10: حلو، تمام تمام.
11: الأمور مأمنة يا حج، إذا بدك تتحرك اتوكل على الله.
10: خلص والنعم بالله، نص ساعة وحتحرك.
7: علوش بدي اطلع السده فوق، بديش ولا مخلوق يعرف ان انا فوق او يطلع لفوق، حتى انت، حتى كمان ابني.
12: اوف اوف اوف اوف اوف اوف، علاش يا معلم وانت بتصنع صواريخ قاعد فوق؟
7: اسمع كلامي، اسمع كلامي بقول لك.
12: حاضر يا معلم اللي بدك اياه. هو اصلا انا بطلعش فوق لما انت تنادي علي، غير هيك انا بطلعش فوق.
7: ايوه خليك في شغلك، نم عوزك.
12: حاضر يا معلم ولا يهمك. بالامر
13: الامر اللي خلى عدد
12: غريبة جدا، المعلم ابو لؤي معاه لابتوب وعليه كاميرا، مش عارف ايش دخل لابتوب في كاميرا في شغلنا في الراديوهات، مش عارف. بس على مين؟ على علوش؟ بتذكرنا اهبل. بس انا راح اعرف ايش قاعد بتعمل.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. استطاع عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وهو من التابعين رحمه الله، وكان راويا للحديث، روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا روى عنه عمر ابن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا، استطاع أن يحقق عددا من الإنجازات في الإصلاح الداخلي، ثم تحرك للفتوحات صوب شمال أسبانيا أو الأندلس، حيث كان ينوي أن يدخل إلى فرنسا. تحقق له من الفتوحات العجيبة في أشهر قليلة ما لم يكن في الحسبان، فقد استطاع أن يدخل إلى الجنوب الفرنسي ويتغلغل في تلك

المناطق الجنوب فرنسا عرضا وطولا في فترة لا تتجاوز 3 أو 4 أشهر، وذلك دليل على أن الجيش الإسلامي كان قويا في تحركاته، وكان يحمل هدفا ساميا، وأيضا قد حصل له من التوطئة النفسية والمعنوية في البلاد الأندلس ما حصل. لما وصل إلى هذا الحد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، انزعجت أوروبا انزعاجا كبيرا، وتحرك رجالها من قساوسة ومن سياسيين ومن عسكريين، وقالوا إن انتصارات الغافقي التي تزعجنا الآن يجب أن تقف عند حد. كان كما قلنا عبد الرحمن الغافقي قد رسم هدفا حضاريا، يعني كانت له خطة يريد أن يصل إليها، ألا وهي الاستيلاء على فرنسا ثم الوصول إلى القسطنطينية. بلغت هذه النية إلى ملوك أوروبا وإلى سياسييها وقساوستها فتحركوا، وكان هنالك رجل من الفرسان الأشداء عندهم اسمه شارل مارتل، فاستنفر الصليبيين، يعني حرك أوروبا كلها من حيث الديانة النصرانية، ونشر بين الناس مع عدد من القساوسة خطورة الإسلام على أوروبا كلها، وأيضا أشاعوا من الأخبار الكاذبة عن قسوة المسلمين وعن همجية المسلمين ما استطاعوا أن يؤثروا به على عامة الناس في أوروبا. في تلك المرحلة كان عبد الرحمن الغافقي قد استقر في الجنوب الفرنسي يرتب جيشه ونفسه، وقد حملوا معهم عددا هائلا من الغنائم، حتى إنهم قد خصصوا معسكرا خاصا للغنائم، ويقول بعض الرواة عن التاريخ الأندلسي كانت الغنائم توضع في معسكر ضخم لا يقل عن معسكر الجيش لضخامتها، لأن هذا الانتصارات السريعة في أشهر بلا شك نتحقق من خلالها عدد من الغنائم، فكان من يطل عليها من أي سفح من السفوح يرى عجبا من ذلك المعسكر الذي فيه الغنائم، وكان قد خصص له مجموعة من الفرسان ومن الرجال الذين يحمون تلك الغنائم. والحقيقة أنا في نفسي أتساءل دائما، لماذا لم يرسلوا بالغنائم إلى العاصمة ويتركوها هناك تحرس حتى يعودوا؟ ربما قد لمس عبد الرحمن الغافقي وهو قائد محنك أن نفوس كثير من أفراد الجيش معلقة بالغنائم التي حصلوا عليها فكانوا يخشون عليها. أيضا هو والي الأندلس، فكان حريصا أن تظل الغنائم حتى يوزعها توزيعا عادلا منصفا. هنا تحركت أوروبا كلها، وتحركت الكنائس والقسطنطينية وبدأوا يستنفرون الناس لمواجهة الخطر القادم من الأندلس، من شمال الأندلس، ويقصدون بذلك الخطر الإسلامي. استطاع فعلا شارل مارتل أن يجند الصليبيين بشكل كبير، وجمعوا من أطراف أوروبا مجموعة من المتوحشين، وهذه طريقة كثير من أصحاب المعارك والحروب وبعض القيادات الذين تهمهم المصالح فقط دون غيرها، فيحشدون عددا من الذين لا يرقبون في الناس إلا ولا ذمة، يعني ونحن في العصور المتأخرة في عصرنا هذا نرى نماذج منهم في بعض البلاد التي تجري فيها الحروب، كيف يقتلون الأطفال بلا رحمة، يقتلون النساء بلا رحمة، يقتلون الشيوخ بلا رحمة. استطاعوا أن يكونوا جيشا هائلا. لما بلغت أخباره عبد الرحمن الغافقي تحدث في الجيوش الإسلامية قائلا: أنتم الآن تواجهون المعارك الأكبر والأضخم، وأنتم بحاجة إلى أن تستعيدوا ثقتكم بالله عز وجل. وكان قادرا على الموعظة، وكان قد أشاع في المعسكرات الجيش الإسلامي أن تكون لهم صلوات في الليل تهجد وقراءات للقرآن الكريم ودعاء لله عز وجل. جاء الجيش الصليبي إلى المنطقة التي كان فيها عبد الرحمن الغافقي، حيث كان هو بين بواتيه وتور، منطقة اسمها بواتيه وتور، هذه المنطقة استقر فيها الغافقي، فجاءت إليه الجيوش الصليبية بعددها وعدتها. لما رآهم المسلمون كبروا واستعانوا بالله عز وجل، وبدأت المعارك في رمضان، في أوائل رمضان من عام 1400 للهجرة، واستمرت المعارك في المصادمات الأولى 7 أيام، وكانت مناوشات، وكان قد أبدى فيها الغافقي وبعض الجنود المسلمين من الشجاعة والقوة والقدرة ما أدهش
الروم ما أدهش الصليبيين، فما كان يبرز فارس رومي لفارس مسلم إلا ويقتله، المسلم يقتل الرومي، وكانوا يسمعون التكبير فتتزلزل قلوبهم. في اليوم الثامن اجتمع شارل مارتل مع مجموعة من حكماء الروم من حكماء الصليبيين، وفكروا كيف يمكن أن يتخلصوا من هذه القوة الروحية الهائلة التي يملكها المسلمون. سبحان الله، خطرت ببال أحدهم فكرة طرحها على شارل مارتل فطار بها فرحا، قال: نحن الآن نعرف أن معسكر الغنائم هو أعظم وأضخم معسكر عند المسلمين، ونعلم أنهم لم يحملوا الغنائم معهم طيلة هذه الفترة إلا لحرصهم عليها، فلماذا لا نقصد الغنائم اليوم ولعلنا بذلك نزلزل الصف الإسلامي. اقتنعوا بالفكرة جميعا، وهنالك دسوا أناسا، وكما نعلم العيون والجواسيس موجودون، دسوا أناسا يصرخون في صفوف المسلمين وهم مجهولون: الغنائم الغنائم. ووجهوا فرقة من جنودهم إلى معسكر الغنائم، هم يعلمون أنهم لن يصلوا إليها، لكن أرادوا أن يشوشوا على المسلمين. فعلا هنا اضطرب الصف الإسلامي لما سمعوا مسألة الغنائم، وانصرفت فرقة من الجنود المسلمين من القلب، يعني من قلب المعسكر، لتحمي الغنائم بزعمهم. هنا صرخ عبد الرحمن الغافقي بالناس يناديهم إلى الله ويناديهم إلى الجهاد، ويحذرهم من الغنائم، ويقول لهم: الغنائم ستعود، المهم النصر على الأعداء وهم أمامنا، ولكن إذا حصل الاضطراب في جيش كبير في معركة مثل هذه المعركة من الصعب جدا أن يلم الشمل. في هذه الحالة حصل نوع من الاضطراب في الصف الإسلامي، وقد رجع مجموعة من الجنود والفرسان إلى معسكر الغنائم، فهجم الصليبيون هجمة شرسة، واستطاعوا فعلا أن يقتلوا في المسلمين مقتلة عظيمة. وقد صمد كما يشهد التاريخ عبد الرحمن الغافقي ومعه مجموعة من الأبطال، هنالك جاء سهم مصوب قصدا إلى عبد الرحمن الغافقي فأرداه صريعا رحمه الله، فاهتز الصف الإسلامي، وكانت الهزيمة النكراء في المعركة الشهيرة ببلاط الشهداء. هذه المعركة التي فعلا تعد من المعارك المؤسفة، وقد تغنى بها الأوروبيون كثيرا، لأنهم فعلا كما يقول مؤرخوهم ومؤرخون أيضا استطاعوا أن يصدوا بها الفتوحات الإسلامية التي كانت ستصل فعلا إلى القسطنطينية لو أن الله أراد أن ينتصر المسلمون في بلاط الشهداء. هنا أيها الأحبة نتلقى درسا مهما جدا: الغنائم هزمت المسلمين في بلاط الشهداء، والغنائم كانت سبب الهزيمة في معركة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول إن التاريخ حقل للتجارب، فمن المفروض أن يستفيد المسلمون والأمة من هذه التجارب. لو أن الله يسر وتركوا الغنائم حتى يصلوا إليها فيما بعد، هو أهم شيء أن تسلم أنت وأن يسلم الجيش، ثم بعد ذلك الغنائم كما يقولون ستلحق وستنال، لكن قدر الله وما شاء فعل. وقد كانت هذه المعركة التي هزم فيها المسلمون معركة فاصلة فيما بعد في الحياة في الأندلس، كما يذكر ذلك المؤرخون وكما سنذكره بإذن الله تعالى. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن.

0: حلقة من برنامج الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

0: أحبتنا في الله، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.
1: أعوذ بالله من الشيطان. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. أعداء الله كفار، ظالمون، مجرمون، أعداء الله، فهم يوزعون، يجمعون في جهنم. حتى إذا ما جاءوها، إذا جاءوا جهنم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني الإنسان عليه شهود من نفسه وعليه شهود من غيره. الله شهيد على الناس، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والرسول شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والجيران والناس شهداء، يوم القيامة سيشهدون أن فلان كان حسنا أو كان سيئا، كما يقول عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، يشير إلى المسلمين، أنتم شهداء الله في الأرض. يعني من شهد له أهل قريته، أهل حيه، أهل بلده، لأنه كان محبا لهم، وكان لين الجانب، وكان صادقا، وكان أمينا، فإن الله تعالى يقبل شهادة أهل الحق. ويروى أنها مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرها الناس بخير، أثنوا على الميت، قال هذا رجل صالح ودعنا رحمة الله عليه. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة فذكرها الناس بسوء، قالوا فلان كان يؤذي الناس، فلان كان يأكل حرام، فلان كان يبيع دينه، كان يبيع عرضه. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا يا رسول الله، ذكرنا حسنات الميت فقلت وجبت، ذكرنا سيئات الميت الثاني قلت وجبت، فما وجبت؟ قال أما الأولى فقد وجبت لها الجنة، الأول وجبت له الجنة، والثاني قال وجبت له النار. هي شهادة الناس، طالما أن الناس ذكروك بخير فأنت مشهود لك، إن ذكروك بشر لا سمح الله فأنت مشهود عليك. بعدين هناك شهود آخرين منك أنت، وذكرناهم في الآية الكريمة. ويوم يحشر، يعني يجمع أعداء الله إلى النار، فهم يوزعون، يجمعون، يساقون إلى النار. حتى إذا ما جاءوها قال يا رب شو عملنا؟ قالوا اسمعوا، هاي الشهادة منكم فيكم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال خلوا سمعكم يحكي، خلي عيونكم تحكي، خلي جلدكم يحكي، لأنه الإنسان مهما اختفى وتخبأ فلا يستطيع أن يسلخ جلده الذي يشهد عليه، لا يستطيع الإنسان أن ينتزع أذنيه حتى، ولا يستطيع أن يخرج عينيه. عينيك ستبقى معك، سمعك سيبقى معك، جلدك سيبقى عليك. فإذا أين المفر؟ إن كان بعضك سيشهد على بعضك، يعني أنت حتشهد على نفسك. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ولا أو إياكم صحبي، أنتوا عيوننا، أنتوا لنينا، أنتوا جلدنا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ورب العالمين أنطقنا، نحن عبيد لله، نحن مخلوقات الله، أمرنا أن ننطق فنطقنا بالحق. إذن الواحد منا لوين بده يهرب؟ إلى أين المفر؟ مفر إلى الله، إلى طاعة الله. المفر أن لا تعصي، من عصيت أن تتوب من قريب. المفر أنك لا تستطيع أن تستخفي، إن استخفيت من الناس وتخبأت عن الناس فهل تستطيع أن تستخفي عن الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، كيف تتقبل؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يا جماعة بأسف بحسرة بلوى؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما خبركم رب العالمين من هو خلقكم من هو بيحاسبكم لكم ترجعوا له؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، ما كان فيكم تتخبوا ولا تستتروا أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظنيت أن رب العالمين ما بيعرف، مساكين الذين يظنون بأن الله لا يعلم. الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، عليم بما ترى، يعني يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. لذلك على الإنسان المؤمن أن يراهي الله تعالى. يعني والله نحن نزلنا تحت العظم وشايفنا صاحب البستان، وشايفنا رب العظم ورب البستان ورب مثلا واحد عامل لحام يصبر يقول بصلنا بصلنا موهل مثلا، فهذا بيأكل أموال الناس بالباطل. إنسان يتعامل مع اليهود بيديه وطن بيديه دين بيديه أمته، فلو بالسر الجاسوس بالسر يشتغل، الجاسوس يشتغل بالسر. لكن هل هناك من سر على الله؟ في سر على الله؟ سر علي وعليك، بس على الله في سر؟ يعلم السر واخفى، يعلم الجن. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يا مساكين غشيت حالي، هذا بيخدع نفسه. بعدين رب العالمين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يصبروا راح يصبروا يا النار، وإن يستعتبوا بيعتذروا فما هم من المعتبرين. من وقت الاعتذار؟ الاعتذار بالدنيا وهي التوبة. من أراد أن يعتذر من الله يعتذر قبل الموت، بعد الموت ما في اعتذار. وإن يستعتبوا من يعتذروا يا رب سامحنا المرة، لا كنا منسامحكم بالدنيا في دار العمل، الآخرة ما في عمل. طيب طوع جفت الأقلام وطوت الصحف، طوت صحائفكم على أعمالكم. قبل ما تنطوي صحيفتك يا الذي بتوب، قبل ما تغرغر يجب، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. بس بل استطلع روحه قد ما ثاب وقد ما استغفر وقد ما سأل، قال لفرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد كفرت من قبل. هلا لما عم تنازع وعم تبلع المي عم تطلع الروح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما يزال الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو ما لم يغرغر. إذا غني غرغر بدأ بالموت. فأسأل الله تعالى أن يجعل توبتنا في الدنيا وأن يجعل اعتذارنا في الدنيا قبل أن لا يقبل اعتذار ولا يقبل استغفار ولا تقبل توبة في الآخرة. هنا دار العمل، هنا عمل ولا حساب، هناك حساب ولا عمل. فأسأل الله تعالى أن يجعل أسماعنا وآذاننا وجلودنا تشهد لنا بالحق، وأننا كنا أهل طاعة في السر والعلن، كنا أهل طاعة أمام الناس وبعيدا عن عيون الناس، لأننا أمام الله تعالى يرانا أينما كنا. إن الله تعالى عندما سأله قال موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فدائد فرطيه من يطغى يقتلنا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا بسمع، فرب العالمين آمن أنه يسمع ويرى أينما وهو معكم أينما. نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل المراقبة ومن أهل التوبة ومن أهل اليقين، ولا تجعلنا ممن يكذبون على أنفسهم وهم يستترون عن عيون الناس، ولكنهم لا يستطيعون أن يستتروا عن الله سبحانه وتعالى. ونسألك اللهم أن تصلح أولادنا، تصلح نساءنا ورجالنا، وأن تصلح أمتنا. صلى الله على سيدنا محمد.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

يعملون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.

أَنفُسَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء اليوم سيكون بإذن الله تعالى للوقوف مع سورة كاملة من القرآن الكريم نقرأها ربما كل يوم، ولكن للأسف الكثير من الناس لم يقفوا عند اللطائف الجميلة التي تتضمنها ولم يدركوا أبعادها. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله مع سورة العصر. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات تمثل مشروعا نهضويا وإصلاحيا لكل مسلم مؤمن أن يلتزم به بكل مراحل حياته. والعصر قسم تبدأ به الصورة لتلفت الأنظار إلى الدهر، تقلبات الدهر، وكأنها تقول لنا: انظروا إلى من كان مغترا بقوته وبسلطانه وبماله وبنفوذه، وين صار اليوم؟ ماذا أخذ معه؟ انظروا إلى من كان متكبرا بصحته مغرورا بقدراته، ما مصيره اليوم؟ وانظروا أيضا إلى من كان مريضا أو كان مستضعفا، كيف تقلبت الأحوال به؟ ومن كان فقيرا كيف أغناه الله؟ انظروا إلى الدنيا كيف لا تستقر بالإنسان على حال ولا تدوم على قرار، ولكن شأنها التغير من حال إلى حال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مشان هيك إن الإنسان لفي خسر، تحذير من رب العالمين للخلق جميعا أن الإنسان الذي لا يأخذ بالأسباب سيكون من الخاسرين. والخسارة هون منا بمقياس البشر ولا بميزان الناس، وإنما بميزان الشرع الحنيف الذي أخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى، فقال: وكل صغير وكبير مستطر. ثم تأتي رحمة الحق سبحانه وتعالى بأداة الاستثناء فقال: إلا. يا كل إنسان في هذا الكون، إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك العمل بما بعد إلا. هذه هي الرباعية إذا صح التعبير التي تحقق الفلاح للإنسان في الدنيا وفي الآخرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا، الإيمان الحق الذي يترجم عبادة وعملا وسلوكا وفكرا وحضارة وإنسانية بناءة تنشر العدل في الدنيا فتجعل هذا الإنسان نموذجا للحق. اثنان، وعملوا الصالحات بالمعنى الشامل للصلاح، فيكون الإنسان بكل خطوة وعمل في حياته يبتغي الصلاح والإصلاح ولا يرضى بالفساد ولا بالظلم ولا بالمنكر، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي، بعمله، بزواجه، بتربيته لأبنائه، بعطائه للمجتمع، لا يريد إلا الصلاح. ثلاثة، وتواصوا بالحق، يعني تمسكوا بالحق وعملوا به ودافعوا عنه وسعوا لنشره ولم يرضوا بغيره شو ما كانت المغريات. أربعة، وتواصوا بالصبر، ما دام هذا الإنسان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق عليه أيضا أن يتمسك بالصبر. ليه؟ لأن الحق محارب من أهل الباطل، ولأن من يدافع عن الحق ويتمسك به هو مستهدف من أهل الشر. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما دمت متمسكا بالحق هناك من سيحاربك وسيتكلم عنك بالسوء وينشر عنك الأباطيل، وحينها عليك أن تتمسك بالصبر حتى تكون من الناجين ومن الفائزين بإذن الله. أيها الأحبة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هي مثل ما قلنا مشروع إصلاحي ونهضوي يضمن للأمة وللأفراد الحياة السليمة والفكر السليم، ويتيح للمجتمع الحياة بكرامة وبعزة، وطبعا يجعلنا من الفائزين في الدنيا وبإذن الله تعالى من الناجين والفائزين في الآخرة. اللهم لا تجعلنا من أهل الخسران، وارزقنا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس بغض النظر لدى العوام أو لدى بعض الخواص. مردود ذلك الفهم الخاطئ عائد إلى واحد من أمرين: إما طغيان العامية في أحايين كثيرة على الفصيحة، فنحن نستعمل العامية بمعنى ربما ترد هذه الكلمة في سياق قرآني غير هذا المعنى، وربما والمردود الآخر أو الثاني نابع من كون الجذر اللغوي العربي الفصيح الواحد ينبثك أو تنبثك عنه معان عدة، فيكون المقصود بهذا التصريف أو هذه الكلمة معنى ويذهب ذهن السامع إلى معنى آخر. من ذلك أحبتي قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الشعراء في الحديث عن موسى عليه السلام وفرعون وقصة موسى معروفة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى: قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال

بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. صدق الله العظيم. إخواني طبعا الكلمة المرادة هنا كلمة المدائن، وقد قرأت السياق القرآنية عاما لنتبين المقصود، نتبين الدلالة من هذه الكلمة بالقصة القرآنية التي وردت فيها. أنتم تعلمون قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقصة العصا التي ألقاها فهي ثعبان عظيم، وابتلع ما رماه السحرة، ابتلع حبالهم عندما خروا له ساجدين، فأراد فرعون أن يقطع رؤوسهم إلى آخره. هذه القصة معروفة وليست هي موضوع حديثنا. موضوع حديثنا كلمة المدائن. المدائن قد يخيل إلى السامع للوهلة الأولى أنها مدائن كسرى، لأن معروفة كلمة المدائن، عندما نطلق كلمة المدائن يقصد بها هي اسم مدينة، علم على مدينة في بلاد فارس، وهي المدائن لكسرى. لكن طبعا كلمة المدائن هنا تعني جمع مدينة، وهي المدن التي كان يحكمها فرعون في مصر، فجمعها مدائن. بذلك تقر كتب التفسير القديمة جميعها، وبذلك أيضا تقول المعاجم اللغوية القديمة. من ذلك يقول ابن منظور في معجم لسان العرب: مدن بالمكان أي أقام به، ومنها المدينة، ومنها المدينة وجمعها مدن ومدن ومدائن. لكن إذا أطلقت بعمومها، بعموم الكلمة، فالمقصود بها المدائن، مدائن كسرى. منها مثلا الجزائر، الجزائر جمع جزيرة لكنها أطلقت على مدينة بعينها أو على دولة بعينها. منها الأنصار، جمع نصير لكنها أطلقت على قوم بعينهم. فالمدائن هنا المقصود بها مدائن مصر التي يحكمها فرعون، وليست مدائن كسرى المدينة المعروفة. أحبتي، يقول تعالى في محكم

0: سكان فيها متاع لكم، فيها متاع لكم. قد يخيل إلى السامع في الوهلة الأولى أو للوهلة الأولى أن فيها متاع لكم، المقصود بالمتاع العفش أو آنية البيت من فراش من كراسي من وسائد، من هذا يسمى متاع البيت، وهذا صحيح كلغويا لكن ليس هو المقصود. المقصود فيها متاع لكم أي فيها تمتع وحاجة لكم، ومنها طبعا تمتعت بالشيء واستمتعت به لأن لي به حاجة. يقال متع النهار ونهار ماتع إذا طال، به حاجة، به طول النهار، فهنا فيها متاع. طبعا قيل لدى المفسرين إن هذه البيوت هي الخانات التي كانت تقام بين المدن، تشبه الاستراحات اليوم. هذه لا يوجد بها سكان، وإنما يوجد للإنسان بها متعة. ما هي المتعة؟ أي أنه يقضي حوائجه، ربما من مأكل، من ملبس يعني يشتري، ربما يقضي حاجته من بول وغير ذلك، من وضوء، من صلاة، من إلى آخره. فهنا المقصود بالمتاع أن له أو للإنسان بها حاجة، متعة بمعنى حاجة في هذه البيوت غير المسكونة، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم المؤمن. آمن به أي وثق به وصدقه، والمضارع يؤمن والمصدر إيمان. والإيمان وصف يوصف به الإنسان، والإيمان بمعناه الشرعي يعني أن يؤمن الإنسان بكل ما دعانا الله عز وجل للإيمان به. وآمن بالله أي اعتقده حقيقة، فآمن بوجوده وبصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دعانا الله تعالى إلى الإيمان بملائكته أي بوجودهم وبصفاتهم، ودعانا إلى الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها، والإيمان بالرسل الذي أرسلهم بكتبه عز وجل. المؤمن كوصف من أوصاف الله عز وجل له معان متعددة، منها أنه تبارك وتعالى مؤمن بكل ما دعانا إلى الإيمان به، ومؤمن بأنه موصوف بصفات الكمال المطلق، ومؤمن بأنه واحد أحد، ومؤمن أنه لا إله سواه، حيث قال جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأحق العباد باسم المؤمن من كان سببا لأمن الناس من عذاب الله بالهداية إلى طريق الله والإرشاد إلى سبيل النجاة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المؤمن، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أهناهم سرا عظيما وكم في الحج أسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. يا لها من طاعة، ويا لها من عبادة، ويا لها من فرصة أن الإنسان برحلة قصيرة، هذه لا تستغرق عدة أيام، يغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه ويعطيه الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهنيئا لكم يا حجاج بيت الله الحرام. وأسأله تعالى أن يرزقنا والمستمعين والمشاهدين حجة قريبا لمن لم يحج حتى الآن. ونحن في هذه الأسرار نستلهم المعاني والعبر والمقاصد. نحن نعبد الله كما يريد، نحن عبيد وهو السيد الرب سبحانه، فنطيعه كما أمر عز وجل. تحدثنا عن شيء من هذه الأسرار، ووصلت بنا الرحلة إلى الميقات، وهناك لبينا الله عز وجل وتحدثنا عن أسرار هذه التلبية. الآن دخلنا في حالة الإحرام. انتبهوا، أنا قلت حالة الإحرام وليس ملابس الإحرام، لأن الملابس هي خاصة بالرجال، هي ليست يعني ما في ملابس للنساء بالإحرام، هي خاصة بالرجال. الإحرام حالة وليس ملابس، يعني خذوا أكثر من هذا. لو أن رجلا اضطر أن يتجاوز الميقات ما كان معه ملابس إحرام، واضطر أن ما استطاع لأن الطائرة يعني ما فيها لبس للإحرام، أو السيارة ما توقفت لأي سبب فتجاوز الإحرام، هل حجه صحيح؟ طبعا، لكن يلزمه فدية، عليه فدية أنه يذبح خروف، والحج صحيح والعمرة صحيحة، يلبس الإحرام متى ما تيسر له ذلك حتى لو كان تجاوز الميقات. فإذا الإحرام حالة وليس شكل. إذا فهمنا هذا المعنى، الآن دعونا نذكر بعض الأحكام السريعة المتعلقة به حتى نعلق عليها. هذه الحالة تتغير بها أحوال الإنسان المؤمن، فهناك أمور مباحة تصبح حرام بالنسبة له. بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يتجردوا من كل ثيابهم ويلبسوا لبس خاص، هو ملابس الإحرام، عبارة عن إزار يغطي به أسفل جسمه ورداء يغطي به أعلى جسمه. هذا الرداء الأفضل أن يكون أبيضا، لكن لا يشترط، يعني لو ما وجد أبيض لبس أسود أزرق أي شيء، ما ليس فيه شيء على الإطلاق، ولا إثم ولا فدية ولا شيء، البياض هنا فقط سنة، وهو من فعله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا الآن لبسنا ملابس الإحرام، طبعا يجب على الرجل أن يتجنب ما يسمى المخيط. هنا بس إشكال عند بعض الناس أحب أن أوضحه من الناحية الفقهية. المخيط لا يقصد به ما فيه خيط، كل الملابس حتى الإحرام فيه خيط، طبيعي أن يكون هو منسوج من خيوط. المخيط المقصود به ما فصل حول عضو من أعضاء الجسم، يعني هذا الثوب مفصل حول الذراع، هذا الثوب مفصل حول الصدر، هذا تفصيل. المخيط هو مقصود به أن يفصل حول الجسم، فالثياب الإحرام الأصل فيها أن تكون بدون تفصيل، غير مفصلة مقصوصة ومخاطة، فالمخيط هو الذي خيط حسب تفصيل معين حول جسم الإنسان. بناء عليه لو لبس نعال فيها خيط ما في مشكلة، يعني بعض الناس اللي يلبس نعال نايلون ما جاء هذا ولا دليل عليه ولا ليس له أصل، وهناك اتفاق بين العلماء على أن النعال جلكم الله التي فيها خيط لا حرج فيها، فننتبه إلى هذا. إذن نبتعد عن الملابس التي خيطت، كل الذي نلبس الآن رداء على الأعلى وإزار على الأسفل، ويجوز للإنسان أن يلبس نعال، يلبس ساعة، يلبس نظارة، لكن يحرم عليه أن يغطي رأسه، تغطية الرأس لا تجوز له. ف فما يلبس غترة ولا حطة ولا يلبس طاقية ولا هذه، لأن كلها فيها تغطية للرأس، فهذا حرام، ولو فعل هذا يكون خالف الإحرام وعليه فدية. والفدية لما نقول فدية يعني عليه أن يذبح خروف أو ما يشابهها. هذا من ناحية الملابس. طبعا فيها تفاصيل كثيرة، لأن ليس هدفي هو الأحكام الفقهية، وأن كانت الإشارة إليها تهمني حتى نتكلم عن المعنى الإيماني والأسرار والعبر والمعاني. وتحرم أمور أخرى، يحرم الزواج والخطبة، ما يخطب امرأة، وأن يعقد عقد نكاح، ويحرم عليه أن يعاشر زوجته، ومقدمات هذه المعاشرة من قبلة وغيرها وكلها حرام. ويحرم عليه الحديث عن هذه الأمور، الحديث عن قضايا الجنس، وحتى لو كان مزاحا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث، الرفث هو المعاشرة وكل ما يتعلق بها من أفعال ومقدمات وكلام، فهذا كله يحرم. ويحرم على، طبعا هذا حرام على الرجال والنساء، ويحرم على الرجال والنساء كذلك الطيب، لا يجوز ما دام هو في إحرام أو هي في إحرام أن يتطيبوا، ولا يجوز تقليم الأظافر ولا قص الشعر، كل هذا من المحرمات بالنسبة للمحرم. طبعا بعض الناس بالغوا في هذه المسألة، يعني صابونة ليس المقصود منها طيب، لكن فيها شوية ريحة، ما ليس فيها إشكال، يعني أرجو أن نفهم أن المقصود ما كان يقصد به الطيب. أما ما يعني لو واحد شم بخور ولا شم ورده، ما لا حرج في هذا، يعني ليس هذا كل المقصود، وإنما أن يتطيب في جسده أو في ثيابه، هنا الحرمة. طبعا لو تطيب قبل الميقات أو عند الميقات لا حرج، سواء تطيب في بدنه أو تطيب في ثيابه، حتى لو استمر آثارها بعد تجاوز الميقات، هذا كله لا حرج فيه، لكن بعد أن يدخل في حالة الإحرام لا يجوز له أن يتطيب. أما ما كان من آثار سابقة فلا حرج. أنا أذكر بعض الأحكام الفقهية بس عشان بعض القضايا فيها تسهيل للناس وفيها تفهيم لهذه المسألة. إذن هذه بعض الأحكام الرئيسية المتعلقة بالحاج. طبعا يحرم الصيد، صيد البر وصيد الطير، صيد البحر جائز، ويحرم قتل طبعا أي شيء في منطقة الحرم من كل الحيوانات، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه الخمس الفواسق. هنا نتكلم عن الفأر والكلب العقور، ونتكلم عن العقرب والحية، يعني أشياء الضارة بالناس. وهذه الأمور إذا كان الإنسان قصدها يأثم، يعني طبعا غير الخمس الفواسق. أما إذا فعل فعلا ناسيا فأكثر العلماء على أنه لا حرج عليه. المقصود هنا التعمد، فلو وضع طيبا أو قص أظفرا نسيانا سهوا لا حرج عليه، فحك رأسه وقعت شعرة لا حرج عليه، لكن من قصد أن يفعل هذه المحرمات هو الذي يأثم وتلزمه الفدية. فبعض الناس شددوا، يعني وكثير من الناس يأتوني في الحج يسألون، يعني والله حكيت رأسي ووقعت شعرة، خير إن شاء الله يقع، أنت ما قصدت أن تقطع هذه الشعرة، فلا حرج. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا كله مرفوع عن هذه الأمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما العمد فيها هو المقصود، ولو كان العمد أحيانا لضرورة، مثلا اضطر الإنسان أن يحلق شعره بسبب مرض، في هذه الحالة عليه فدية، فالعمد هو المقصود. طيب الآن ما هي الأسرار، ما هي المعاني من وراء هذا الإحرام؟ أولا بالنسبة للرجال، طبعا هذا اللبس شبه الموحد بينهم، فيه معنى جميل وهو وحدة الزي. ما عاد هناك واحد فقير ولا وضيع ولا غني ولا فقير، يعني انتهينا من هذه كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرينا نموذجا من خلال الرجال في الحج كيف تكون المساواة. هذه المساواة فيها رمزية، ليس فقط لأمر الدنيا وإنما أيضا لأمر الآخرة. يعني أنا تحدثت في عدة حلقات تلفزيونية وأشرطة حول قضية الآخرة ووصف الآخرة، وكيف يحشر الناس ويخرجون من الأجداث سراعا إلى ربهم يوفضون. كيف يخرجون؟ يخرجون بهذه الصورة أعداد ضخمة متجردين يتجمعون في صعيد واحد لا فروق بينهم. فكذلك مشهد الحج يذكرني بمشهد القيامة. أي واحد، أي إنسان يرى نفرة الحجيج خاصة من عرفة إلى مزدلفة، بالذات هذا المشهد، لأنه في هذه اللحظة الكل يتحرك في هذا المكان، عندها يستطيع أن يأخذ صورة مصغرة لما يحدث يوم القيامة. كذلك هذا اللبس فيه معنى التجرد من الذنوب. أنا تجردت من ثيابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون تجردت من ذنوبي أيضا، وزهدت في الدنيا، فيه معنى الزهد في الدنيا. أنا ما عادت الملابس الفخمة التي تفصل لي متوفرة لي الآن، الآن فقط هذا الرداء والإزار من أجل أن أتذكر أن الدنيا فانية، وأني يوم من الأيام سأخرج منها بماذا؟ سأخرج منها بكفن عبارة عن ثوب ألف به، كل ملابسي وفخامتي وكذا كلها خلاص راحت. ففيه هذه الإشارات. لماذا لم تعمل هذه المسألة للنساء؟ لأكثر من سبب، منها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف على النساء، فلو ألزمهن بلبس معين وكذا فيه إحراج بالنسبة لهن. كذلك من أجل الستر والصون، الله سبحانه وتعالى حريص على المرأة أن تصان ولا تكشف مفاتنها ولا يعني يتحرش بها الرجال، فصانها. فمثل هذه الملابس قد تؤدي إلى شيء من إثارة وغيرها، فالله سبحانه وتعالى يعني سهل على النساء وخفف عنهن، فلا يلزمن بملابس. فيجوز للمرأة وهي محرمة أن تلبس ما تشاء، حتى لو كانت ملابس فخمة وكذا لا حرج في ذلك، الله سبحانه وتعالى رخص لها في ذلك. ولكن يستحب التواضع، لأن الله سبحانه وتعالى يحب، وهذا من المعاني في أسرار الإحرام، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتذلل له عبده، العبد يتذلل لله عز وجل. يعني أنا أعطيكم مثال حتى بس نقرب المشهد ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. تخيلوا معي الواحدة منكن ولا الواحد منكم مر على مجموعة فقراء وشاف فيهم واحد قوي ولابس ملابس فخمة وقاعد يشحت، وبالمقابل شاف واحد ملابسه ممزقة وشكله ما هو مرتب ووجهه ما هو نظيف، ويعني وقاعد يشحت ويشحت بذل، واضح انه هو ضعيف وهزيل ولا معوق ولا كذا ما يقدر يعمل. ايهما سيرق القلب له اكثر؟ بالتأكيد الثاني، اي صاحب فطرة سليمة سيرق للثاني اكثر. وحتى احنا لما نكون في الحج يعني نشوف واحد والله معوق كذا خلاص القلب يتقطع فنقوم نعطي. احيانا واحد يأتيني واحد قوي وكذا ما ارتاح اني اعطيه، هذا يستطيع ان يعمل، ولو اعطيته يمكن اشجعه على التسول، وهذه ظاهرة سيئة في الامة. فلاحظوا الفروق. نحن كذلك مع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحب ان نتذلل له. نحن جايين نطلب، جايين نسأل، نستغفر ونطلب، ويا رب ارزقنا، يا رب اعطينا، يا رب اعطي اولادنا، يا رب، قاعدين نسأل. هل يعطي الانسان، يسأل الانسان وهو متكبر؟ لا. يعني مثل مره واحد مجموعه جالسين والشيخ يدعو فيهم، فجالسين يؤمنوا، فكلهم منزلين وكذا يا رب يا رب، في تذلل، في واحد جالس مرجع صدره كذا امين يعني كيف تكبر؟ هذه موطن الدعاء وموطن العبادة، المطلوب فيه التذلل من أجل أن يرحمنا، يشفق علينا سبحانه، يعطينا، يرزقنا، يغدق علينا من فضله وجوده. فنحتاج أن نتذلل، ومن هنا صار الطيب والتزين والكذا ليس هو المناسب لهذا الموطن. فتذكروا هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى شدد على الرجال في هذا ورخص للنساء، لكن أيضا للأخوات لا تبالغنا في الملابس. يعني بعض الأخوات يحدثني أن بعض الأخوات أنواع الألماس والساعات والجوهرات لابستها حلال، لا ليس فيها أي حرمة، لكن أنا أقول تنافي السر من وراء الإحرام. السر هو التذلل لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحب أن يظهر الإنسان أشعث، أغبر، فقير الحال، متذلل له. فجاء حكم الإحرام ليؤكد هذا المعنى ويفصل فيه تفصيل شديد. ولذلك أيضا ليش النكاح حرام ومقدماته حرام والتحديث عنه حرام بالنسبة للحاج؟ لأنه واضح، يعني هذا من أعظم زينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والله سبحانه وتعالى زين لنا الزواج وحببنا في هذه العلاقات، وهي إذا تمت بطريقة شرعية فهي مباحة وجميلة وحلال ولا حرج فيها، لكن تبقى من زينة الدنيا، من متع الدنيا. وبالنسبة للمحرم المطلوب هنا أن يزهد في الدنيا ويقبل على الله عز وجل. فمن هنا حرم عليه الطيب، وحرم عليه التزين بالقص الشعر الأظافر والشعر وكذا، وحرم عليه ما يتعلق بالرفث اللي هو المعاشرة وما يتبعها من أمور، من أجل أن يتخفف من الدنيا. فتذكروا هذا المعنى، الإحرام تخفف وزهد من الدنيا وإقبال على الآخرة وتذلل لله عز وجل. فمارسوا الإحرام بطريقة صحيحة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. بالنسبة للمرأة لا ملابس خاصة لها سوى الملابس الشرعية. أحب أن أؤكد على هذا بسرعة. المرأة يشترط فيها من ناحية شرعية 6 أمور رئيسية بحجابها، 6 أمور. الأمر الأول أن تستر كل بدنها، واستثنى بعض العلماء الوجه والكفين. هذا بالنسبة للحجاب في الإحرام وغير الإحرام نتكلم احنا. الأمر الثاني أن يكون الملابس اللي تلبسها غير شفافة، لا تشف، فما يبين الجسم من وراءه. الأمر الثالث ألا تصف، ما تكون ضيقة، ضيقة على اليد ولا على الرجل ولا على البدن، ولا ما تكون ضيقة بحيث يتشكل العضو من الجسد بناء على هذه الملابس، يكون واضح، المفروض تكون واسعة فضفاضة حتى لا تتشكل حول هذا الأمر. الأمر الرابع ألا تكون من ملابس الرجال، ألا تكون من ملابس الرجال. يعني طبعا في ملابس مشتركة بين الرجال والنساء ما نتحدث عنها، نحن نتحدث عن بعض الملابس واضح أنها ملابس رجال، أي واحد يشوفها يستغرب أن المرأة تلبسها لأنها من ملابس، يعني الغترة مثلا هذه من ملابس الرجال في العالم الإسلامي، فبالتالي لو لبستها امرأة وشماغ الأحمر هذا يعني واضح أن هذا من ملابس الرجال. فإذا كان من ملابس الرجال وعلم على أنه من ملابس الرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسه، لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولا الرجال أن يتشبهوا بالنساء. الأمر الخامس ألا تكون كما في النص ثوب شهرة. ما من المقصود بثوب شهرة؟ ممكن المرأة تلبس حجاب، ملابس محجبة فيها كل هذه الشروط، لكن فيها ألوان غريبة جدا أو مفصلة بطريقة غريبة جدا تلفت الأنظار، فصير ثوب زينة أو ثوب شهرة، المقصود أنه يلفت الأنظار بشدة. طبعا أي ملابس تلفت الأنظار، لكن احنا نتكلم عن يلفت الأنظار بشدة، ففي هذه الحالة لا يجوز ولو كان فيه الشروط، لكن صار ثوب زينة وثوب شهرة لا يجوز. الشرط السادس للمرأة أن لا يكون ملابسها علم على دين آخر. ما المقصود هنا؟ يعني ليس المقصود أنه والله تلبس ملابس تلبس في أوروبا ولا أمريكا، ما عندنا حرج في هذا لأن ليست ملابس دينية، لكن المقصود هنا الملابس الدينية، يعني ملابس الراهبات تنطبق عليها كل الشروط اللي تكلمنا عنها، لكن أي واحدة تلبسها ماذا سيقال عنها، مسلمة ولا مسيحية؟ سيقال مسيحية. لماذا؟ لأن هذه الملابس علامة على دين، ولو وكذلك لو كانت علامة على دين البوذيين أو أي دين من الأديان، دين اليهود أو كريشنا أو غيره، إذا كانت الملابس علامة على دين وليس على مجتمع من المجتمعات، على دين من الأديان، فتصبح حرام. هذا هو الشرط بالنسبة لملابس المرأة سواء كانت محرمة أو كانت غير محرمة. وأنا أتمنى من أخواتي وبناتي أن يلتزمن بهذه الشروط في الحج، وإذا كان بعضهن غير محجبات أو متساهلات في هذه المسألة، بعض الناس بعض الأخوات الحجاب عندها يعني نص راس ولا 3/4 راس، هذا كله لا يجوز. فاجعلنا الحج فرصة للتوبة من هذه الذنوب والعودة إلى الحجاب الصحيح الذي أمر به الله، عبادة لله تعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإحرام، وهذا ما يتعلق به من أحكام ومن أسرار لعلي أوضحتها لكم. في اللقاء القادم سندخل إن شاء الله إلى مكة وإلى المسجد الحرام ونرى ما فيهما من أحكام وأسرار، فنستودعكم الله والسلام عليكم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة متعلقة بالجانب الجمالي من الإنسان. لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها عن بقية المخلوقات، وأودع فيه قوة شعورية. ففي حياة الإنسان علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما ينبغي أن يكون، والفن ما هو ممتع. في الإنسان جانب جمالي، هذه حقيقة. يحب المنظر الجميل، يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب الزوجة الجميلة. هذا جانب حقيقي، والإسلام اعترف بهذا الجانب لأنه دين الفطرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن لأنه أندى صوتا. وهذه الأشياء الجميلة التي خلقها الله عز وجل، لمن خلقها؟ خلقها لنا. لكن الموضوع الآن دقيق جدا، كيف يجمع الإنسان بين الزينة التي سمح الله له بها في الدنيا وبين السعادة الأبدية التي أعدت له؟ في النهاية الجنة كلها سعادة، الجانب الجمالي في الجنة له المقام الأول، لأن أصل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك يقول هذا العالم الجليل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. يعني كل واحد منا شاء أم أبى له متعة يتمتع بها في الدنيا. فلذة كل واحد منا على قدر همته وشرف نفسه. قد تبدأ اللذة من تناول طعام لذيذ، وقد تنتهي بالاتصال بالجمال المطلق وهو الله عز وجل. فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. الإنسان حينما تكون ذروة لذته وذروة سعادته وذروة استمتاعه في معرفة الله ومعرفة كتابه والعمل الصالح واللقاء مع أوليائه، فهذا إنسان في أعلى مستوى، توافقت لذته مع ما كلف به تماما، كما لو كان إنسان مدمنا على المطالعة فعين أمين مكتبة. هذا العمل يتوافق مع هواه توافقا تاما. فلذة هذا الإنسان الأول في الإقبال على الله والعكوف عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. يعني أيام إنسان يستمتع بأقذر عمل، بأسوأ عمل، وأحيانا يستمتع بالذات الإلهية بالإقبال عليه والقرب منه. قال بعض الناس تنتهي لذتهم إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء. يعني الآن في بالعالم تواصل إعلامي، وفي بالعالم عرض للذات يخجل الإنسان أن يفكر فيها، لا أن يقترفها، أن يفكر فيها، لأنها تهبط به إلى مستوى أخس الحيوانات. فبين أن تكون أسعد الناس بالذات الإلهية، وبين أن يكون الإنسان أخس مخلوق في لذته. يعني أحياناً تذهب إلى ظاهر المدينة تجد مئات السيارات حول ملهى. لو سألت نفسك سؤالاً دقيقاً، لماذا جاء الناس إلى هذا المكان؟ إنهم يأكلون ويشربون الخمر ويستمتعون بالراقصات والغناء، هذه لذتهم، وهذه اللذة يقبل الناس عليها الآن أشد الإقبال، إلا من عصم الله، شهد الله. ويتمتع المؤمن بلذة عند قربه من الله، وعند خشيته له، وعند إقباله عليه. ما لو وزعت على أهل الأرض 6,000,000,000 لكفتهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن لو عرض على الإنسان الخسيس الدنيء الذي يستمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال ما يستمتع به الأول لم يقبله. لذلك الذي يستمتع بالقاذورات يسخر من رواد المساجد، يقول لك ماذا في هذا المكان، ماذا يفعلون، حياتهم مملة جافة، لأنه غارق في القاذورات. ولو عرضت لذائذ الثاني على الأول لخرج من جلده نفورا منها. فاشكر الله على أن الله سبحانه وتعالى جعل استمتاعك بما يرضيه. الآن أكمل الناس لذة ومن جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. بالمناسبة أي شيء ممتع خلقه الله عز وجل، هذا الشيء الممتع واسع. يعني إذا عبرنا عن الساعة ب180 درجة، مسموح لك من هذا الشيء الممتع 70 درجة. فالمؤمن يبقى في هذه 70، في هذه 70 موصول بالله، في هذه 70 هذه تفضي به إلى 360 بعد الموت، ما دام في الجانب المسموح به من لذة البدن، يأكل الطعام الحلال ويتزوج ويستمتع بما أحل الله له ويبتعد عن أي شيء حرمه الله عليه. ما دام في هذا الحيز المسموح به يستطيع أن يجمع بين لذة البدن ولذة القلب. وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة. وبالمناسبة ما من لذة خلقها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، الإسلام دين الفطرة. قال فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذائذ الدار الآخرة. يعني لو اقتربنا تعمل بإخلاص وتعمل عملا متقنا وتأخذ رزقا حلالا 100% وتشتري به طعاما طيبا فتأكل أنت وأهلك وأولادك هذا الطعام الطيب، وتستطيع أن تكون في قمة الإقبال على الله والاتصال به. هذه شهوة، الطعام والشراب. تشتهي المرأة فتتزوج امرأة صالحة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. هذه اللذة الثانية يمكن أن تنالها في أعلى مستوى وأنت في أعلى درجة من القرب من الله. الله ما حرمك لكن طهرك، ما حرمك لكن كرمك. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هم في الدنيا يستمتعون مع غيرهم، الجانب المادي من اللذائذ يستمتع بها المؤمنون وفق منهج الله، وفق الحيز الذي سمح لهم به، لكن هذه اللذائذ خالصة لهم يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لذلك أنا حينما أدعى إلى طعام ويغلب على ظني أن هذا الذي دعاني إنسان مؤمن وقريب من الله، أدعو له من أعماق قلبي أن يجعل الله له نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أنت في الدنيا في أمان، وفي الدنيا في متعة طاهرة بريئة تقربك من الله، فإذا جاء الأجل انتقلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الذين سمح الله لهم أن يجمعوا بين لذة الدنيا في الجانب المباح المشروع مع لذة الآخرة، هؤلاء قمم البشر، لأن الله عز وجل حينما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الإخوة، أما الذي استمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال، هؤلاء يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك مرة سيدنا عمر أمسك تفاحة فيما أذكر وهم ليأكلها، فقال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. هذا المعنى أشار النبي الكريم إليه حينما وزع عشاة على مرأة من زوجته عائشة رضي الله عنها، ولم يبق منها إلا كتفها. يبدو أنها اشتهت أن تأكل هذا اللحم. قالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. أخواننا الكرام، الحياة الدنيا مفعمة بالهموم والأحزان والمشكلات، ولا تستقيم لإنسان. قد يحصل زوجة صالحة ولا يسمح له بأولاد أبرار. الأولاد العاقون مصدر شقائه في الدنيا، أقول بشكل عام للناس جميعا، وقد يكون له دخل كبير وفي جسمه مرض خطير، وقد يكون له سمعة طيبة ويعاني من ضغوط في عمله. على كل، الحياة الدنيا مفعمة بالمسرات والأحزان، ولكن الآخرة بنيت على التكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالنتيجة فهؤلاء تمتعوا بالطيبات أهل الله، وهؤلاء أيضا تمتعوا بالطيبات، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا تمتع بكلام ربه والأنس به والإقبال عليه والتقرب إليه، فتجلى الله على قلبه وألقى عليه السكينة وشعر أنه أسعد الناس قاطبة، وذاك تمتع براقصة. هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع. هؤلاء تمتعوا بها على وجه أذن الله به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا الذي جعله الله جميلا من فاكهة أو طعام أو زوجة صالحة أو ولد جميل الصورة، هذا إنما خلقه الله لعباده، وفي جانب مسموح به، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. وهؤلاء الآخرون تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا. فانقطعت، الآن دققوا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. لذلك أجمل كلمة أرددها: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. انقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، هذا هو الشقاء بعينه. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. لذلك طريق الإيمان كله خير. هكذا صممت أن تكون مؤمناً. قال: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا طريقاً إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله. يعني الإنسان أحياناً في طريق الإيمان كأنك تمشي في الصحراء، من حين لآخر

أحيانا نزهة قصيرة أنت وأهلك تعطيك طاقة لمتابعة السير، وقد تكون هذه النزهة أساسية في حياة الناس الآن. أحيانا تجد الأسرة تضطرب، يظهر بعض العنف في البيت، السبب ضاقت نفوسهم ببيت صغير وهموم كثيرة، فقد تكون نزهة قصيرة إلى مكان جميل، كل شيء مسموح به من طعام وشراب ومناظر جميلة. هذه النزهة تعينك على متابعة السير. فلذلك الإنسان، الآباء العقلاء والموفقون، من حين لآخر يروحون عن أسرتهم. هذا الترويح يعين الابن على متابعة الدراسة، يعين البنت على متابعة الدراسة، يعين الزوج على متابعة العمل، يعين الزوج على متابعة النشاط. إذن فليجعل المؤمن لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته. أنا أتمنى أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات غير المؤمنين. يعني مؤمن يجلس بمكان الغناء والتفلت ولعب النرد، أنا والله عم روح عن نفسي، هذا المكان ليس لك، هذا المكان يحول بينك وبين المتعة التي سمح الله لك بها، هذا المكان موبوء. يجب أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات المبعدين. يتناول المؤمن هذه اللذائذ بحكم الاستعانة والقوة على طلب الدار الآخرة، بالضبط كرحلة شاقة في الصحراء، من حين لآخر في استراحة وفي تناول الطعام وفي نسيم عليل وفي منظر الشجرة الجميل. هذه الواحات لا بد منها، يعني يجب أن تكون واقعي. أنا لا أطالبك بنزهة فوق ميزانيتك، لكن أحيانا إلى مكان قريب في إطلالة جميلة أنت وأهلك، هذا يعطيك طاقة في متابعة السير. فكما تخطط للعمل يجب أن تخطط للذة طاهرة بريئة مسموح بها تعينك على متابعة السير. أما الذي يبحث عن اللذة لمجرد الشهوة والهوى هو ممن زويت عنه لذات الدنيا والآخرة معا. الآن فليجعل ما نقص من لذة الدنيا زيادة في لذة الآخرة. هو لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته، لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته. يعني المؤمن يستمتع كما يستمتع أهل الدنيا ما بيقدر، عنده قيود، في عنده لوحة مكتوب حق الألغام يقف عندها ولا يرى أن هذه اللوحة تحد من حريته، لكنه يرى أنها ضمان لسلامته. يعني أعظم شيء بالفقه أن ترى أن المحرمات هي ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك. هذه المحرمات لا تتألم ممن حرمها عليك، بل تشكره لأنه أبقاك طاهراً سليماً موصولاً بالله عز وجل. فإذا استمتع بما أحل الله له يستوفيها كاملة يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، المؤمن الصادق يبحث عن سعادة أبدية، وهذه ثمنها أن تأخذ من الشهوات بالقدر الذي سمح لك. فإذا أخذت من الشهوات بالقدر الذي سمح لك عندئذ ترقى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في شيء يصعب تفسيره علميا، يصعب، أما هو واقع. لكيف أمور البركة لم ترد في الآلات الحاسبة؟ في جمع

0: طرح ضرب تقسيم، وفي جزر نسبة مئوية، وفي ذاكرة، كل أزرار الآلة الحاسبة ما فيها زر البركة. لكن الله عز وجل للمؤمن الصادق يبارك له بدخل قليل ينتفع به أكثر من الدخل الكبير ممن فسق وفجر. الآن لو إنسان منع نفسه من كل شهوة لا ترضي الله، يجعل الله له فيما أحل له متعة تفوق حد الخيال. التفسير العلمي صعب، يعني هذا الذي غض بصره عن محارم الله يهيئ الله له زواجا ناجحا. أنا أقول للشاب أحيانا، أنت حينما تغض البصر عن محارم الله كأنك تضع في علبة ليرة ذهبية عن كل غض بصر لامرأة لا تحل لك. هذه العلبة تمتلئ، تفتح يوم زواجك، فكل شيء منعت نفسك منه قبل الزواج تلقاه هناء وراحة وسعادة بعد الزواج. كل شيء محسوب. إله عادل، عدل مطلق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، دعك من الآخرة في الدنيا، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبئس الإنسان الذي يستمتع بلذة محرمة تنقطع عنه في نهاية الحياة ويفوته نعيم أهل الجنة. لذلك أيها الإخوة، الحياة تحتاج إلى تأمل وإلى قرار جريء وإلى معرفة لله. أما هؤلاء الناس الشاردون عن الله هم إمعة، يعني أي شيء شاع في مجتمعهم يقبلون عليه ولو كان محرما. لذلك الإنسان حينما تهبط مدركاته يصبح مع الخط العريض في المجتمع. المجتمع فيه شرائح شرائح، أكبر شريحة شاردة عن الله. الدليل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الناس الآن مع ما يعرض على الشاشة، مع الأفلام، مع المسلسلات، مع الإباحية، مع الرقص، مع الملاهي، هكذا. حتى رمضان بيساوي شهر متع، شهر لقاءات وسهر ومسلسلات وأفلام وضحك وإطلاق بصر. يعني قضية ترك الطعام والشراب هذه يحسنها الفقير أحيانا. إذا إنسان حرمته من الطعام والشراب يكون صائم، معناته الصيام عبادة. أيها الإخوة، قضية اللذة حاجة أساسية في الإنسان، الشرع ما أخفى لها، لكن أعطاك جانب مسموح به. هذا الجانب يمكن أن يكون جسرا إلى سعادة الأبد. لذلك حرمان ما في بالإسلام، بس في تنظيم. وأقول كلمة، أنه المؤمن الصادق لعلي لا أبالغ يستمتع بالدنيا التي سمح له بها أضعاف مضاعفة مما يستمتع الطرف الآخر. الآن اجلس مع ثلة من المؤمنين بتقول والله صار تجلي، صار سرور، وكأنك في جنة، وقد يكون بيت صغير والطعام خشن، أحيانا ما في ضيافة إلا كأس شاي، بتحس حالك بجنة. وبيذهب إنسان إلى مكان كله فضة وكله ذهب وكله أساس راقي وتريات، والفاتورة بتلعن المطعم الشهر على الفاتورة، بيطلع مسموم بدن ودافع مبلغ مو معقول، وشاف زوجة فلان وزوجة فلان وهي أحلى من زوجته، وبيصير نكد ببيته، بيشتري شقاءه بيده، بيدفع مال فلكي، وبيلعن كل ساعة فكر فيها بالذهاب لهذا المكان، وبتتنقص عليه حياته الزوجية، وبيرجع بخفي حنين. واحد فات دار قمار في أمريكا، لعب قمار ثروته 2.5 مليون دولار، خسرها في ليلة واحدة. جاء إلى البيت، أطلق النار على زوجته وأولاده الخمس، ثم انتحر. دار القمار تنتهي بالإنسان إلى الموت وإلى الشقاء. لذلك هذا من فعل الشيطان. بتلاقي المؤمن بين إخوانه وإخوان جامعه ببيته، في راحة نفسية، في تجليات قدسية، بيت ملائكي، بيت في طهارة، بيت في وفاء، بيت في رحمة. أيها الإخوة، الخير كله في طاعة الله، والشر كله في معصيته. ومستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، الحمار والبستاني. يروي بيدبة فيلسوف الهند الشهير في كتابه خرافات أن حمارا فقد ذيله، وكانت تلك مصيبة أليمة الواقع عليه ومحزنة، فراح يبحث عن ذيله في كل مكان، فقد بلغ به حمقه أنه اعتقد أنه إذا عثر على ذيله المقطوع فسيعيد تركيبه مكانه. وأثناء بحثه عن ذيله المفقود دخل بستانا ومشى فيه على غير هدى، فكان يطأ المزروعات ويتلفها ويصطدم بنبات الذرة فيطرحها أرضا. وعندما رآه البستاني جن جنونه، فحمل سكينا وتوجه إليه بسرعة وقطع أذنيه وأخرجه من البستان بالضرب والركل. وهكذا فإن الحمار الذي كان يندب ضياع ذيله من قبل صار عليه الآن أن يندب ضياع أذنيه أيضا. على المرء أن يتقبل خسارته وأن يعرف أن بعض الأمور لن تعود إلى سابق عهدها مهما حاول. وتقبل الخسارة ثقافة ونضج، من لم يتحلى بها سيبقى يتجرع مرارة الخسارة في كل يوم. علينا أن نعلم أن الحياة ليست حربا، وإنما هي عدة معارك، وأن خسارة معركة لا تعني أبدا خسارة الحرب. ولكن الإنسان إن بقي يندب خسارة معركة واحدة فسينتهي به الأمر أن يخسر الحرب كلها، أي حياته. تقبل الخسارة وفهم الواقع ومعطياته أفضل من العيش في الوهم، لأن الإنسان الذي يفهم أن الفشل مرة هو درس عليه أن يتعلمه ثم يطوي الصفحة، غالبا ما يحقق نجاحا بعد ذلك. وفي هذا يقول نيلسون مانديلا: أنا لا أخسر أبدا، إما أن أربح أو أتعلم. في غزوة مؤتة استشهد قائدة الجيش الثلاثة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. ارتقوا في سبيل الله في الساعات الأولى للمعركة، فلم يجد المسلمون أقدر من خالد بن الوليد لتوليته أمر الجيش، وكان حديث العهد بالإسلام. نظر خالد في موازين القوى وعرف بحنكته العسكرية أن الاستمرار في القتال هو انتحار، فدبر خطة انسحاب ما زالت حتى اليوم تدرس في الكليات العسكرية. وعندما عاد الجيش إلى المدينة قال لهم الناس: أنتم الفرار، أي الهاربون. فقال لهم النبي: بل أنتم القرار، أي الفرسان الشجعان. كان نبيا يفيض بالحكمة وفهم الواقع. لحظة فهم من خالد للواقع، انسحابه التكتيكي هو الذي حمى جيش المسلمين من الإبادة، فتقبلوا

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا الشريفة في حياة سيدنا محمد. الرحلة اللي بندور فيها على كل نور سابه لنا النبي عليه الصلاة والسلام ينور بيه طريقنا لربنا سبحانه وتعالى وينور كل حتة مظلمة في حياتنا. احنا في نهاية سنة 6 من بعد بعثة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بعث عنده 40 سنة، عاش 13 سنة في مكة، هاجر للمدينة 6 سنين يبقى 6 و 13 19 سنة. سيدنا النبي عنده 59 سنة دلوقتي. حصل صلح الحديبية في نهاية سنة 6، واتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع مكة ان مش هيبقى فيه حرب لمدة 10 سنوات. ومن شروط الصلح ان اي حد يسلم من مكة ويجي للنبي عليه الصلاة والسلام النبي يرجعه لمكة، وأي حد يرتد من المسلمين من إسلام ويرجع لمكة مكة تاخده. ووافق النبي عليه الصلاة والسلام حقنا للدماء في الجزيرة العربية بهذه الشروط. بعد ما خلصوا، وطبعا من ضمن شروط الصلح ان يرجعوا ما فيش عمرة، لأنهم كانوا أصلا جايين يعملوا عمرة، ارجعوا تبقوا تيجوا السنة الجاية. وافق سيدنا النبي. وهم بيخلصوا الصلح جه ابن الشخص اللي قريش بعتاه يمضي مع النبي الصلح، اسمه سهيل بن عمرو، ابنه اسمه أبو جندل، جاي بيشهر إسلامه. فسهيل قال له يا محمد أدي أول الموضوع أهو، رجعه لنا زي ما مكتوب في الاتفاق. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي جندل ابن سهيل بن عمرو أنه يرجع ويحافظ على دينه وعلى إسلامه، والله سيجعل لكل مستضعف فرجا ومخرجا. ورجع فعلا سيدنا أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. كان سيدنا عمر بن الخطاب متضايق جدا من اللي بيحصل ده، وشايف ان احنا المفروض ان احنا نحاربهم لان هم بيجحفونا في الشروط. فراح لسيدنا أبو بكر الصديق، قال يا أبا بكر أولسنا مسلمين؟ قال بلى. قال أليسوا مشركين؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه احنا موافقين على الشروط دي؟ قال يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرسه، خليك ماشي وراه. كان سيدنا عمر كده ما تشفاش من جواه، راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ألسنا مسلمين؟ قال بلى. أليس مشركين؟ قال بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أم قال نفس كلام أبو بكر الصديق، قال يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فطلع سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيقول قعدت أتصدق وأصرف الأموال وأعبد ربنا تكفيرا عن الحالة اللي أصابتني وأنا مش راضي باللي حصل ده. كانوا بيقول ما كانش ينبغي أن أنا الحال اللي جوايا يبقى متضايق بعد ما سيدنا النبي الذي لا يتحرك إلا بوحي أقر الصلح ده. وبعد ما أقر الصلح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصورة الفتح نزلت عشان صلح الحديبية مش فتح مكة. كان الفتح أن استقرت الأمور كما يقول الصحابة، وصار الناس يتكلمون مع بعضهم لا يخشون الحرب، وصار الناس يتاجرون. فدخل في السنتين دول، المفروض أن الصلح مدته 10 سنين، قريش هتنقضه بعد سنتين. السنتين دول دخل فيهم عدد من المسلمين زي 19 سنة اللي فاتوا. وكان سيدنا أبو بكر الصديق يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وكان الناس يستعجلون. يقول الصحابة كانوا مستعجلين بس النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه. وإن الله لا يعجل كعجلة أحدكم. ربنا كان صبور على الناس وصبور على المشركين. بيقول سيدنا أبو بكر ولقد رأيت سهيل بن عمرو اللي كان لسه من شوية بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما تكتبش محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، لا نعلم الرحمن الرحيم ولا نعلمك رسول الله. أبو بكر بيقول ولقد رأيت سهيل بن عمرو وهو يحج مع رسول الله. سيدنا النبي حج عليه الصلاة والسلام سنة 10، قبل انتقاله ب 83 يوم تقريبا. ولقد رأيت سهيل بن عمرو يحج مع رسول الله، ورسول الله يحلق شعره، وهو لا يدع الشعرة تسقط من رسول الله على الأرض من حب سهيل بن عمرو في النبي. ما عدت الأيام بقى وأسلم سهيل بن عمرو وبقى كتفه في كتف النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا يعجل كعجلة أحدكم. سيدنا عمر بن الخطاب كان معترض على فكرة الصلح وإن إحنا نرجع. هو كان رؤيته إحنا جايين نعمل عمرة، مش عايزين نحارب، هم هيحاربونا هنحاربهم. عايزين يعملوا صلح يبقى منصف بنسبة 100%، لكن يبقى الصلح مكتوب فيه نحن نرجع ما نعملش عمرة، واللي يسلم مننا ويسلم منهم ويجيلنا نرجعه، ولو حد ارتد وراح لهم يقبلوه. دي شروط هو شايفها مكحفة. سيدنا النبي نظرته أكبر وأوسع، فلما اعترض سيدنا عمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه ونور لنا احنا كمان. ساعات الأقدار ما بتمشيش زي ما انت عايز بالظبط، وساعات تمسكك بالهدف اللي انت عايزه بالظبط من الحوار اللي انت داخله، من الشغل اللي انت داخله، ساعات بيبقى مش مقصودش تشدد، بس شيء من التزمت، والمفروض يبقى عندك مرونة أكتر من كده، لأن في أهداف أكبر في قدر الله بتتحقق يا عمر. عشان كده سيدنا أبو بكر فهم، مدام النبي وافق عليه الصلاة والسلام يبقى شايف ان اقدار ربنا اخدتنا الحتة احلى من اللي احنا كنا مخططينها. الصلح اللي اتفقنا عليه 10 سنين افضل عند الله من ان احنا نعمل عمرة السنة دي، وإلا ما كانش ربنا قدره علينا. وهنعمل عمرة السنة الجاية زي ما مكتوب في الصلح. عشان كده سيدنا ابو بكر نطق بالحقيقة، حقيقة القدر، قال هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. كأنه بيقول لنا انت ماشي صح، عملت اللي عليك، ربنا هيساعدك حتى لو كان في حاجة منغصة عليك. ويطلع كلام سيدنا أبو بكر من كتر قربه وصحبته ومشاهدته وملاحظته لكلام النبي وحركات النبي، طلع كلامه طبقا لكلام النبي. لما سيدنا عمر راح لسيدنا النبي، لما كلام سيدنا أبو بكر لا أنا مش مكتفي، فراح لسيدنا النبي، النبي قال له أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. وده يفهمك إن ساعات الفتح ممكن يحصل مش بالطريقة اللي انت عايزها، بس مادام انت ماشي صح وعامل اللي عليك وما قصرتش، اعرف ان الأقدار اللي جاية أحلى مما تتمنى. ربنا شايل لك اللي فوق اللي انت متصوره. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال له فين الفتح؟ شفنا الفتح بعد كده إن عدد الناس اللي هيخش في الإسلام في السنتين دول قبل ما قريش تنقض الصلح بعد سنتين كان قد عدد اللي دخلوا من أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من 19 سنة. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من

من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق

أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله.